الظالمين يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسأل بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعلى.

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وفد لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيئها، لا أصرف عنا سيئها إلا أن. اللهم إنا نسألك كما العافية والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس العظام الأحمد مشيرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعل النور للمسلم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك، نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما أبتل المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطل، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، منصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. راحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفلت إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك.

يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألهم بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شوبه تكبر ولا عدسون ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه وفينا يا الله توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون مصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله. وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقاف ذو التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيدروس القطب أجنى عن القلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا يا الله. ولا ننسى كمال الدين

تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا، وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خال الشافعين يا عالم السر منا، لا تعتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا، لا تعتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا، لا تعتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال.

عداك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طرا موسع الكل برا اسالك اسبار الستر على القبائح والاقطان يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي ولا

إني أسألك العفو عني ولم يقف بك ظني يا مالك الملك يا وان، أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الخيل والقال يا الله، وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة يا الله، يا واح نفسي الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله، يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال.

وفقر فهز بسرك عسره والافضال يا الله امن عليه بتوبه تغسله من كل حوبه واعصمه من شر اوبال كل ما عنه قد حال يا الله فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال يا الله يا ربي انت نصيري فلقني كل خيري مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصلي في كل حال على مزين الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تسرى

خذ عنا ويكفي الحسود والظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام.

رب إني على الصفات العليا قائما بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأخذني بالقص قبل المنيا الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البريا يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنيا يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزيا يا الله واجعل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن ينم به الشيطان.

حضرة عدد الأشام والمضاعفات لنا ولأحباب وللدين ماضي أموال أوجهنه لجميع الغافلات ولحرام أو ندم أو باحل مكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضيات أو مقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأعطانا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذيه الأخرى حسنات حسن اليقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقان سو كان فانظر بالعيون الراحمات امن إله بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأول ندخل

بالدار به واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها أو نشرها وكاتب وكاتبات وارحم وابق أمة أحمد وابي واصلح للنيات وسلم عد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب هذا النعمات تدا خلقه ورضا نفسه بكلمات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غبي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جاهل جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام وكلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وساعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون مرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا.

العظيم وسخر الأسباب وذل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين مارد وحاسد معاند بحق سر طاصم يا الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي لا إله هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

رب اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين.

0: كلماته.
1: قرب فخير وفاقين دمجين دفع بأنه عن المؤمنين وإلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدين والدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي.

قصر عملي وافتقرته إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير.

أعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك.

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب.

احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا

أكبر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب به ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من حيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضان لكم فأتون أجرهن وتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن من ربها ورسوله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول أن يتلو عليكم آيات الله يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

ثبتك قدامنا وصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اعفنا والطف بنا وفضلنا وانصرنا وفرجنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحي صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكي صلاح المسلمين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع وصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء البلاء القحط والحمى الجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وعن المستضعفين والمكروبين والمظلومين والمسلمين أكلهم وصنهم وتولهم مرهم مالهم ورميزهم وفقنا أمنته فترضى وطبنا بهم من أجل في القضاء واسر وادفع وبعد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عنا وسالين عاجلا في عافية وسلامة من رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن أمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: حتى النبي الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله.

حديث الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلى من

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا

الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

دائم النعم يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة.

لا يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير علينا.

رجاؤنا، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

A mí. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موت، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر.
فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. الله

الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب

وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء

خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

0: لله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: حين على ذكرك جعلنا من خلال رفعنا على مجهود الحق المبارك اختمنا بحسن وعدنا بخير وعافية إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

مضة السنة لنبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكره التشاؤم ويحب الفال الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى هذا مضل إذن الصالحون والسلف الأكرمون لا يرون تشاؤما لا بوقت ولا بشيء من الأحوال ولا بالطيرة ولا بغيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا هامة ولا صفرة ولا غير ذلك من الشؤون، وإنما يعملون بسنته صلى الله عليه وسلم مع محبة الفال الحسن في اللجوء إلى الله والاستعاذة بالله والدعاء الحق سبحانه وتعالى والتضرع إليه والتحصن بالأعمال الصالحات بأصنافها في مختلف الأوقات والأيام والليالي والأشهر. يسألون الله كما علمت خير الأيام والخير الليالي، ويستعيذونه من شر الأيام وشر الليالي. وفي كل يوم علمنا نقول: اللهم اسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، وفي كل ليلة كذلك. وكذلك كل بالمعنى كل أسبوع وكل شهر وكل عام، وأعمارنا كلها نسأل الله خيرها وأن نستدفعه شرها، نسأل يدفع عنا ضرها. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الوفاة وخير ما بينهما، نعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة وشر ما بينهما. ومن جملة الدعاء والأعمال الصالحة على العموم وفي مثل هذا اليوم على وجه الخصوص ما كان يقول بعض أهل الخير والصلاح: وندعو الله تبارك وتعالى لكم وللأمة أن يدفع عنا وعنهم البلايا والرزايا والآفات والعاهات والمصائب والحروب والنقبات.

0: وكمال جلال قدسك، ونسألك أن تجيرنا ووالدينا وأولادنا وأهلينا وأحبابنا وما تحيطه شفقة قلوبنا من شر هذه السنة، وقنا شر ما قضيت فيها، واصرف عنا شر شهر صفار يا كريم النظر، واختم لنا في هذا الشهر والدهر بالسلامة والعافية والسعادة لنا ولوالدينا وأولادنا ولأهلينا وما تحوطه شفقة قلوبنا وجميع المسلمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد،
1: اللهم صل على سيدنا
0: عبدك ونبيك،
1: عبدك
0: ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر، يا مالك الدنيا والآخرة، يا عالما بما كان وما يكون، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يا أزلي يا أبدي، يا مبدئ يا معيد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العرش المجيد، أنت تفعل ما تريد. اللهم احرس بعينك أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وديننا ودنيانا التي ابتليتنا بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار، رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحال، يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك، اكفنا عن جميع خلقك، يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم، يا من لا إله إلا أنت، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ويذكر الشيخ عبد الحميد قدس عليه رحمة الله تعالى، عالم مكة الذي كان يدرس بالمسجد الحرام، أنه هذا العارفين يقول أنه يحب أن يصلي في مثل هذا اليوم 4 ركعات تكون من الضحى، من جملة صلاة الضحى، يقرأ بعد الفاتحة إنا أعطيناك الكوثر 17 مرة، وقوله الله أحد 5 مرات، والمعوذتين مرة، ويدعو الله تبارك وتعالى يكون حفظا له وسلامة ووقاية، دفع الله عنا وعنكم جميع الآفات، ورعانا بعين العنايات، وثبتنا أكمل الثبات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبكلماتك التامات بحرمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تحفظنا وأن تعافينا من بلائك، يا دافع البلايا، يا مفرج الهم، ويا كاشف الغم، اكشف عنا ما كتب علينا في هذه السنة من هم أو غم، إنك على كل شيء قدير. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والقرآن عدة للمؤمن في كل شدة ولنيل كل مطلوب، وكان قراءة سورة ياسين مما يعدها العلماء والأخيار حرزا وكنانا ووقاية وعدة من كل سوء. وعند مثل قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، أحب تكريرها إلى 313، ويدعون الله تبارك وتعالى بفتحة وياسين بنيتنا الله يحفظنا والمسلمين ويفرق كروبنا والمسلمين فعسوا عنا وعن جميع المؤمنين يحول الأحوال إلى أحسنها، يجعلنا في حصن الحصين وحرزه المتين، ويهب لنا خير الأيام والليالي، ويدفع عنا شر الأيام والليالي، من ضمننا في سلك حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفي أهل الاقتداء به في كل قول وفعل ونية وقصد، وأن الله يصلح الأهلين والأولاد والذرية ويصلح البلاد والعباد، ويدفع الشر والأنكاد عنا وعن أهل لا إله إلا الله، واجعلنا في حصن الحصين وحرزه المتين من جميع الشرور من حيث حاضب علمه في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، وإلى حضرة النبي
2: محمد. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد
0: وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشروا بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.

في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم من قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم من قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا رحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم سلام قولا من

سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم من قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام

قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام

رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سبحان رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا رحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام رحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قولا من

0: سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. أمن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. أما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللنا لهم فمنها ركوب منها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم صل على سيدنا محمد،
2: اللهم صل على سيدنا محمد،
1: صلاة تنجينا بها،
2: صلاة تنجينا بها
1: من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اصرف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك لهم الأمم من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه. أنت المستعان عليك بلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تولنا حيثما كنا وإنما كنا، ورعنا حيثما كنا وإنما كنا. اللهم إنا في قبضتك حيثما كنا فلا حزن بعنايتك حيثما كنا. اللهم إنا في قبضتك أينما كنا فلا حزن بعنايتك أينما كنا. اللهم إن في قبضتك حيثما كنا وإنما كنا فاجعلنا في رحمتك حيثما كنا وإنما كنا وتولنا ما أنت في الحج والمعنى واختمنا بكم الحسن وأنت راض عنا في خير الظن وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: صلي
3: وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احتضت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سور سور سور ايه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بالله من الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. السماء. بسم الله افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا اشرك به احدا. الله الله الله لا اله الا هو. الله الله الله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم احترز منهم وبك اللهم ادرى في نحورهم وبك اللهم اعوذ من شرورهم واستكفيك اياهم. واقدم بين يدي وايدي من احاطته عنايتي وشملته احاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله نعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله نعم الوكيل، بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كاف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشاهد

الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جميع يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه

الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله.

تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

نكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذه مدارس أسست

فيه عيب تجلس معه وقت القراه في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم حصل.

لكن مشوا مثل النصارى في الأمور الضارات كمثل تأخير زواج شبابهم والشابات يؤخرون زواجهم ليضمن

أم هو على ثقة بتأخير الحوادث والممات؟ سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة. دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك بكف الشهوات، والنصف الآخر ما بقي من السنن والواجبات. من أخر الزواج

إبليس الرجيم لمن تصيبه متلفات ومن تركها أبدلوه إيمان يطعم لحلات إذا تركها خائفا.

هذا الخطر هذا الخلل في دين عباد الكرات، من يعتمد على السبب شقي مع القوم الشقات. لابد لك من السبب ولا اعتماد عليه بتات، اعقل بعيرك واتكل.

بوجهي مثل البدر يوم الظلمات، تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

فمن شغل عنه بمال أو بولد أخطى النجاة، مثل الذي يتعلمون العلم للمرتبات، مثل مهاجر أم قيس خابت قصوده والنيات، فالآخرة هي الأهم عند السعيد من ذي الحياة، يتقن عملها أولا ولا يضيع العائلات، ومن تزوج نصف دينه

0: مع الله العظيم. الله هو العظيم المتصف بصفات العظمة والجلال والكبرياء والكمال، فهو سبحانه عظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي علوه ورفعته، وعظيم في إحسانه وربوبيته وفي قدرته وقوته. يتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه:
1: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه:
1: سبحان ربي العظيم.
0: ومن علم أن ربه هو العظيم فلا بد أن يملأ قلبه بتعظيم الله وتقديسه، وأن يلهج لسانه بذكره وتسبيحه، وأن تمتثل جوارحه بأداء ما أمر الله به من الفرائض والواجبات، وترك ما نهى عنه من المعاصي والمحرمات.
2: فسبح باسم ربك العظيم.
0: مع الله.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين متابعي إذاعة وقناة نور الإيمان بتريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية مباركة طيبة، ونرحب بكم في محطة جديدة من محطات هذا الموسم، الموسم 11 من يومنا هذا الأربعاء 29 من شهر صفر الخير لعام 1448 للهجرة، الموافق 12 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. نقف أحبتي المستمعين الكرام في مقدمة هذه الحلقة مع خاطرة إيمانية عميقة تؤرق كثير من الصادقين في طريق ربهم، إذ يسألون: لماذا أشعر وكأن الراحة في الذنب، وإذا تركته أحزن؟ كم من مسلم ومسلمة يقول في نفسه: تركت الذنب ولكنني لم أشعر بالراحة، بل أشعر أنني فقدت شيئا كنت أستمتع به، وأشعر بالملل، وأشعر أنني أشتاق إليه، وأحيانا أفكر في الرجوع إليه. فهل معنى هذا أنني لا أصلح للتوبة؟ وهل معنى هذا أن الذنب كأنه هو راحتي فعلا؟ الجواب لا، بل هذه من أكثر المراحل التي يمر بها كل من صدق في مجاهدة نفسه. يا مسلم يا مسلمة، لا تنخدع بما تشعر به في أول الطريق، فليس كل ما ترتاح إليه النفس يكون خيرا لها. فالطفل قد يرتاح إلى كثرة الحلوى لكنها تضره، والمريض قد يشتهي ما يزيد مرضه، والطبيب يمنعه رحمة به لا قسوة عليه. وكذلك الذنوب قد تمنح النفس لذة عاجلة لكنها تترك في القلب وحشة، وفي الصدر ضيقا، وفي العمر بركة أقل، وفي الطاعة ثقلا لا يشعر به الإنسان إلا بعد زمن. إن الذي تشعر به بعد ترك الذنب ليس دليلا على أنك خسرت شيئا، بل هو دليل على أن النفس اعتادت أمرا، وهي الآن تتعلم العيش بدونه. ولهذا تجد من يترك عادة قديمة يشعر في الأيام الأولى بصعوبة، لا لأن تركها خطأ، ولكن لأن النفس لم تتعود بعد على الطريق الجديد. والشيطان يعرف هذه المرحلة جيدا فيهمس لك: انظر، كنت مراحا قبل أن تترك، ارجع مرة واحدة لن يضرك شيء، ويصور لك الماضي أجمل مما كان، ويخفي عنك الندم الذي كنت تعيشه بعد كل معصية، ويجعلك تتذكر اللذة ولا تتذكر الألم الذي كان بعدها. وهنا ينتصر الصابرون، لأنهم لا يعبدون مشاعرهم بل يعبدون ربهم، يتركون الذنب لأنه حرام، سواء شعرت نفوسهم بالراحة في أول يوم أم لم تشعر، ويوقنون أن الله لا يمنع عبده من شيء إلا ليعطيه خيرا منه. قد لا ترى العوض في يوم ولا في أسبوع، وربما لا في شهر، لكن وعد الله حق، ومن ترك شيئا لله صادقا محتسبا فلن يضيعه الله. وسيأتي يوم تنظر فيه إلى الذنب الذي كنت تعلق به فتتعجب كيف كنت تظنه راحة، بل قد تبكي شكرا لله الذي أنقذك منه. وتذكر: لو كانت المعصية هي الراحة الحقيقية لكان أكثر أهل المعاصي أسعد الناس، ولكن الواقع يشهد بغير ذلك. كم من إنسان يضحك أمام الناس وقلبه مليء بالقلق، وكم من إنسان ينتقل من ذنب إلى ذنب يبحث عن راحة لا يجدها، لأن القلب خلق ليأنس بالله لا بالمعصية. وما يملأ فراغ الروح ليس الذنب بل الإيمان، ولذلك لا يكفي أن تترك الذنب، بل املأ مكانه بما ينفعك: بالصلاة، بالقرآن، بالذكر، بصحبة صالحة، بعمل نافع. فإن القلب إذا ترك فارغا عاد يطلب ما اعتاده، أما إذا امتلأ بالطاعة بدأ ينسى ما كان يتعلق به شيئا فشيئا. والخلاصة أحبتي، إذا حزنت بعد ترك الذنب فلا تظن أنك سلكت الطريق الخطأ، بل ربما تكون قد بدأت أول خطوة في الطريق الصحيح. اصبر ولا تجعل أول أيام المجاهدة تحكم على نهاية الطريق، فإن اللذة التي تركتها لله لحظات، أما ما أعده الله للصابرين فطمأنينة في الدنيا وثبات عند الفتن ونور في القلب وأجر عظيم في الآخرة. فلا تبع نعيما دائما بلذة عابرة تخدعك ثم تتركك وحيدا مع الندم. أحبتي المستمعين، نبحر سويا مع فقرات حلقتنا هذه لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، حديثنا ورشفاتنا في هذه الحلقة من كتاب برنامج اتباع السنة النبوية في الحياة اليومية. مؤلف هذا الكتاب هو الأستاذ عمر بن موفق النشواقاتي. يعتمد الكتاب على التدرج في تطبيق السنة النبوية عبر 4 أقسام رئيسية: عمل اليوم والليلة، سنن العبادات، تلاوة القرآن، والأذكار اليومية العامة. يتدرج كل قسم من هذه الأقسام خلال 5 مراحل، حيث تمتد كل مرحلة لمدة 4 أسابيع ليسهل على النفس الاستمرار والثبات. فهو كتاب جميل لمن أراد أن يبحر مع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع الأذكار التي يعيشها المسلم في حياته اليومية. دعونا نأخذ رشفات من هذا الكتاب. في صفحة 16 قال المؤلف، أوضح المؤلف فضل السواك من خلال الحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي صفحة 23 و24 كان حديثه عن آداب الطعام، ذكر حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم في صفحة 39 تحدث عن فضل صلاة الجماعة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي صفحة 60 تكلم عن فضل قراءة سورة الملك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر، يعني سورة الملك. وفي صفحة 75 قال تحت عنوان خفيفتان على اللسان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ونوصي أنفسنا أحبتي المستمعين الكرام بهذا الكتاب وبالبدء بالقسم الأول عمل اليوم والليلة، لأنه سهل التطبيق ويعود الصاحب على اتباع السنة دون مشقة أو كلفة. ويشترط البلوغ والنجاح في هذا البرنامج الثبات والاستمرار على قدر الطاقة والاستطاعة، عملا بالتوجيه النبوي: عليكم بما تطيقون.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من أم محمد صالح معدل من الفجير، تقول فيها: من أجمل ما قرأت درر مستوحاة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام. قال الله تعالى على لسان والد سيدنا يوسف: وقال يا أسف على يوسف رغم أن كل أبنائه معه إلا يوسف. بعض الأماكن لا يملأها إلا شخص واحد، ذلك أنه لا يعوضه أحد. وقال تعالى على لسان والد سيدنا يوسف: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. سمعوا كلمة ذئب من أبيهم فاستخدموها في الحيلة. لا تبين السهم القاتل في توجيهاتك التربوية. وقال تعالى أيضا: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فقده طفلا قبل سنين ويطلب البحث عنه. إذا حدثوك عن الاحتمالات العقلية فحدثهم عن الثقة بالله. قال تعالى: فأرسل معنا أخانا، كانت لهم مصلحة فقالوا أخانا، وعندما انتهت قالوا ابنك، إن ابنك سرق. يتغير الخطاب بتغير المصالح عند كثير من الناس. وقال تعالى: فأسرها يوسف في نفسه. أحيانا قد تسمع كلمات جارحة من مقربيك فتجاهلها وأعرض عنها ولا تستعجل الرد، ففي الكتمان خير عظيم. تكرر القميص في قصة يوسف عليه السلام 3 مرات، فكان سببا للحزن ودليلا للبراءة وبشارة فرح. فما قد يحزنك يوما قد يكون سرورا لك غدا. العفة ليست مقتصرة على النساء بل في الرجال أعظم. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي. لم يحسدوه على المال، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، عطايا القلب أثمن من عطايا اليد. قال تعالى: قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، تاريخك يساندك فاحرص عليه واجعله نزيها. قيل ليوسف عليه السلام وهو في السجن: إنا نراك من المحسنين. وقيل له وهو على خزائن مصر: إنا نراك من المحسنين، المعدن النقي لا تغيره الأحوال. قال تعالى: أنا يوسف وهذا أخي، لم يقل أنا عزيز مصر، بل ذكر اسمه خاليا من أي صفة. صاحب النفس الرفيعة لا يلتفت إلى المناصب ولا إلى الرتب. سورة يوسف سميت بأحسن القصص لأنها السورة الوحيدة التي بدأت برؤية وانتهت بتحقيق هذه الرؤية. وكأن الله يخبرنا أن نتمسك بأحلامنا، وتعلمنا أيضا بأن المريض سيشفى، وبأن الغائب سيعود، وبأن الحزين سيفرح، وبأن الكرب سيرفع، وبأن صاحب الهدف سيصل. ليس هناك مستحيل في الحياة بقدرة الله سبحانه وتعالى.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا بقلم الدكتور حنيف الأفغاني. يقول الدكتور حنيف: هناك علاج طبيعي بسيط لانتفاخ البطن والغازات ورائحة الفم الكريهة. قال: إذا كنتم تعانون من انتفاخ البطن أو الغازات أو سوء الهضم أو رائحة الفم الكريهة، فإن هذه الطريقة البسيطة باستخدام الهيل تكون مفيدة للغاية. طريقة الاستخدام: اطحنوا حبوب الهيل جيدا حتى تصبح مسحوقا، ضعوا كمية صغيرة منه في كوب من الماء الدافئ، اتركوه لمدة 15 دقيقة تقريبا، ثم قوموا بتصفيته. إذا رغبتم أضيفوا قليلا من العسل واشربوه. الاستخدام من مرة إلى 3 مرات في اليوم بعد وجبات الطعام. الفوائد: يساعد في تقليل انتفاخ البطن والغازات، يحسن الهضم، يقلل من ثقل المعدة، يساعد في التقليل من رائحة الفم الكريهة، يمكنه تهدئة اضطرابات المعدة والآلام الخفيفة، يساعد في تنظيم الشهية. يقول الدكتور حنيفة: هناك ملاحظة، إذا كنتم تعانون من ألم شديد في المعدة أو غازات مستمرة أو دم أو فقدان في الوزن أو أعراض خطيرة أخرى، فيرجى استشارة الطبيب.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام في فقرة غرس الأجيال، حديثنا يحمل عنوان لا تحكموا على الآباء من خلال أخطاء أبنائهم. كم من أب وأم بذل أعمارهم في التربية وسهر الليالي الطوال ودعوا الله تعالى في كل سجدة، ثم اختار الابن طريقا لم يتمنياه له. وكم من شخص نشأ في بيت مليء بالأخطاء ثم هداه الله وأصبح من الصالحين. لهذا لا تسارع في إدانة الآباء، ولا تظن أن صلاح الأبناء دليل على براعة التربية وحدها، أو أن انحرافهم دليل على فشلها. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، نربي، ننصح، نحتوي، ندعو، أما الهداية فهي هبة من الله سبحانه وتعالى وحده. فإذا رأيت ولدا صالحا فاحمد الله قبل أن تمدح نفسك، وإن رأيت ولدا قد ضل الطريق فلا تيأس ولا تتوقف عن الدعاء. فكم من قلوب غيرها الله في لحظة، وكم من عاص أصبح من أوليائه. لا تترك الدعاء مهما طال الانتظار، فرب دعوة في جوف الليل تفتح لابنك باب الهداية الذي عجزت عنه كل محاولاتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. آمين.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات. من الأوائل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أول من أسلم من الرجال، وهو أول من جمع القرآن، وأول من سماه مصحفا، وأول من سمي خليفة. أذكار مباركة، يندب الذكر والدعاء بعد الصلاة، ومنه أن يقول بعد صلاتي الصبح والمغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات. فعن مسلم بن الحارث التميمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أسر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. رواه أبو داود. من وصايا الإمام عبد الله بن علي الحداد في كتابه الوصايا النافعة، وعليك بالمواظبة على مطالعة كتب القوم والنظر فيها، فإن فيها الهداية إلى معرفة الله الخاصة، والإرشاد إلى إصلاح النيات وإخلاص الأعمال، وتهذيب النفوس إلى غير ذلك من العلوم النافعة التي تسوق وتقود إلى الفوز والنجاة. فلا يمسك عن مطالعتها والنظر فيها إلا من عميت بصيرته وأظلمت سريرته. وإن ضاق وقتك ولم يتسع النظر فيها عموما فخص الكتب الغزالية منها، فإنها من أنفعها وأجمعها وأبدعها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبانة تريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
3: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب 40 النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: برنامج 40 النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند 11:00 صباحا، ويوم الخميس عند 1:00 ظهرا.

هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له إن عبادي ليس لك

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: الإعلام ليس مجرد ناقل معلومة أو وسيلة خبر، وإنما هو صانع مجتمعات وحضارات، وباني مستقبل ومنشئ أجيال. فإن لم يكن كذلك فهو وسيلة تدمير فكرية وأداة خراب حضارية. من ينظر إلى الإعلام على أنه محض لهو وترفيه فهو لم يدرك إلا الجانب السوق الغريزي للإعلام، مديرا ظهره الجانب المشرق المشع الذي أقام به الإعلام دولا وأسس به أركان حضارات. وسائل الإعلام هي التي تتحكم في العقول وتدير السياسات وتوجه الرأي العام، وهنا تكمن قوتها وتأثيراتها إيجابا أو سلبا. يقول مالكوم إكس: وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، لديهم القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وعلى جعل المذنبين أبرياء. ووسائل الإعلام هي أيضا التي تقوي وجهة نظر ما مهما كانت تلك الوجهة غير صائبة، إنما تعرضها بوسائل عدة لتظهر للناس وكأنها الحقيقة التي لا يشوبها الباطل. يقول أمين معلوف في روايته القرن الأول بعد بياتريس: يتصور الناس في بعض الأحيان أنهم لمجرد أن يكون في مقدورهم الوصول إلى العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية سوف يحصلون على وجهات نظر لا نهائية، ثم يكتشفون أن الأمور ليست سوى المعاكس. قوة مكبرات الصوت هذه تقع في تضخيم الرأي السائد فقط في وقت معين، إلى درجة أنها تغطي أي رأي آخر. الإعلام ما لم يكن دافعا للتغيير الإيجابي ومحفزا نحو نمو الإنسان والأوطان وقائدا للفتوحات الفكرية ومانحا لمفاتيح التقدم، فلا يمكن اعتباره إعلاما يحمل رسالة ذا قيمة يعتد بها. ما لم يلامس الإعلام قضايا المجتمع ويسبر أغوارها ويبحث في جذورها ويعرض أسبابها ويناقش حلولها فليس بإعلام يستحق الالتفات نحوه. هذا الأمر لن يتحقق أبدا إن لم يتصدى له إعلاميون يدركون قيمة الإعلام البناءة في نهضة الدول وتطور الشعوب، وهؤلاء هم القيمة المضافة في حد ذاتها، لأنهم يستطيعون بحسهم الفطري وتوجههم المهني وبعدهم الفكري أن يقودوا أمما إلى تحقيق أهداف سامية. نحن بحاجة إلى إعلاميين مبدعين بقدر حاجتنا إلى مهندسين وأطباء ومدراء مبدعين، فكيف يمكن أن يصدر الإبداع ممن لا تربطه بالإعلام لا ناقة ولا جمل؟ كيف يمكن لمن لا يفقه أبجديات الإعلام الذي يضاهي العمل السياسي إن لم يفقه أن يصلح من حال المجتمع ويرصد ظواهره ويقوم علاته؟ الغرب يطلق على الإعلام الكلب المراقب واتش دوغ، كناية على مراقبته من سوء الإدارة والتلاعب بأموال الشعب. لهذا فإنه قد استحق لقب السلطة الرابعة ذات النفوذ المؤثر. أذكر أنه أثناء الاستعداد للانتخابات في بريطانيا والتي ذهبت نتيجتها لصالح حزب المحافظين على حزب العمال في إنجلترا، كان رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون قد التقى في أحد الأحياء امرأة إنجليزية في منتصف الستينات لديها وجهات نظر في قضايا الهجرة والوظائف والجريمة، وبعد أن ركب سيارته ظن أنه في مأمن فنعتها بقوله إنها امرأة متعصبة بيجيتد وومن، لكنه كان قد نسي الميكروفون الإذاعي مفتوحا في بدلته، فإذا به يفضح علانية ويضطر إلى العودة بعد نصف ساعة إلى ذلك الحي ليمكث وقتا طويلا حتى يعتذر للمرأة. لقد كانت هذه الكلمة إضافة مخلة في سجله الانتخابي، استغلها الخصوم فأطاحوا بحكومة حزبه. وفي الغرب أيضا رصد أحد المصورين وثيقة كانت في يد أحد ضباط الشرطة البريطانيين كتب عليها سري للغاية، فإذا بالإعلام يشتعل بسببها إذ كان انزعاجه يتمحور حول كيفية الوثوق بأمن الوطن في الوقت الذي لا يحيط المؤتمنون مثل هذه الوثائق السرية، اضطر الضابط بعد هذه الانتقادات إلى الاستقالة. وهكذا تمارس السلطة الرابعة أدوارها النافذة، مع أنها أخذت بعدا لا يمكن قبوله في تعرضها للخصوصيات وفي اقتحامها لحياة البشر وفي شرائها لأسرارهم. فلا التراخي والتهاون الإعلامي يخدم قضايا الأوطان من جهة، ولا التهور والابتزاز يخدمها من جانب آخر. إنما الذي يخدمها هو الإعلام المعتدل صاحب الصوت الوطني الخالص، الذي لا يمالي صديقا في مصلحة وطنية ولا يناصر فاسدا في قضايا نصب واحتيال. ذلك وحده الإعلام الخالص، لكن أين مثل هذا الإعلام الذي لا تقود التوجهات ولا تدير المصالح ولا تمضي عليه العلاقات؟ الإعلام الحقيقي هو الذي لا يتغافل عن القضايا التي تسبب إشكاليات مجتمعية ولا يمر عليها مرورا خاطفا ولا يزينها بالرتوش وهي على عكس ذلك، وإنما يقف إزاءها وقفة مسؤولة ذات عمق وتدقيق، لأنه مرآة المجتمع، كما أنه في المقابل وسيلة للمجتمع يكشف عن المعضلات التي يعانيها أو المطامح التي يتطلع إليها. لا يقتصر دور الإعلام على الاهتمام بحادثة من الحوادث أو قضية من القضايا بعد نشوئها أو بروزها على السطح، وإنما يكمن دوره في الوقاية من حدوث المشكلات وقرع أجراس الإنذار من وقوع الأخطار والتحذير من توسع الظواهر واستفحالها إلى درجة استعصى إيجاد حلها. فإن أغفل الإعلام هذا الدور الحيوي فتلك مصيبة، لكن المصيبة الأدهى إن أدار دفة الإعلام من يرى أن الإعلام إنما هو إعلام الموضة والصرعات البشرية، فيرفع شعار هذا ما يريد الجمهور، وهو شعار مخادع يمرر من خلال الذين يرفعون أجندتهم الفكرية وتوجهاتهم الشخصية التي لا تتوافق مع المصلحة الوطنية. ناهيكم عن منفعة الإنسان الطامح إلى النمو والتطوير. استطاع الإعلام أن يطيح بقيادات ويغير حكومات ويقلب قناعات، وهنا تكمن قوة الآلة الإعلامية التي تستخدمها الدول والمؤسسات بل والنافذين من أقطاب التجارة والإعلام الدولي، مثل روبرت مردوخ الذي يقول: سيصبح الإعلام مثل الوجبات السريعة يستهلكها الناس خلال حركتهم، حيث يشاهدون الأخبار، الرياضة والأفلام خلال السفر على أجهزتهم. نفوذ فرد واحد مثله يجعل تغريدة عن المسلمين ذات أثر، لأنه يملك وسائل إعلام ذات نفوذ قوي، إذ يقول: قد يكون معظم المسلمين مسالمين، لكن يجب محاسبتهم حتى يدركوا ويدمروا سرطان الإرهاب المستمر في النمو بينهم. في المقابل، ما هي فاعلية الإعلام لدينا لكي يكون مؤثرا؟ يقول أيمن جمال منتج فلم بلال في الكرتوني: إن دراسة توضح أن فلم الرسالة المنتج باللغة الإنجليزية قد تسببت في إسلام أكثر من 20,000 شخص، وهي دراسة موثقة لدى إحدى الجامعات الإنجليزية. الأمر الذي دفعه لإنتاج فلم بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يتصد الإعلام إلى حملات التشويه التي تقصد تحطيم اللحمة الداخلية للأوطان وغرس بذور الفتنة بين الشعوب، فإنه يعد إعلاما سادرا يتقلب في أحلام الترفيه والإغواء ليصبح سببا فيما آلت إليه غرناطة التي انشغل ملكها بالليالي الملاح والسهر مع الجواري حتى الصباح. الإعلام الواعي هو الذي يشكل سدا منيعا يضاهي في قوته ومكنته الجيوش التي تذود عن حمى الأوطان. بل إن الدور الوقائي والدفاعي للإعلام أهم من دور الجيوش التي تتحرك عند وقوع الأزمات. أهمية هذا الدور تزداد مع زخم الإعلام البديل، إعلام وسائل التواصل الاجتماعي، التي إما أنها تعتمد على الإشاعات التي لا تصدر عن مصدر موثوق، أو أنها تعيد نشر كل ما يقع تحت نظرها من غث وسمين. الخطر في كل هذه السيولة المتلاحقة من الأفكار تبلبل للرأي العام وتشوش تفكيره إن لم توجهه إلى مذاهب غير محمودة فيها ضرر للهويات والأوطان. يصف جيمس برايس مؤلف كتاب الديمقراطية العصرية طبيعة الرأي العام بقوله: الرأي العام يستخدم عموما مجموع الآراء التي يتبعها الناس في الشؤون التي تؤثر في المجتمع أو تهمه. إنه أصناف متنوعة من المعلومات المتناقضة والمعتقدات والأوهام والأفكار المبتسرة والتطلعات. إنه حائر ومفكك ويعوز التبلور والتغير من يوم إلى يوم ومن أسبوع لآخر. لذا فإن هناك علاقة ما بين طبيعة الجمهور والرأي العام. ليس المطلوب من الإعلام التطبيل والمداراة على سبيل المصلحة الوطنية، مطلوب منه أن يتحلى بالمصداقية في النوايا والمهنية في الأداء والاحترافية في طرح الحقائق وعرض القضايا. هكذا يخدم الإعلام الواقع تنمية وتطويرا وكشفا وتصحيحا، وهكذا يخدم نهضة حقيقية للأمة.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يقول خاطبهم الحق ذي الذي ينكرون الجنة وينكرون النار وينكرون البعث والعياذ بالله هذا من أنكره كفر. يقولهم إنكم زعمتم وظننتم في الدنيا إنما بأجمعكم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إياد كتاب الذي كان والملائكة يكتبونه ليكتبه ملك اليمين وملك الشمال جميع ما عملته. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إيش معنى لا يغادر؟ قالوا لا يترك كبيرة من الذنوب ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ الفضائح اللي ألقيتها كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقرأ الكتاب هذا من يستخرج في الدنيا ومن لا يستخرج يقوم يقول فعلت كذا عملت كذا القيت كذا. إذا مات العاصي والعياذ بالله ولا تاب ولا رجع رب إلى ربه فيقرأ كتابه قال يا حسرة يا أيها العاصي إذا شهدت بما قارفته أعضاك فضحتك ما بين الخلائق كلهم فخجلت مستحيا فما أخذاك. هذا المولى سبحانه وتعالى يقول كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما كفى هذا ربي يخلي الأعضاء تنطق. قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بالكسب الذي يكسبونه. وكل إنسان يراقب الحق سبحانه وتعالى. أما الدنيا بتمر شفا ولا عاقبة إلا للمتقين ولا فوز إلا للمتقين ولا نصر إلا للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. فمن أراد أن تكون له العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة وأن يكون محمود في الدنيا والآخرة فليراقب الحق الذي ناصيتك بيده. جبك في قبضة الحق كالذرة في قبضة الإنسان مسرع ما يأخذك. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف تعصي الذي من نطفة جل سواك ثم غذاك بإحسانه ونمى ورباك؟ المولى اللي أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك العينين وأعطاك الأشياء هذه كلها ليش تعصي المولى؟ قال بعض الناس كما قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. قال يكفيه جهنم والعياذ بالله. لا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول امتاه لا. شوفوا الآيات التي وردت في يوم القيامة وما يكون فيها. الله يقول ويوم يعض الظالم من الظالم أكبر ظلم الكفر والعياذ بالله. وبعده كل من عمل شيء من الكبائر تارك الصلاة ظالم ومانع الزكاة ظالم وشارب الخمر ظالم والزاني وعاق والديه وقاطع أرحامه والسارق والذي والعياذ بالله يؤذي أخوانه ويأخذ أموالهم بغير حق هذا كلهم داخلين في الظلم والعياذ بالله. ربك هددهم قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من الرسول الحبيب الأعظم؟ يا ليتني عض الحين لو واحد صابته مصيبة في الدنيا بعض الناس يعض على صابعه على يديه يتأسف مع مصيبة الدنيا هذه. ربك بايجرك عنها وأكبر مصيبة في الدنيا الموت ولا عذر لنا منه. خايفين من الأمراض ومن الأسقام، هاتوا في المصيبة الطامة من المرض تداوينا منه واحتمينا منه، هات الموت هذا المصيبة. شي دوابة يقول بعطونك إبرة تمنع إسرائيل منك، وهو إذا احتضرتك الوباء حتى جمعوا لك أطباء الدنيا كلهم من الشرق والغرب، إذا قد غلق أجلك معاجي، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم، أينما تكونوا يدرككم الموت. شو لا كتاب الله تأملوا، لا تقولون قال زيد ولا قال عمر. كل واحد إن كنت مؤمن بالله، إن كنت تخشى الله، شوف هذا الكتاب العزيز، هذا كتاب الله يدعوك، فقم وانهض ولبي وخلي من ألهاك.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأهلا وسهلا بكم الحبيب عمر، وجزاكم الله خير على الحضور، ونفع الله بكم المتابعين. نكمل رحلتنا هذه ونأخذ بعض النقاط المهمة التي تتعلق بالتشريع والطمانينة. وسؤالنا اليوم يا حبيب يتكلم عن الأخلاق، واليوم نعيش أزمة أخلاق واضطراب في الأخلاق واضطراب في السلوك. هل هذا هو راجع إلى يعني تخلف الإنسان عن تطبيق الشريعة وعن القرب من الله، أم ليس له علاقة في ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التشريع الذي جعله الله سبحانه وتعالى ضبطا للعلاقة بين العبد وبين ربه وبين الناس بعضهم ببعض، هذا التشريع جعله الله سبحانه وتعالى منظما للحياة، فلا تستقيم الحياة إلا بوجوء التشريع، بوجود النظام يضبط الناس في تصرفاتهم ويحقق لهم المصالح. يجب أن يكون هذا في ذهن كل مكلف، أن التشريع الذي جعله الله سبحانه وتعالى دينا يدين الله العبد به، أنه جاء لمصلحة العباد ولتنظيم حياتهم. لكن هذا التنظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا إلى الوصول إلى مرضاته، لأنه هو الذي ألزم الناس بهذا التشريع ولمصلحتهم ولتسير حياتهم على وتيرة ينعمون فيها بالحياة ويكون لهم تبادل منافع من غير أن يعتدي أحد على أحد. هذا يجب أن يخلد في ذهن كل أحد. والله عز وجل قد بيّن ذلك، بيّن أن هذه الأحكام إنما جعلت لمصلحة الناس، ولئلا يعتدي بعضهم على بعض، ولئلا يطغى بعضهم على بعض. هذا أمر مهم أن يتصور في ذهن كل مكلف. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا التشريع قليلا للأخلاق، الأخلاق التي يهواها كل ذي طبع سليم، أن تؤدى الأمور بطريقة لا يكون فيها هضم للحقوق، ولا يكون فيها تقديم بالعنف، إنما يكون فيها تقديم للمعلومات وتقديم للتشريعات، يكون بلطف وبأدب، وكل هذا محبوب عند الناس. ولذا أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني علمهم، أدبهم بهذه الطريقة التي قمت بها يا سيدي يا رسول الله، وأديتها على أحسن ما يكون الأداء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه المهتدين الذين تلقوا عنه هذه التعليمات ونقلوها إلى من بعدهم، وهكذا تواترت عبر القرون حتى وصلت إلى هذه أزمان التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف الناس بدينهم وبعظمة دينهم وبالأخلاق التي اقترنت بالتشريع. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم وصف وهي الأخلاق، فقال عز وجل مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم هو الذي يكون الإنسان متحليا به ومتجملا به، وهو أن يتعامل مع الناس مسقطا لحظوظ نفسه، أن تكون حظوظ نفسه منعدمة لديه، فيتقبل الناس منه ذلك ويهوون ما يدعو إليه ويعجبون به. ولذا صلى الله عليه وسلم قال: أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الدعاء على هذا الوصف وعلى هذا الحال حتى يتقبل الناس دعوتهم. ولذا الله عز وجل ينبئنا ويخبرنا ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. ديننا دين مكارم الأخلاق، دين يوطد مكارم الأخلاق في نفوس الناس، ويوطد ذلك بما يكون فيه كلفة على النفوس. لكن الله عز وجل وصف القائمين بذلك بأنهم محظوظون، أنهم محظوظون من الله سبحانه وتعالى. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأنها فيها، أي في هذه الأخلاق، منازع أهل النفس. النفس تهوى التسلط إذا لم تكن مزكاة، تهوى أن تستأثر إذا لم تكن مزكاة. لكن الداعي والإنسان الواعي الذي يأخذ بشرع الله ويلتزم بشرع الله يكون مسقطا لحظوظ نفسه، مؤديا للحقوق التي عليه الآخرين. وبهذا يقبل الناس الدعوة ويعرفون التشريع ويعرفون حكمة التشريع.
1: إذن هناك ارتباط وثيق جدا بين الشريعة وبين الأخلاق. نعم. والنبي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثة النبي وتشريعه للأحكام هي لإكمال هذه الأخلاق وهذه المبادئ، وإذا تخلفت هذه الشرائع تخلفت كذلك الأخلاق تبعا لها. نعم يا حبيب. وهذا يعني يجرنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس يرى أن هذه التشريعات والحلال والحرام والواجبات والممنوعات يرى أنها مقيدة لحرية الإنسان. هل هذا فعلا هو تقييد لحرية الإنسان، أم هي فعلا هي نفس الحرية؟
2: الإنسان مميز عن الحيوان. الحيوان ليس له قانون يضبطه، فلذا الحيوانات القوية منها تعتدي على الضعيفة بغير أن يكون لها قانون يضبطها. أما الإنسان فكلفه الله سبحانه وتعالى بتكاليف، وهذه التكاليف تقتضي أن يلتزم الإنسان بها وهي عادلة. والعدل يقضي أن أحدا لا يعتدي على أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه أخلاق عالية وقوانين شرعها الله سبحانه وتعالى لا يكون لأحد لفظها عنده ذرة عقل. ولذا الإنسان إذا نظر إلى هذه التشريعات أنها تضبط حياة الناس وتنظم حياة الناس ويتبادلون منافعهم بهذا القانون الذي جعل من الله سبحانه وتعالى خالقهم، الذي جعل في هذا القانون العدل وجعله قائما على عمود العدل. لكن الذي يستطيع أن ينفذ هذا القانون، هذا التشريع، أمره الله سبحانه وتعالى بأن يقيم هذا العمود الذي قامت عليه السماء والأرض وهو العدل، ولا يكون في نفسه انحراف عن هذا الطريق. حتى لو كانت نفسه تريد أن يكون لها شيء مما يقع في النفوس البشرية من حنق أو غرض من الأغراض، نهاها الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. وحكم الدين جاء لمصلحة العباد كلهم بمقتضى الحكم التي بينها الله سبحانه وتعالى لنتبصرها. كل أحكام الدين التي شرعها الله سبحانه وتعالى لو تمعن الإنسان فيها بالعقل المجرد لرأى فيها الحكم الكثيرة التي يقتنع بها ويطعن لله سبحانه وتعالى بأنه إنما شرع هذه التشريعات لينتفع الناس بها ولئلا يطغى بعضهم على بعض. حرم الله العدوان، حرم الله الظلم، حرم الله كل ما يضر بالإنسان. ومن تشريعات الدين التي هي قواعد الفقه لا ضرر ولا ضرار، فالإنسان يسير وهو مطمئن، مطمئن على كل ما يخاف عليه، مطمئن على مستقبله، ومطمئن على ما يكون خلفه إذا فارق الحياة. كل هذه ضبطها دين الإسلام بالتشريعات، فالإنسان يطمئن بهذا، والذي ينكر ذلك هو فاقد لعقله، فاقد لما يكون فيه مصلحة له. فنسأل الله أن يبصر المسلمين بشرعهم وبحكم شرعهم ويلزمهم بأحكام شرعها الله سبحانه وتعالى لهم تسير حياتهم مطمئنين آمنين سعداء.
1: نعم، كلام مهم يا حبيب. وكذلك هذا الأمر يعني بعض الناس يقبلونه ويقولون عنه، نحن نقول أنه التشريع كلام عظيم ويحث على الأخلاق وكذلك، لكن بعضهم يقول أن هذا الآن ليس صالح، أن هذه الشريعة كانت صالحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي، لكن الآن لا نحتاج إلى هذه الشرائع وعندنا قوانين جديدة، قوانين وضعية هي البديل الجديد للشريعة الإسلامية. هل ممكن تكون القوانين الجديدة الوضعية من وضع الإنسان هي بديل عن الشريعة أم لا يمكن تكون؟
2: حكم الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الناس ويعيش ويكون لهم العيش على أحسن ما تكون الحياة الإنسانية في كل الأزمان وفي كل الأمكنة. ودين الإسلام بما شرع من تشريعات وبما سن من قوانين، هذه إذا تمعنها من كان له إدراك ومن كان له فهم يجدها هي الوحيدة الصالحة لسير حياة الناس على وفق ما يرغبون مما يكون مقتضاه القبول لهذه بحكم الفطرة الإنسانية. الظلم ممنوع في الدين، العدوان ممنوع في الدين، التشريعات الموجودة التي دونت في كتب الأحكام الشرعية إذا تأملها الإنسان يجدها هي التي يكون بها الاستمرار في الحياة من غير أن يعتدي أحد على أحد. دين الإسلام ليس فقط صالح لكل زمان ومكان، ولكنه هو الذي يصلح به الزمان والمكان. يقول كثير من الناس أن، وهو كلام صحيح، دين الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، هذا طيب، مقالة مقتضاها أن الدين هو الذي يضبط حياة الناس في كل الأزمنة وفي كل الأماكن، لكن أحسن من هذا أن يعبر عن حقيقة هي واقع، أنه كل زمان لا يصلح إلا بالدين، ولا يصلح إلا بهذه التشريعات، يصلح به كل زمان وكل مكان.
1: وهنا يأتي لنا سؤال، وهو عندما نذكر أن الإسلام صالح لكل زمان ومصلح كذلك لكل زمان ومكان، يأتي عندنا سؤال، وهو أن بعض الناس يقول أن الدول الآن التي في ظاهرها متقدمة ومتطورة هي الدول التي لا يوجد فيها الشريعة ولا يوجد فيها شريعة الإسلام، وبالنظر كذلك للمقابل أن الدول التي فيها الشريعة وفيها المسلمين تكون ضعيفة في الاقتصاد، ضعيفة في نواحي الحياة، كيف نفهم هذا الفرق؟
2: هذا الكلام غير صحيح. جميل. غير مطابق للواقع. قوانين الإسلام التي تتمثل في أحكام الفقه الإسلامي في كل ما يحتاج الناس إليه أفرادا وجماعات، هذه إذا نظر الإنسان إليها وعرفها يجد أنها هي القانون الذي يجب أن تسير عليه الحياة. الدول التي يشار إليها بهذا الكلام إذا نظر هذا المتكلم وهو لا يعرفها إلى هذه القوانين يجدها مستمدة من الأحكام الفقهية كثير منها.
1: عجيب.
2: وأيام نابليون عندما قدم جاء استعماره لمصر أراد أن يطبق القانون الفرنسي، وهذه حقيقة ثابتة، فجاء إلى وقال للمصريين يأتون بمن يكون من الطلاب نابها ونعلمه القانون حتى يكون تكون في بلادكم الحكم بالقوانين. فأعطوه واختاروا طلبة من الأزهر، طلبة نابهين درسوا في الأزهر، تعلموا أحكام الفقه وأدركوها، فذهبوا إلى فرنسا. وعندما بدأ تعليمهم هذه القوانين شرحوا وبسطوا أحكام الفقه، فإذا هي تطغى على هذه القوانين وتترجح كفتها على هذه القوانين. فأخذوا كثيرا منا كان في المذهب المالكي وجعلوه في القانون الفرنسي الذي هو مرجع القوانين الآن.
1: عجيب.
2: نعم، وهذه حقيقة ثابتة. والإنسان الذي يقول خلاف ذلك هذا يعبر عن جهله بأحكام الفقه وبأحكام القوانين وبما عليه الناس في المشرق والمغرب.
1: إذن أين الخلل؟ هل الخلل من المجتمعات الإسلامية لم يطبقوا الشريعة الإسلامية بطريقة صحيحة؟
2: يجب أن يفهموها. والإنسان إذا علم وفهم يستطيع أن يدرك الجوانب المشرقة ويعرف أن ما عند غيره أي ما عند غير المسلمين قوانين فيها اختلال، ولأنها تتجدد وتتغير بتغير الطباع وبتغير ما يكون من تصور لهؤلاء الواضعين للقوانين. أما قانون الله سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتغير، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. هو الذي خلق الخلق وشرع لهم هذه القوانين وهو أعلم بهم، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله حكما.
1: كذلك هذا أمر مهم، وهو أنه لو تكلمنا الآن على الشريعة وأنها مصلحة وصالحة، هذا يحث كثير من الناس على الإقبال على الشريعة وتطبيقها، لكن الإقبال هذا يجعل الناس في فسطاطين. الفسطاط الأول يجعلهم مطبقين للشريعة لكن بطريقة متشددة، ويأخذونها بقوة يعني تخرجهم وتوصلهم إلى حد التطرف، والبعض الآخر يأخذهم بطريقة يعني مناسبة بطريقة معتدلة. ما هو الفارق بين الاثنين، بين الذي أخذ الشريعة بطريقة متشددة والذي أخذ الطريقة الشريعة بطريقة معتدلة؟
2: من الدعاء من يكون مبشرا، ومن الدعاة من يكون منفرا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدعاة الذين أرسلهم إلى بلدان غير مسلمة أن يبشروا ولا ينفروا، وييسروا ولا يعسروا. هذا قانون يجب على المكلفين بهذا القانون أن ينفذوه، ولا سيما الرعاة للقانون والشريعة المعبرة بهذا، أنه يجب على من كان يضع هذه القوانين وينفذها وهم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، قانون الدعوة إلى الله، قانون التعريف بدين الله، أن يكون لهم هذا القانون: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه من نفع الله بهم ومن دخل الناس على أيديهم في دين الله أفواجا. أما التنفير، أما التشديد، أما الأخذ بما يلهق الناس أو مخاطبتهم بما لا يحتملون، فهذا مما نهى عنه المشرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: خاطب الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا بد أن يراعي الداعي حال الناس وحال المكلفين وأفكارهم، ويشرح لهم معلومات دين الإسلام وما شرعه الله سبحانه وتعالى بما يكون لهم به استيعاب وقبول.
1: هذا أمر واقع يا حبيبي، يعني نجد أن كثير من الدعاء يتكلمون في الشدة ويتكلمون في النار والعذاب ولا يركزون على محبة الله وعلى الرحمة وعلى الجنة، والله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا موسى فقول له قولا لينا، مع أنه فرعون، يعني ما في أحد يعني سيكون أشد من فرعون في هذا الزمان، لكن قول له قولا لينا. جزاكم الله خير حبيب عمر. وكذلك عندنا مسألة مهمة
2: هنا، ملاحظة مهمة.
1: نعم تفضلوا.
2: ذكر العذاب والتخويف من غضب الله سبحانه وتعالى في حق العصاة والكفار لا بد أن يكون به اهتمام، وأن يخلد في أذهان المسلمين المكلفين حتى يكون لهم الخوف من الله ويكون لهم الرجاء فيما عد الله سبحانه وتعالى للعباد الصالحين.
1: إذن لابد يكون عندنا وسط تجمع بين الطريقين وبين الأسلوب.
2: نعم.
1: إذا تكلمنا عن التشريع، نجد كثير من الناس اليوم يعني يعملون أعمال ويتبعون بعض الأحكام، وهذه الأحكام لا يأخذونها من مصادرها الصحيحة، فالذي يأخذ من الإنترنت والذي يأخذ من شيوخ غير متمكنين، كيف يستقي الإنسان الشريعة الصحيحة ومن أين يأخذها وهو المصدر الصحيح لأخذ الشريعة وتطبيق الإسلام؟
2: الأحكام معلومة والتشريعات مكتوبة لا يضل عنها أحد، لكن أي علم في الدنيا لا بد أن يكون له من يعرفه ومن يعلمه ومن يحقق مسائله حتى يكون هو الذي يبث هذا العلم وينشر هذا العلم ويعلم هذا العلم. والله سبحانه وتعالى نهى عن أن يتكلم الإنسان من غير أن يكون له دراية. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن تكلم بالتحليل أو التحريم من غير أن يكون عنده بينة من الله ورسوله فقد افترى على الله وضل الناس من حيث يريد أن يهديهم، وهذا منهي عنه في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى منع أن يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام من غير أن يعلم أن ذلك مشرع من الله بالأدلة التي يجب أن يرتكز عليها في أقواله وفي تصرفاته.
1: هل في علامات يعني محددة وصفات معينة؟ إذا أردت أنا أن أسأل شيخ، يعني ليس كل شيخ أسأله، وإنما هل توجد علامات يعني معينة هكذا وصفات نقول أن هذه الصفات إذا وجدت في هذا العالم يجوز لي الآن أن أسأله وأستفتيه وأخذ منه العلم الشرعي؟
2: الإنسان لا يسأل أحدا في أمر دينه إلا أن علم أنه ممن تأهل لذلك. أما أن يسأل من هب ودب أو يسأل أو يرجع إلى مكتوبات لا يدري من كتبها ولا هي مصادرها فهذا لا ينبغي أن يكون. الإنسان كما يتحرى في أمر الدنيا يتحرى في أمر المعالجة للأمراض الجسدية، كذلك يجب عليه أن يتحرى في أمر الدين، فلا يسأل إلا من كان متأهلا ومن كان عالما. والحلال بين والحرام بين، ومن يحمل هذا البيان معروف ومعلوم.
1: كذلك عندنا يا حبيب مسألة مهمة، وهي أنه في الإنسان لما يحافظ على التشريع لكن في أثناء ضغوطات الحياة والعمل والمسؤوليات قد يضيع الإنسان في هذه المعمعة كلها وضغوطات الحياة ويبعد عن الطمأنينة ويبعد عن القرب من الله وتعلق الروح بالله سبحانه وتعالى، كيف يحافظ على هذه الأمور؟
2: الله سبحانه وتعالى قد جعل للناس ما يطمئنهم وما يجعل نفوسهم فرحة مسرورة تتغلب على مصاعب الحياة وعلى ما يشق على الإنسان مما يعرض له في الحياة، فجعل الصلاة صلة بين العبد وربه، وجعل هذه الأذكار التي يدعو الله سبحانه وتعالى بما يكون فيها صيغ الدعاء وبما يكون فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. وكل هذه كفيلة بأن يكون الإنسان متغلبا على ما يعرض له مما يكدر حياته. فالذكر لله يكون به انشراح الصدر حتى في الحالات التي تكون من أصعب ما يكون الإنسان معايشا لها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قص الله علينا حالهم في غزوة بدر، عددهم 313 وفي رواية 315، واجهوا عددا كبيرا مستعدا لقتالهم حانقا عليهم صاحب عدوان عليهم، فواجهوهم مواجهة لم يكونوا مستعدين لها، لكن ما كان الله قد شرح صدورهم بالإيمان، والإيمان فيه الإطمئنان، وقد تواجه المسلمون مع هؤلاء الكفار، أخبر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء في هذه الحالة التي يكون فيها القلق ويكون فيها الخوف عبر عنهم بقوله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. منظر عجيب، وناس أقلية ما عندهم استعداد للحرب وما عندهم حتى السلاح غير السلاح الراكب، وجيش مستعد بكل ما يحتاج الناس إليه في القتال. هؤلاء الحالة البشرية المجردة عن الإيمان تقتضي أن يكونوا في قلق وفي خوف وفي انهزام، لكن الله عز وجل يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كل ذلك من أثر الإيمان بالله، والإيمان بالله واليقين بالله مع الاستقامة ومع سير الإنسان وفق شرع الله سبحانه وتعالى، ويستعين على ذلك بالصلاة وبالذكر وبالقرب من الله، يكون له في قلبه الإيمان الذي لا يؤثر على حياته بأي حال من الأحوال، بل يبقى مطمئنا في أشد حالاته. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وإذا الإيمان ضعف الأمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. الدين يضبط أحوال الناس دولا وأفراد، إذا تخلوا عن الدين جاء الخلل في الحياة الإنسانية كلها. فالدين وخاتمه خاتم الأديان هو دين الإسلام الذي بعث الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا تصلح الحياة إلا به ولا تستقيم الأمور إلا به، لا سيما في حق من كان منضويا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، مؤمن بالله وموحد له ومصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ويحيا حياة سعيدة طيبة مباركة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
1: الله يرزقنا الحياة الطيبة.
2: آمين.
1: حبيب، نرجع إلى التشريع، والتشريع في بعض يعني يقول أنه مواظب على هذه التشريعات، لكن لا يجد الأنس في التشريع، لا يجد الأنس في الصلاة، لا يطمئن في الصلاة. قال أنظر إلى بعض الناس يحبون الصلاة مطمئنين بالصلاة، كيف أنا أصل إلى هذه المرحلة، إلى أني أنظر إلى التكليف بنظرة محبة، أقوم إلى الصلاة وأنا أحب أن أصلي، ليس لأنه تكليف علي وواجب علي أن أصلي، كيف يصل إلى هذه المرحلة؟
2: يحتاج في هذه الحالة إلى أن يجدد إيمانه. إذا جدد إيمانه تجديد الإيمان يكون بأمور، أولها التفكير، التفكير في ما أبدع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، والتفكير في حال الإنسان نفسه. مرتبط ذلك التفكير بما ذكر الله سبحانه وتعالى مما أمر به في هذا الجانب، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ينظر الإنسان إلى خلقه وإلى تكوين هذا الخلق وبما من الله عليه سبحانه وتعالى عليه، ما من الله به عليه من النعم التي تستوجب حب المنعم والاعتمار بما أمر والانزجار عما ذكر. هذا مما يقوي الإيمان.

0: والإيمان أن الإنسان يستعين بالصبر والصلاة ويستعين بالقرب من الله سبحانه وتعالى بكثرة الذكر، ويستعين بالجلوس مع الصالحين، بالجلوس مع الذاكرين، ويصبر على ذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وتتطور الأحوال إذا لازم على هذه والتزم بها يتلذذ بعبادته وقربه من الله، ويجد فيها الراحة ويجد فيها الأنس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. يعني أنه عندما يكون مكدر للحياة ويحتاج الناس إلى راحة يلجؤون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وكان من حال عليه الصلاة والسلام إذا فزعه أمر لجأ إلى الصلاة. إذا استعمل هذه الأمور يجد في نفسه رغبة قوية في إراحة نفسه بالقرب من الله وبما شرع الله سبحانه وتعالى من هذه العبادات التي تقربه إلى الله وينفع نفسه ويريح نفسه.
1: في بعضهم لما يسمعون كلامكم ويسمعون هذا الترغيب والتحفيز وعلى الإقبال على الطاعة وعلى العمل على الطاعة يكون عنده همة، لكن لا يعرف كيف الطريق. هل يقبل على الطاعات كلها مرة واحدة، أو أنه في هناك تدريج وفي هناك يعني خطوات يبدأ بها ثم يصل إلى الأكبر؟ ما هي هذه الخطوات؟ أو أنه يقدم مباشرة على الطاعة بكل أنواعها؟
0: دين الإسلام مرتب والأمور فيه منظمة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى عينا على الإنسان مثل الصلاة ومثل الصوم والحي لمن استطاع إليه سبيلا، بر الوالدين، صلة الأرحام، التعامل بالحسنى، إذا هذه أوجبها الله سبحانه وتعالى. هناك أمور لم يكن الإنسان عينا مكلفا بها، ولكنه إذا عملها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. معنى هذا أن الإنسان يكون من الله سبحانه وتعالى له العون، يكون سمعه الذي يبصر به. ما معنى ذلك؟ أي أن الله يحفظ بصره عن أن يعصيه، يحفظ يده عن أن تبطش، يحفظ عينه عن أن تمشي إلى مخالفة أو معصية بسبب إقدامه على أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا ما ساعد على تحقيق هذه الغاية.
1: نرجع حبيبي للطمأنينة. والطمأنينة يعني في بعض المواقف وفي بعض الأماكن، خصوصا عند الجلوس مع الأولياء، خصوصا الجلوس مع الأولياء والصالحين مع أهل الله، عند القرب منهم وجلوس وحضور مجالسهم يحس الإنسان براحة غريبة وعجيبة في قلبه. ما سر هذه الراحة وما سر هذا الارتباط بالعلماء والصالحين؟
0: الإنسان إذا جاء وهو في شدة الحر وجاء إلى محل مكيف يرتاح، لأن التكييف موجود في هذا المحل. كذلك الإنسان إذا جاء حرج إلى أناس يبعثون الطمأنينة ولا يحرضون على ثقافة الكراهية ولا يجد عندهم إلا ما يبعث على المحبة، وأن تكون الحياة تسير على هذا الطريق، ينفسح صدره ويكون له الاستئناس، ويتنشط بذلك على أن يكون مبتعدا عن كل ما يجلب لنفسه المضرة والحرج والضيق. والجلوس مع الصالحين مما يبعث الطمأنينة في النفوس. واختر من الأصحاب كل مهتدي، إن القليل بالقليل يهتدي.
1: يا حبيب، نصيحتكم للشباب، والشباب هم أصل المجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالشباب، ما نصيحتكم للشباب؟

0: أن يحتضنوا، وينبغي لهم هم الشباب أن يكون لهم اللقاء مع من ينفعهم ومن يبصرهم ومن ينير لهم الطريق، بما سبق الكلام عليه من الدعوة إلى الله بالحكمة والبعض الحسن، وألا ينساقوا وراء من يضلهم أو يبعدهم عن الطريق، وأن يكون لهم اهتمام بما يصلح مستقبلهم، ولا يفكرون بالحياة التي يكون فيها نظرة قصيرة، بل ينظرون إلى الحياة الطويلة، الحياة التي يكون الإنسان فيها سعيدا ويكون مآله حسن. إذا كان الله قد رعاهم وكتب لهم السعادة وكتب لهم ما يكون لهم به النجاة عنده سبحانه وتعالى، يكون الله معينا لهم على ذلك، ويكون الله سبحانه وتعالى قد أمدهم بمن يدلهم على هذا الطريق، والمسلمون مدعوون إلى سلوك هذا الطريق، وهم أمرهم الله عز وجل أن يسألوا الله أن يجعلهم سالكين في هذا الطريق، في كل وقت في كل صلاة يتوجهون بها إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون لله اهدنا الصراط المستقيم.
1: كلمة ختامية يا حبيب منكم في هذا الموضوع وتعلق التشريع بالطمأنينة، وما ترونه في هذا الأمر وهذا الرابط بينهم.
0: الوصية مطلوبة والنصيحة مأمور بها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدين النصيحة، وهذا يتلقى تحته أحكام كثيرة من أحكام التشريعات الإسلامية والدين الإسلامي. فنحن ندعو أنفسنا وندعو إخواننا من المسلمين أن يعرفوا دين الله سبحانه وتعالى، وأن يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم واختارهم لأن يكونوا آخر أمة مرسل إليها، وأنها الأمة الوسط، وأنها الأمة التي تشهد على الأمم. وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، الكتاب المهيمن على كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، وأرسل إليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين، أن يعرفوا مقدار أنفسهم، وأن يعرفوا أنهم في هذه الحياة رؤوس وليسوا أذيان. إذا عرفوا مكانتهم وعرفوا منزلتهم وأنهم خير أمة أخرجت للناس، يدركون أين هم وفي أي مكان يقفون. قد اصطفاك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نسأل الله التوفيق واللحاق بخير الفريق،
1: آمين اللهم آمين،
0: وأن يصلح أمورنا وأحوالنا والمسلمين أجمعين.
1: جزاكم الله خير يا حبيب، واستفدنا وتنورنا إن شاء الله ونحن والمتابعين لهذه الحلقة، حلقة إيمانية توصل الإنسان إلى فهم عميق إلى معنى التشريع ومعنى الطمأنينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم طول العمر مع النفع والسلامة والعافية، وإن شاء الله لا يكون هذا الآخر عهد بنا وبكم، ونلتقي إن شاء الله في برامج أخرى تفيد الناس وتنفعهم. جزاكم الله خير.
0: شكر الله لك وجزاكم الله خير.
1: جزاكم الله خير.
2: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: مدرسة حضرموت كانت هذه قائمة بهذه المسؤوليات، حتى كان بعضهم يقوم بمسؤوليات الآخرين في الرزق. كان بعض العلماء وبعض الصالحين مثل الفقيه المقدم كان ينفق على ثلث أهل تريم، وكان يسخر أيدي الطلبة اللي يدرسون عنده، كان يسخرهم في الزراعة، يشتغلون في الزراعة، فكانوا منتجين. الآن غالب طلبة العلم والمدارس ولا واحد منهم منتج، كلهم مستهلكين، كل واحد بقى من والده ومن أمه فلوس حتى بالسرقة. نتيجة أن طريقة التعليم تريد أن تحولنا إلى مشترين في الأسواق. الأولين ما عندهم هذا، كان عندهم يريد أن يكون الإنسان منتج ويأكل مما ينتج، وهذه ظاهرة لو عدناها في حضرموت كان الأمر شيء كبير، يسمونه الاكتفاء الذاتي. فكان ينتج، كل واحد ينتج، كما قرأنا في التراجم عن شيوخ يحرث في الأرض وطلبة العلم يقرون عنده، يحرث ويشرح لأنه ما في مصدر ثاني. أنتم تعرفون حضرموت إذا أحد من الكبار، ما كانت هذا الماء اللي ترونه الآن يباع في الأسواق، ما كان موجود في الأسواق، كانت إلا سقايات حقت فلان وحق فلان وفلان، سقايات في الطريق، إن شربت منها ولا بتموت، ولا رح دك على الناس ما حد يعطيك حتى الأكل والشرب إلا إذا أنت تعرف فلان أو ضيف عنده، ما حد يفتح بيته ولا حد يأتي عند أحد، ولا موجود فندق ولا موجود مطعم. هذه القراءة لحضرموت عندما كانت على تلك الصفة في الستينات، تعرضت حضرموت للمجاعة، لم يكفيها التمر اللي فيها، ماتوا عشرات الناس في المجاعة، ودائما يذكرون الناس بهذا لأن هذا يتكرر من مرحلة لمرحلة، من عصر لعصر، من زمن لزمن. فلذلك المسؤوليات ضرورية، والإحساس بالمسؤوليات يبدأ بالعالم أن يذكر الناس. قبل ليلتين سمعنا الحبيب عمر يذكر الحديث: من كان له زرع فليرجع إلى زرعه، من كان له إبل فليرجع إلى إبله، من كان له غنم فليرجع إلى غنمه، كلام من لا ينطق عن الهوى صلوا عليه. والنبي عاش في العصور ذيك ويكلمنا، قل: سيأتي على الناس زمان من كان له زرع وترك يرجع للزرع، من كان له غنم يربيها وترك يرجع للغنم، من كان له إبل يرجع للإبل. بمعنى أن كل إنسان يرجع إلى حرفته الأصلية ولا يضيعها، فإن فيها حقيقة الرزق فيما يسمى بالاكتفاء الذاتي. وإلا الشياطين والفسقة وفي هذا العالم يريدون أن يوقعون الناس في الجوع، لأنه ما ينجح الشيطان والدجال والكفر إلا بتجويع الشعوب، ولا لماذا الحروب؟
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: الصدقة برهان للمسلم وحجة على صدق إيمانه، تكفر الذنوب، تقي مصارع السوء، تداوي المريض، ينتفع بها الميت، يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة، تفدي صاحبها من عذاب الله، يقبلها الله تعالى ويضاعفها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل. ففي الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. كثيرة هي فضائل الصدقة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ففي هذا الحديث بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم. وللصدقة أشكال كثيرة، منها تفطير الصائمين، سقي الماء، السعي على الأرامل واليتامى، ومساعدة الأسر المحتاجة، بناء المساجد ومساعدة طلبة العلم.

0: وتب.
1: لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قومه وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال عمه أبو لهب: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فنزلت هذه السورة. ومعنى تبت أي خسرت وهلكت وخابت، وتب أي هلك أو خسر وخاب.
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
1: ما أغنى عنه أي ما دفع عنه، وما كسب الذي كسبه بنفسه.
0: سيصلى نارا ذات لهب.
1: المعنى سيدخلها ويقاسي حرها. ذات لهب أي تلهب وتوقد.
0: وامرأته حمالة الحطب.
1: وامرأته وهي أم جميل حمالة الحطب، أي شوك تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
0: في جيدها حبل من مسد.
1: في جيدها أي عنقها من مسد، مما يفتل قويا من الحبال.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. صدق الله العظيم. حكمة لقمان: العلم والعمل. قال لقمان الحكيم عليه السلام: مهما كان الرجل عالما فإنه لا ينتفع بعلمه ما لم يكن العقل لعلمه مصاحبا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. قال أحمد في الزهد: بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول: يا بني، لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهل. يا بني، إذا رأيت قوما يذكرون الله تعالى فاجلس معهم، فإن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله تعالى أن يطلع عليهم برحمته فتصيبك معهم. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، لا تتعلم ما لا تعمل حتى تعمل بما تعلم. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله ليحيي القلوب الميتة بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. قال أحد الحكماء: وجدت في الحكمة: لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعلم إذا لم تعمل بما قد علمت. فإن مثل ذلك رجل احتطب حطبا فحمل حزمة فذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. اليقين. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه.
1: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
2: الحبة السوداء وتساقط الشعر. المقادير: حبة سوداء مطحونة بمقدار فنجان، عصر جرجير فنجان، 3 مقادير من خل التفاح مخفف، نصف فنجان متوفر في المحلات، 4 مقادير زيت زيتون فنجان. الطريقة: خلط المواد السابقة جيدا وعمل عجينة منها. الاستعمال: تدليك الرأس بالعجينة مساء، غسل الرأس بالماء الدافئ والصابون صباحا. ملحوظة: الصابون المستعمل هو الصابون الطبي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبانة تريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
3: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
4: يا سلام.
3: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
5: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند 11:00 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:10 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: ربنا سبحانه وتعالى ونبينا يعلمنا حتى كيف ننام. تصور الإنسان هذا الرب الطيب، هذا الرب الرحيم، هذا الرب الغفور، هذا الرب اللي يحافظ حتى على جسمك حتى من النوم. النوم على اليسار هذا يضر القلب، إذا نم على اليمين القلب. الحين جاءت المختبرات وقالوا القلب على أقرب إليه، هو ما هو في اليسار بالضبط، لا لا على أقرب. لو قسمت القفص الصدري هكذا على الطول بتحصل إلى اليسار قليل القلب. قال لك لا تنام على اليسار، لا تنام على اليسار، إنما نم على اليمين لجل ما يصيبك شيء. أنت لا تشكر وربما لا تصلي وربما لا تطيع الله، ومع ذلك يعلمك الذي خلقك سبحانه وتعالى أنك إيش؟ يريح جسمك كل ما يريح. يجيب لك عدة نومات يقول لك نم على اليمين وهذا أفضل، وهذا يذكرك بالاضطجاع في القبر. إذا جات فيزا الرحلة خلاص انتهت قلتك بتدبر، قالوا لك تروحوك على اليمين.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: الأخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع نقل مباشر لدرس التعريف بالسابقين الأولين ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع الشيخ الداعية عبد الله بن عوض باجهام.
1: على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وأحبابنا أجمعين من أهل علم اليقين وعين اليقين وحقه في لطف وعافية. وكان لنا ختام الدرس الذي مضى في ذكر الصحابة الذين كانوا في الفصل الأول ممن أسلموا قبل الفتح من السابقين الأولين والمهاجرين والأنصار، ووصلنا إلى الحديث عن الذين أسلموا بعد الفتح. وذكر لنا في هذا المجموع المبارك الذي بين أيدينا شخصيات نحو 10 أو 12 منها، سواء كان سيدنا أبو قحافة أو سيدنا أبو سفيان صخر بن حرب أو سيدنا حكيم بن حزام أو سيدنا معاوية بن أبي سفيان، سيدنا عكرمة بن أبي جهل، سيدنا أبو سفيان بن الحارث، سيدنا عبد الله بن الأرقم، سيدتنا أم هاني، سيدنا كعب بن زهير، وسيدنا سراقة بن مالك، سيدنا سهيل بن عمر رضي الله عنهم، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر ارتبط بفتح مكة، وهؤلاء الأفراد الذين هم بين أيدينا وتراجمهم مذكورة في هذا المقرر المختصر الذي نحن بصدد التعرف فيه. منهم ربما بعض الأفراد من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم دمهم لسبب معين، ومنهم من لم يكن كذلك. وكان لنا طرفا من التذكر، لأن الأمر مربوط بفتح مكة، كان لنا طرفا في التذكر لفتح مكة. ولعل من المناسب أن يكون لنا سردا أيضا مواصلا إلى أن نصل إلى فتح مكة في ضمن الحديث، ثم نتحدث عن الذوات والشخصيات التي قابلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أهل مكة وأسلموا، إن كانوا ممن أهدر دمهم وكيف عادوا ودخلوا الدائرة، أو كانوا من لم يتصف بذلك الوصف ولم يكن له سبب يهدر الدم به ثم أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولربما تذكرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في ضمن سبب فتح مكة ما كان من بني بكر وخزاعة والقتال الذي شاركت فيه قريش ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا أن قريش شعرت بالخطر فأرسلوا أبا سفيان، أرسلت قريش أبا سفيان ليجدد العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن لم يكن لديهم من الخبر شيء ورجع إلى مكة ولم يظفر بنتيجة. جمع النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار وأعلن لبقية القبائل من أراد أن يشارك ويحضر معه، فذكرنا أنه أقبلت عليه نحو 5 من القبائل، أسلم وسليم ومزينة وغفار وبعض قبائل أخرى أيضا دخلت معه صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، وتجمعوا نحو 10,000. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على الميمنة، وكان رأسهم خالد بن الوليد ويدخلون من أسفل مكة، وجماعة وكان على رأسهم الزبير بن العوام ويدخلون من أعلى مكة، ويغرز رايته، قال النبي للزبير إذا دخلت إلى مكة فاغرز الراية في الحجون وموعدنا هناك، وعين مجموعة ثالثة يدخلون من وسط مكة وهم الرجال الذين يمشون على أقدامهم، ووجههم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوزيع، وتوجه إلى الله تبارك وتعالى وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى لا تعلم بنا ونباغتها في دارها، واستجاب الله تعالى تلك الدعوة. بعض الصحابة رضي الله عنهم كان له بعض الاجتهاد، ورضي الله عنهم مثل سيدنا حاطب بن أبي بلتعة كان من اجتهاده رأى في فهمه أنه لو فتحت مكة وحصل القتال وحصل الخلاف بين قريش، وينظر إلى شيء من القوة التي ربما يتوقع أنهم يتمتعون بها، ولكنها قوة وهمية. وما كان من جيش النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما قد يهزم، فأريد يكون لي مدخل عند قريش. فكتب الرسالة التي نعرفها أخبارها وأرسلها مع امرأة ضعينة، وقال لها اذهبي، هذه المرأة اسمها سارة، وهي واحدة من الذين هدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، لكنها بعد ذلك احتمت وأسلمت. سارة أخذت هذه الرسالة من حاطب بمقابل معين توصله إلى أبو سفيان في قريش في مكة، وخرجت وإذا بالحق تعالى يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر وخلاصته. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وسيدنا الزبير وقالوا اذهبوا إلى الموطن الفلاني، ستجدون مرأة على جمل، اطلبوا منها الكتاب واحضروه إلينا. فخرجوا حتى وصلوا ووجدوا في هذا المكان امرأة على جمل، فأنزلوها من على الجمل، أمروها بالنزول وقال لها ائتي بالكتاب. قالت ما معي كتاب. قالوا إليك عنا. جنبت في جانب، فتشوا في الرحل ما حصلوا شيء. فقال لها ائتي بالكتاب. قالت ما عندي كتاب. بدأ الزبير يفكر أن يتراجع، وأنه ربما امرأة أخرى غير هذه في نفس المكان سنقابلها. سيدنا علي قالوا ما هي إلا هي، الكتاب معها. وجاء لها بعبارة لأجل يرهبها ويخليها تجيب، قال لا تأتينا بالكتاب أو لننزعن الحجاب أو الثياب. فارتبكت المرأة وأمرتهم أن يستتروا عنها، فنثرت شعرها وأخرجت الرسالة منه، كانت محتفظة بها في خصوصية. ثم أعطتهم الكتاب مباشرة، أخذوا الرسالة وأوصلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كمال أمانة عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بعض الناس اليوم للأسف من ضعف الأمانة لو تعطي دعوة زواج أو غيره يرسلها مع واحد ربما يكون فضولي يقول ما ندري دعاء لأي وليمة فيفتحها، هذا من ضعف الأمانة. سيدنا علي وسيدنا طلحة أخذوا الرسالة وأعطوها النبي، وصلت إلى النبي وإذا فيها من حاطب بن أبي بلتعة إلى أبي سفيان في مكة. دعا النبي حاطب وقال له ما هذا، لما كتبت؟ سيدنا عمر رضي الله عنه من غيرته قال يا رسول الله دعني يضرب عنقه فما أراه إلا قد نافق. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعه يا عمر فإنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عم حصانة ما شاء الله تبارك الله. ثم قال يا رسول الله أنا ما لي ظهر في مكة، نظرت إلى أصحابي كل واحد إذا اهتزمنا كل واحد بتحمي قبيلته وأنا ما معي أحد، بغيت هذه الرسالة تكون رفد لي عندهم وبسببها يحمون. سامحه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، وأنزل الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآيات، وبيان على القواعد، بيان للقواعد التي ينبغي للمسلم أن يتعامل بها مع العدو. المطلوب من كل واحد أن يدخل في المقسطين ويحذر من القاسطين، القاسطين الظالمين الجائرين، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أما المقسطون فهم مطلوب أن يكون بهذا الحال المؤمن. قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. والعذور على هذا واحد من مظاهر الاستجابة للدعاء. فتحرك النبي وأصحابه متوجهين من مكة، وسبحان الله 10,000 نفر متوجهين وجهة واحدة إلى مكة، وقريش ما وصلهم أي خبر أبدا. في أواخر الأيام وصل إلى قريش خبر أن محمد خرج من مكة، إلى أين متوجه ما هم دارين، وصلهم نص الخبر. فبقوا على تخوف ما هم دارين، لأنه الخطأ عندهم فهم متخوفين أنه يجي قداهم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أطراف، إلى قرب أطراف مكة، أمرهم أن يتوزعوا وأن يشعلوا نيران يستدفئوا بها ويستضيئوا بها، وهم على أطراف مكة بالقرب منها. ومما تجدر إليه الإشارة في شخصيات مما سيواجهنا هنا، أن النبي لما خرج من مكة أقبل عليه 2 من الرجال، عبد الله بن أبي ربيعة وأبو سفيان بن الحارث، وهذا من الشخصيات التي ستقابلنا هنا. أبو سفيان بن الحارث، هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، يصير بالنسبة للنبي ابن عمه مباشرة. الحارث بن عبد المطلب أكبر أولاد عبد المطلب، ويكنى عبد المطلب أبا الحارث، وهو نفسه الحارث هذا الذي أرجع عبد الله لما مرض في الطريق أرجعه من طريق الشام إلى المدينة وبقي عنده يتمرض حتى مات عبد الله في المدينة والد النبي. هذا الحارث من أولاده أبو سفيان بن الحارث، كان من قبل شاعر ومتقن للشعر وكلام، وابن عمته هذا ابن أبي ربيعة عبد الله كان أيضا صاحب كلام وقول. هؤلاء جاءوا أقبلوا على مكة على المدينة وأرادوا يسلمون، فلما وصلوا جاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوا خارج المدينة، والنبي اصطحب معه في ذاك المخرج في تلك الغزوة وفي فتح مكة، كل مرة يقرع بين زوجاته اللي تجي عندها القرعة تخرج معه. كان في ذاك اليوم معه أم سلمة رضي الله عنها وأرضها، زوجته حكيمة عاقلة. وصل أبو سفيان وابن عمة النبي ابن أبي ربيعة فقصدوا عند النبي، جاءوا إليه قالوا يا رسول الله نريد نسلم. جاءوا من اليمين فالنبي استدبرهم إلى الشمال، جاءوا من الشمال فالنبي أدبر إلى اليمين ما قبلهم. راحوا ما هم دارين يروحون فين. قال أبو سفيان هذا كان معه ولد صغير، قال لأن لم يقبلني محمدا لأهيمنا أنا وولدي هذا في الصحراء حتى نموت جوعا وعطشا. وصل الخبر للنبي ورقلهم بدأ يتأثر. وزوجته سيدتنا أم سلمة لما علمت بالأمر قالت له يا رسول الله لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، قبلهم يا رسول الله في النهاية ابن عمك ونهاية ابن عمتك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عمي فهو الذي كان يهجوني ويهجو أصحابي بالشعر فلا حاجة لي به، وأما ابن عمتي فهو الذي قال في مكة ما قال. إيه قال هذا ابن عمة النبي يقول للنبي في أيام وجوده في مكة، يقول يا محمد لن أؤمن بك حتى تطلع أمامي هكذا إلى السماء وتخرج بصك فيه إثبات نبوتك وعليه توقيعات الملائكة، في معناها يقول الله تعالى أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال ما لي حاجبهم هذولا، يعني أبو سفيان والثاني ابن أبي ربيع عبد الله، علاقتهم بالنبي من حيث النسب نفس العلاقة بينهم وبين سيدنا علي، فهم ابن عمة رسول الله وابن عم وابن عمته وابن عم وابن عمة سيدنا علي. راحوا إلى عن سيدنا علي فكلموه قالوا له جينا عند النبي ولقى كذا وما قبلنا. سيدنا علي مفتاح باب المدينة يعرف منين يدخلون. قالوا سيدنا علي لا تجون قدامه، تعالوا من خلف ظهره وقولوا بصوت واحد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإن يوسف قال لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال ولن يكون يوسف أحسن جواب من النبي، يا بيجيب مثله يا يجيب أحسن منه، ما حد أحسن منه صلى الله عليه وسلم، أحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء وصلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فجاءوا نفذوا الخطة، جاءوا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قالوا بصوت واحد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. التفت النبي وكان إذا التفت يلتفت جميعه كالأسد صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، التفت وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فمدوا أيديهم وقبلهم وأسلموا وحسنوا الإسلام. هذا أبو سفيان كان موصوف بالشجاعة وسيأتي تفصيل فيه، لكن من ضمن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول أنت يا أبا سفيان كما تقول العرب الصيد كل الصيد في جوف الفرع، أرجو أن تكون خلفا من حمزة. الشجاعة اللي فيك اتمنى تكون أنت عوض عن حمزة، ما فقدناه فيه نعوضه فيك. وسيأتي حديثا تفصيليا في كلامنا عنه في حينه رضي الله عنه وأرضاه. فأسلم ودخلوا مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، واصلوا الطريق حتى وصلوا إلى قرب أطراف مكة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم توزعوا وأشعلوا النيران. في نفس الوقت أصحابه لما توزعوا 10,000، يعني لو كل 10 نفر اجتمعوا وأضرموا لهم نار وأوقدوا لهم نار بتكون كمين شعلة 1,000 شعلة، لو 10 نفر كل 10 اجتمعوا وعملوا لهم شعلة بتكون 1,000 شعلة، وبالليل بيكون لها أثر في الجو. وهو كذلك في نفس الليلة خرج كبار قريش، ومن كبار الدفعة الأولى ذهبت كلها أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن مطعم ذهبوا، وقد أخذ الله تبارك وتعالى أخذهم وغيبهم في بدر، لأن الموجودين الكبار اللي عندهم وقيادات فيهم أبو سفيان، بديل بن ورقة، حكيم بن حزام، وامثالهم أفراد قلائل اللي هم رؤوس موجودين فيه. هؤلاء الثلاثة قالوا قوموا بنا نستتبع الأخبار، لربما نعرف محمد أين ذهب. فخرجوا حتى كان الليل بينهم البين، لما أظلم الليل الصحابة هناك ضرموا النيران، فطلعت النيران في الفضاء. يعني نحن لو كان في عند جيراننا أو حتى بعد موقعين حد يوقد نار بتشوف الأثر في الفضاء. وذي 10,000 من الصحابة لما توزعوا على مجموعة من المجموعات، على عدد من المجموعات، أضرموا النيران فظهرت النيران في الفضاء. هؤلاء الثلاثة بينهم البين يتكلمون، يقول عجيب، ما هذه النيران؟ إيش هذه النيران؟ يقول بديل بن ورقة، يقول هذه خزاعة حمشتها الحرب، خزاعة بيعملون ثار بيقومون. رد عليه حكيم بن حزام قالوا خزاعة من؟ خزاعة أقل وأذل من هذا، لو اجتمعت كلها خزاعة بيجي العدد هذا ولا ما بيجي هذا العدد؟ ما تراها كأنها نيران عرفة، كأنه يقول وقت حج، كأنها نيران عرفة. وهم يتكلمون بينهم البين. هناك لما اجتمع الجيش سيدنا العباس بن عبد المطلب يقول رأيت النبي ورأيت الصحابة وسمعت النبي لما يقول الصحابة من اعترضكم وبدأ يقاتلكم احصدوهم حصدا. قال فأدركتني الرقة وقلت بغيت بألحق قومي وبغيت بألحق أهل مكة. قال فأخذت البغلة حق النبي وخرجت، قلت ربما حصل حد من الحطابين ولا كذا، بقول قل أهل مكة خرجوا تعالوا طلبوا الأمان من النبي. مشى في ظلام الليل. قال بينما كنت أمشي اسمع صوت ذيلة يتهارون الثلاثة، بديل بن ورقة وحكيم حزام وأبو سفيان بن صخر. قال سمعت الصوت، فنادى عليه أبو سفيان. لما سمعوا الصوت عرفوا، أنت لو كان حتى الكهرباء طافية وصاحبك اقترب عليك مباشرة بتعرف أنه ذا صوت فلان، أول ما يتصل عليك حتى ولا الرقم حقه بتعرف صوته مباشرة. أبو سفيان سمع صوت العباس عرف، قال أبا الفضل. قال فتقاربا حتى اجتمعوا. قال ما الأمر؟ قال يا أبا سفيان جاءك رسول الله بجيش كالليل يسير كالسيل، والله إن دخل مكة لا يبقين فيها ولا يذر. قالوا فما الأمر؟ قالوا طلع معي طلب الأمان من النبي. قم بديل بن ورقة وحكيم بن حزام رجعوا يعطون الجماعة بدايات الخبر لأنه محمد أقبل على كي الأمر. وأبو سفيان ركب خلف العباس على بغلة النبي، فأخذوا سيدنا العباس ومشى. قال سيدنا العباس كلما مشيت عن جماعة من أصحابه يقول من هذا؟ قال يلتفتون فيرون بغلة النبي، وشيء بشيء يذكر بغلة النبي اسمها دلدل في كتاب تاريخ الحوادث والأحوال النبوية، يرحم الله السيد العلامة المحدث حدث الحرمين سيد محمد بن علي بن عباس المالكي، في هذا الكتاب المبارك تاريخ الحوادث والأحوال النبوية في النصف الأول تكلم على سني وعمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل سنة ماذا جرى فيها، والنصف الثاني تكلم على الأمور المتعلقة بذات النبي، فتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من حيث نسبه، ثم تكلم على من هم أعمام النبي، منهن عمات النبي، من أخوال النبي، من خالات النبي، من أخوان النبي من الرضاع، أواني النبي إيش اسمها، السيوف إيش اسمهن، النوق حق رسول الله اسمها الحمار اسمه، الثياب، الدروع، الموالي، الحرس، الأمور المتعلقة بذات النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها بالتفصيل. حتى في مثل ربيع الأول الذي سيقبل علينا من تيسر له مع أهله شيء من التذكر لذلك يكون إحياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعلاقة به في واقعنا وفي حياتنا للتعرف به والتعرف عليه صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فإن من السنة التعرف على صفات النبي الخلقية والخلقية. الشاهد العباس كلما مر عن جماعة يلتفتون فيرون بغلة النبي وعليها عمه العباس، فما يتكلمون، توك رخصة عبر مسموح. حتى وصل العباس عند نار عليها جماعة من الصحابة من بينهم عمر بن الخطاب. التفت سيدنا عمر من هذا؟ قال فيرى بغلة النبي وعليها العباس. مع مروره رأى أن خلف العباس من؟ أبو سفيان. قال سيدنا عمر: أبو سفيان عدو الله، جاء بك على غير ميعاد. قام يجري وراه، وسيدنا العباس قال: رأيت عمر قام ضربت البغلة وجريت، والنبي جالس في خيمته. لك أن تتخيل الموقف كيف كان، وكله ماشي أمور نفسية أبدا، لله ومن الله وبالله. وصل سيدنا العباس قال: فوصلت عند الخيمة فقفزت أنا وأبو سفيان، دخلنا عند النبي، ما أن دخلنا عند النبي حتى دخل وراءنا عمر مباشرة. العباس قال: ما دخلت عند النبي: يا رسول الله هذا أبو سفيان جاء يسلم. سيدنا عمر لما دخل يقول: يا رسول الله أبو سفيان جاء على غير ميعاد نقتله، عدو الله. النبي يتلفتي أجيب ذا يقول إيش ذا يقول، يتسابقون. العباس يقول: يا عمر دعوه يا عمر، بغينا الرجال يسلم. أظن لو كانوا من بني عدي، من بني عدي قبيلة سيدنا عمر، قال لو كان من بني عدي ما بتقول كذا يا عمر. العباس طبعا قريب عهد بالإسلام، وعدد من القواعد والثوابت الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم قد يدركها واحد بزيادة ويدركها آخر بأقل. قال أبو العباس يقول أبو يقول سيدنا عمر، سيدنا العباس يقول سيدنا عمر يقول: يا عمر دعه نريد يسلم، فأظن لو كان من بني عدي من قبيلتك ما قلت هذا القول. سيدنا عمر تأثر، قال: لا تقول هذا يا عباس، لا تقول كذا يا عباس، أنا ما عندي أمر. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول عن نفسه: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت إلا في يوم خيبر. ليش؟ مشان بغى يتعالى على الناس. قال: لا، لأن النبي أعطاه بشارة وقال: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال: مشان البشارة دي بس، ولا من يوم أسلمت خرجت الإمارة من رأسي. مع أن أهل العلم وأهل التربية والسلوك والتزكية يقولون آخر ما يخرج من رؤوس الصالحين والصديقين حب الإمارة وحب التولي. سيدنا عمر من يوم أسلم خرج هذا الأمر من رأسه. الشاهد سيدنا عمر يقول: لا تقول هكذا يا عباس، لا تقول هكذا، والله لقد كان إسلامك يا عباس يوم أسلمت أحب عندي من لو أسلم أبي الخطاب، وما ذاك إلا لأن إسلامك أحب إلى رسول الله. النبي يفرح بإسلامك أكثر من غيرك، فأنا لو أسلم أبوي بفرح به، يوم أسلمت أنت فرحت أكثر. إلا لأني أحب ما يحب رسول الله، أنا تبع، أنا جندي تابع للقائد العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي: دعه يا عمر. فقام سيدنا عمر وخرج من الخيم. النبي صلى الله عليه وسلم جالس عنده العباس وعنده أبو سفيان. يا أبو سفيان ما يكفي، أما أن لك أن تسلم؟ سكت ساكت. يقول سيدنا العباس: أسلم يا أبو سفيان، خلاص قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال أبو سفيان: أما أنه لو كان إله غير الله لنفعنا، لا نفعنا لات ولا عزة ولا هبل ولا أضرابها. قال: ما هناك إله غير الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا العباس: وأنا محمد رسول الله، عندنا في من شروط الإسلام النطق بالشهادتين والترتيب والولاء، والنطق بالشهادتين والولاء والسادس الترتيب، فعمل فاعلم وعمل. قالوا: وأنا محمد رسول الله. سكت أبو سفيان، قالوا: في النفس منها شيء، يعني عاد نرضخ كذا تبعية لمحمد، عاد النفس ما راض. قال العباس: إما محمد رسول الله ولا السيف في عنقك، يا سلام يا بتموت كما اللي بيموتون غيرك. قال: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: إن شاء الله سلم، خذه يا عباس عندك الليلة، والصباح عند مرور الجيش احبسه عند مضيق الطريق، وقف أنت وياه خلوا يشوف الجيش لما

سيدنا العباس أخذه وبيته عنده، والرجال طول الليل ما نام أبو سفيان، اللي فزعان حد يقوم يلقي بوشي، هو اللي يتوقع في حسابه كما عندهم هناك. لكن ذول أصحاب النبي محمد أصحاب قواعد، ما ينطلقون إلا بخلفية تعليمية من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا خبيب بن عدي في معنى قوله لما أرادوا يقتلوه، والموقف الذي حصل منه في السجن لما جاء الطفل هنا عنده، يقول إن أصحاب محمد لا نقدر، إن أصحاب محمد لا نقدر. سمعنا شيخنا عمر لما ذكر العبارة قال في هذه العبارة إثبات للمرجعية وإفصاح عن المبدأ، إثبات للمرجعية إن أصحاب محمد ومبدأنا لا نقدر، إن أصحاب محمد لا نقدر. أخذوا العباس وبيتوا عنده طول الليل، وأبو سفيان عيونه ما نمل يتخوف يترقب يشوف الصحابة، ذا ساجد وذا راكع وذا تالي وذا يبكي وذا يخدم ذا، ايش طول الليل؟ اذن المؤذن للفجر، فهرعوا كلهم الى الوضوء والاصطفاء في الصلاه. ابو سفيان اهتز وارتبك، قال يا عباس هل امر الناس فيا بشيء؟ شي صدر حكم علي؟ هل امر الناس فيا بشيء؟ قال لا، انها الصلاه، وعرفوا وقام. بعد ان صلوا الفجر عاد الى موضعه، قالوا يا عباس لقد صار ملك ابن اخيك عظيم، هذا محمد ملكه كبير. قال يا أبا سفيان إنها النبوة، ذي نبوة ما هو ملك، إنها النبوة يا أبا سفيان. قال فصمت، ثم أخذه عند طرف الطريق وبدأت المجموعات تمشي أمام. فمرت المجموعة الأولى، يقول كلهم لما نظر إليهم يقول ما لي هؤلاء من قبل، ما حد يقدر يقابلهم ذولا، ما حد يقدر يقاتلهم. فمرت المجموعة الأولى يقولوا من هؤلاء يا عباس؟ قال هذه مزينة. قال مالي ولا مزينة. مرت المجموعة الثانية، من هذه؟ قال أسلم. مالي ولا أسلم، مالي ولا غفار، مالي ولا سليم. كلهم مر. فمر جماعة من المهاجرين والأنصار، مرت جماعة المهاجرين، مرت جماعة الأنصار والنبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم في المؤخرة في آخر مجموعة. لما مرت جماعة الأنصار كانت الراية مع سعد بن عبادة، حاذوهم سعد بن عبادة نظر إلى أبو سفيان، فلما قابله جاب عبارة استفزازية كما يسمونها، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يذل الله قريش. اشتق أبو سفيان، أخذها في نفسه مسكين تأثر. فلما مرت المجموعة لحقت المجموعة الأخرى وفيها رسول الله، فالأول ما قبل قال يا رسول الله، التفت النبي قال ما تسمع صاحبك ما يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التثبت، حد جاب لك خبر شوف اصحابك يقول من دري، شوف اصحابك يلقون كذا، جاء لك واحد بعد الدورة قال شوف اصحابك يلقون كذا وكذا، بينتقد تريت وتثبت، شوف ايه قالوا النبي، قالوا هذا ابو سفيان، قال ما تسمع صاحبك من يقول؟ قالوا النبي من اصحابي؟ قال سعد بن عباد، ما قال، ايش قال؟ قال يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يذل الله قريش. قال النبي اليوم يوم المرحمة، قلب اللام راء، عند اصحاب الجناس بيقولون جناس ناقص، كلمة نفسها حول اللام راء، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة، اليوم يعز الله الاسلام، وفي بعض كتب السيرة اليوم يعز الله قريش، اليوم يعز الله الاسلام او تكسى الكعبة. ثم النبي يكلم اللي بجنبه عبد الله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا علي بن ابي طالب، قال يا رسول الله الحين سعد ذا ثور ذا عاد بيثور الباقين ايش الحل؟ فجاءت بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه منه وناولها للزبير، واكثر روايات كتب السير لا، النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يعد للخطا مع مراعاته لجبر الخواطر. يعني صعوبة في هذا يا أخواني، يقول العلماء سياسة الدواب أيسر من سياسة الناس. لما تجيب تراعي النفسيات وبغيت ذا وبتأخذ بخاطر ذا وما بغيت ذا يزعل منك تعب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لواحد من الصحابة اذهب إلى سعد وخذ الراية منه، بيتأثر ولا لا؟ بيتأثر. قال عطها ولد وقيس، يحس أنها ما راحت بعيدة، فعالج الموقف وحاول مع ذلك يسعى في جبر الخاطر.

عبد بن الوليد دخل من أسفله، كان مع مرور المجموعات بعد أن انتهت وعالج النبي الموقف، النبي قال لسيدنا العباس اجعل أبو سفيان يتقدم، قل له قدم لمكة. فقدم أبو سفيان، حصل الخلق في مكة يموجون، حد متحمس بنقاتل، وحد يقول والله بنسلم، وحد كذا. فوصل أبو سفيان كلهم اجتمعوا عليه، ومن بينهم زوجته هند بنت عتبة، وهي واحد من الذين أهدر النبي ودمهم ثم عفى عنهم، أسلمت وعفى عنه. تقولهم ما لكم ولهذا الشيخ، ما لكم، جيب ألفاظ معينة يعني تحتقروا بها. يقولهم أبو سفيان يا قوم أنا رأيت الجيش، شفت الجيش بعيني، شو محمد معه قوم ما بتقدرون تقابلونهم. حاول يعني يبين لهم، فانقلبوا إليه وقالوا فما تنصحنا ما نصنع. قال لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم ما هو في كتب السير، طبعا قد يكون في شيء من التجاوزات حرصا على اغتنام الوقت وما ندري اين نصل. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم من هناك الضمان في وهو في الخيمه، قالوا من دخل داره واغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. بعد ما قالوا العباس ان ابو سفيان رجل يحب الفخر، لما وصل لهناك اجتمعوا عليه وقالوا له ماذا نصنع؟ قالوا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. سبر بحقه، رجال يحب الفخر، رضي الله عنه وأرضاه، صحابي أسلم. قالوا له ويحكم ما تغني عنا دارك، كم بتشيل نفر؟ قال ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن. قال فتوزع الناس. صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل قالوا نحن ما بنسكت، لازم بنعمل مقاومة. فاجتمعوا ومعهم نحو 300، ومن بينهم رجل يسمى حماس بن قيس. حماس بن قيس زوجته قد أسلمت بالسر، وهو غير عالم بها وغير لم يعلم أنها مسلم. فدخلت عليه زوجته وجدته يجهز السيف ويزنه، قالت له ما لي أراك مع السيف؟ قال سمعت أن محمدا سيدخل إلى مكة، وقد عزمت أن أخرج مع صفوان وعكرمة لنقابلهم ونقاتلهم، ولا آتينك بخدام منهم، بجيب خدامين منهم. قالت وأظنك لو رأيت جيش محمد بجي تهرب لما عندي، تقولي دوري لي على مخبأ أختبي فيه. قال أبدا، بأخرج لما هناك بجيب لي خدامين منهم، لا أخدمنك منهم. فخرج رجل مع صفوان وعكرمة واصطفوا، قابلوا سيدنا خالد. قال سيدنا خالد ابعدوا، قالوا ما نبعد. اسلموا، قالوا ما نسلم. بدأ القتال. من بين المجموعة اللي مع سيدنا خالد اثنين، جابر بن فهر بن كرز الفهري، ومعه آخر في الطريق، راحوا بطريق ثانية فضلوا الطريق وماتوا هناك. لكن المجموعة اللي كانوا معه قابلوا صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ومن معهم، فلما طلبوهم بالإسلام ما شفاد، طلبوهم يبعدون ما بعدوا. بدأ القتال، الصحابة محملين بقوا مكة، فحصل منهم قتال شديد، حتى قتل نحو 14 من الصحابة، وقتل من المشركين عدد. كان القتال بينهم لما رأوا المشركين، رأى المشركون من الصحابة داخلين عليهم، فروا وهربوا كل، حتى الرؤوس فيهم عكرمة وصفوان هربوا، ومن بينهم صاحبنا ذا حماس بن قيس هرب وصل مع البيت، يدق الباب بقوة، زوجته ما هي دارين فتحت الباب، يدخل بجري ويقولها اخبئيني اخبئيني بحذي لي عن مخبأ. تقول زوجته وين الخادم؟ قلت لي بجيب خدامين، هين الخادم؟ رد عليها بالأبيات، وكان الشعر سليقة في العرب، تو يرد عليه كلامه بالطارف يعني، فرد عليها يقولها اسكتي انت لو ابصرتي يوم الخندمه، المحل اللي وقع فيها القتال اسمه الخندمه، قالوا انت لو ابصرتي يوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه، يقطعنا كل ساعد وجمجمه قطعا فلا تسمعوا الا غمغمه، لم تنطقي باللوم ادنى كلمه، اخبئيني. اختبى عندها. لما دخل سيدنا خالد حتى وصل عند النبي، النبي قالوا ما لك يا خالد تقاتل؟ ليش قتلت؟ قال يا رسول الله قلنا لهم بعدوك، قلنا كذا. ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم عاد يطالب احد، خرجوا ودخلوا الى المسجد،

0: والناس اللي موجودين في البيوت أعطوهم خبر يلا اجتماع في المسجد كلهم اللي في دار أبو سفيان واللي في داره اللي قدهم في المسجد المسجد. فتحت الكعبة جاءوا بالمفتاح من عثمان بن أبي طلحة. وعثمان بن أبي طلحة كما تقول بعض كتب السير كان معه مفتاح الكعبة وكان جالس في بيته. فجاءه رسول من عند النبي قالوا رسول الله يطلب المفتاح فرفض رفض يعطيه. فجاء سيدنا أبو بكر قال رسول الله يطلب المفتاح. قال يا أمي هذا أبو بكر صاحب محمد يطلب المفتاح. قالت له لا تعطيه. قال كيف أصنع؟ قالت له وين المفتاح؟ قال فأعطاه المفتاح فوضعته في جيبه دخلته ده تروح أقول له ماشي مفتاح. رجع سيدنا بكر عني قال يا رسول الله أبا يعطيني. سيدنا عمر قال أنا بجيبه. راح سيدنا عمر أول ما وصل يدق الباب طرق الباب فقال من؟ قال عمر رسول الله يطلب المفتاح. دخل عثمان يقول لأمه يا أمي إنها عمر. قالت عمر ما لنا به طاقة خذ المفتاح أفينا إليه خذ. فأعطاه المفتاح جاء به إلى عند النبي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح وفتح الكعبة ودخل هو والزبير وعلي ومعهم ثالث. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الكعبة فوجد صورة مرسوم فيها إبراهيم وإسماعيل نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل يقتسمون الأزلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما استقسموه وأمر بمحوها. كان فيها عدد من الصور محاها ثم أغلق الباب ووقف وداخل في الكعبة عمدان ماسكة السقف ستة عمدان ثلاثة بثلاث طورين. فوقف بعد العمود الأول عند الباب وجعل على يمينه عمودين وخلفه ثلاثة أعمد وصلى لله تعالى ركعتين مدة ما يجمعون في الخارج. ثم انتهى من صلاته فخرج صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ووقف على باب الكعبة ومسك بعضادتي الباب وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وجاء بخطبة التي ذكرها في وضع ربا الجاهلية ودم الجاهلية ذكر بعض الكلمات ثم انتهى منها. فقال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. إنسان في وقت الضعف كل شيء اللي بيته وأنا. وقبلها إن شاء الله أبو زيد الهلالي بيقول لك واحدة ونص. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أملك إلا أن أقول كما قال العبد الصالح لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال الراوي قال بعضهم لبعض والله ما طابت بهذا إلا نفسه نبي. فخرجوا كأنما نشروا من القبور. ثم دعا النبي عثمان بن أبي طلحة عثمان بن طلحة وبن أبي طلحة صاحب المفتاح دعاه قعد قدام النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يذكره طبعا الإنسان بفطرته المواقف اللي حصلت له قد ما ينساها لكن ليست المشكلة أنك ما تنسى المواقف اللي حصلت المؤلمة معك لكن المشكلة أن تعاقب عليها. في اليوم الذي تستوي على الكرسي تمسك الحكم تصف في الحسابات القديمة ما هذا مسلك النبوة ولا مسلك الصالحين أبدا. ممكن تذكره ماشي مشكلة. سيدنا يوسف يقول من بعد أن نزغ الشيطان وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عثمان بن طلحة بعدين قالوا يا عثمان تذكر يذكره بشيء حدث قبل الهجرة أيام بعد النبوة في أيام سنوات مكة. قالوا النبي تذكر يا عثمان بن طلحة لما جيت فتحت الكعبة بغيت بأدخل أنا دفعت أنا خليت الأشراف قريش أبو جهل وأبو لهب وفلان فلان يدخلون كل ما جاء النبي بيدخل يدفره. قال دفعتني أولا فجئت ثانيا فدفعتني فجئت ثالثا فدفعتني بشدة. فقلت لك النبي يقول قلت لك يا عثمان لعلك ترى هذا المفتاح يوما في يدي أضعه حيث شئت. فقلت لي على عثمان فقلت لي إذن ذلت قريش وهانت. فقلت لك بل عزت وسادت. قالوا أذكر يا محمد. قالوا النبي وأين المفتاح اليوم؟ قالوا معك. قالوا أضعوا هذا الزيت؟ قالوا تضع هذا الزيت. قالوا سيدنا علي يا رسول الله ضم المفتاح إلينا حتى تكون عندنا الحجابة والسقاية والرفادة واللواء، يعني خدمة الحجاج وخدمة الكعب. نبي التفت إليه وعادها إلى عثمان وقال ولكن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، خذوها يا بني عبد الدار خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى يوم القيامة. قالوا لا ينزعها منكم إلا ظالم، وأعطاه المفتاح وثبتها معه وتركه النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة نحو 18 يوم. في تلك الفترة من بياناته صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة روايات، طبعا في كتب السير في رواية أنه ذكر 8 أفراد، وقال هؤلاء لو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة قتلوهم، لو وجدتموهم عند أستار الكعبة يعني بغى بيحتمي لأنه من دخله كان آمنا. قال لكن لا، الله أباحها لي ساعة من النهار، من وجدتوه معلق حتى بأستار الكعبة قتلوه، هدر النبي دم. قيل أنهم 8، وفي بعض الكتب السير أنهم 12، وبعضها على التردد 14، من بينهم قرابة 5 أو 6 من النساء، يعني 2 من النساء كانت قينتان، ومن بينهن سارة ومن بينهن هند، ولكن من أسلم وآمن قبله النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. من ضمن من أهدر النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم دمه ولم يذكر في ضمن المجموعة، رجل كان قد أسلم ثم ارتد وعاند وعاد المسلمين، عبد الله بن أبي سرح. من هذا عبد الله بن أبي سرح؟ هذا رجل كان بينه وبين سيدنا عثمان بن مضعون أخوة من الرضاعة، أخوه من الرضاعة. هذا الرجل تسلل حتى جاء إلى سيدنا عثمان، سيدنا عثمان مضرب بالحياة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقهم حياة عثمان، والصحابة يحترمون عثمان طارحين له ميزان معين. جاء إلى عنده قال خذني إلى النبي، بغيت باتوب بغيت باسلم وبارجع إليه. قال سيدنا عثمان أنت ليه ارتديت؟ بقي يكلمه بلطف، وأخذه إلى عند النبي. لما جابوا سيدنا عثمان دخل إلى عند النبي، والنبي جالس عنده صحاب، فجلس سيدنا عثمان هو ابن أبي سرح قدام النبي. قالوا يا رسول الله هذا عبد الله بن أبي سرح جاء تائبا يقبله يا رسول الله. النبي انحرف إلى اليمين ويلتفت للصحابة ويتكلم مستمر في كلام، فقام وإياه إلى الجانب الأيمن، فانحرف النبي إلى جهة الشمال لليسار وينظر للصحابة، بحد يتحرك وحده. قام لما الجهة الثالثة فمد النبي يده له وقبله، تاب ورجع ودخل الدائرة، ثم أخذ سيدنا عثمان ورجعوا إياه. قال سيدنا عثمان قام هو الرجال ورجع. النبي بعد ما ذهب يقول الصحابة أما منكم الرجل يراني أعرضت عنه أولا وثانيا فيقوم إليه ويقتله؟ قال يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك قليل بس اشر بعينك. قالهم ما كان لنبي أن تكون له خائنة من الأعين، الغمزة حق العين ذي، والحركة حق اللسان، والحركة حق الشفتين، والحركة حق الحواجب، كل هذه تدخل في الغمز والهمز، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. قالوا ما كان لنبينا أن تكون له خائنة من العين، مع أنه بعد ذلك كان له دور في أيام الفتنة التي جرت بين الصحابة، فرضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. وكان له في أيام مقامه صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 18 يوم عدد من المواقف. استغرق اليوم الحديث معنا حتى دخلنا إلى مكة، لكن إن شاء الله تعالى فيما يقبل من الأيام نتحدث عن بقية الشخصيات. نسأل الله تعالى أن يرضى عن جميع الصحابة وأن يرضى عنا بهم، نسأل الله أن يعصمنا من سبهم وأن يرزقنا كمال حبهم ويسير بنا في دربهم ويحشرنا في ركبهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا المراد بولي الله العالم بالله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب آذنته أعلمته. والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا. إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
4: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
4: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم بارك على اللهم اغفر لي وقدمت وما اخرت وما سررت وما السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله بربي قيامي لا بنفسي والسوى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الملأ سيد الإنس والجان حبيب الرحمن، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الرحمن. مما لا شك فيه أن أعظم ما يطلب في هذه الحياة هو بناء هذا الإنسان، فالإنسان هو مركز الدائرة التي تقوم عليه الأشياء، فالخير والشر والصلاح والفساد والدنيا والآخرة كلها تقوم على حسب ما يقوم به هذا الإنسان وعلى حسب ما يبرز من هذا الإنسان. لأجل هذا الأمر كانت هذه الشريعة المطهرة المنورة التي أرسل بها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كانت مقصودها هذا الإنسان وبناء هذا الإنسان وما يتعلق من تأثيرات على هذا الإنسان. ولأجل هذا قال أهل المعرفة بالله وأهل الطريق وأهل التربية: ما يصلح أن يصل الإنسان وأن يتربى الإنسان إلا بالصحبة. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. وكما جاء عن الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لهذا قال الإمام الغزالي وبعض أهل التربية: الصحبة مثل على ثلاثة أنواع، أو الصاحب على ثلاثة أنواع. قال: صاحب مثل الغذاء، وصاحب مثل الدواء، وصاحب مثل الداء. أما الصاحب الذي هو مثل الغذاء فهو الذي لا يمكن لك أن تستغني عنه، كما أنك لا تستغني عن طعامك وشرابك، فكذلك لا بد لك من صاحب لا تستغني عنه مثل الغذاء. وهذا الصاحب أعلى مرتبة وأعلى صنف في هذا المرتبة هو الشيخ، وهو العارف بالله سبحانه وتعالى، الذي يدلك على الطريق والذي يربطك بالله سبحانه وتعالى. كلنا اليوم خصوصا في هذا الزمن نعيش أشبه في غابة لا نعرف فيها الطريق، تمتلئ بالوحوش، تمتلئ بالسباع، نعيش في حيرة. كثير اليوم من الشباب بسبب الزمان الذي يعيشون فيه تجده يعيش حالة نفسية، تجده في حالة اختباط، تجده في حالة ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أذكر في قبل سنين في إحدى البلدان التقيت ببعض الشباب ممن يعبد الشيطان والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وصادف في تلك البلاد أن سيد الحبيب عمر قدم إلى تلك البلاد، فقلت له: يا سيدي، هناك أحد الشباب وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بعبادة الشيطان، ربما لا نسمع نحن عن هذا الصنف من الناس، لكنه صنف موجود في بعض البلدان يغمسونه في الشهوات إلى درجة تأليه الشيطان. فلما قلت لسيد الحبيب عمر هذا ضحك وتبسم، قال له: أحسن عبادة الرحمن بدلا أن يعبد الشيطان. ثم أدخلناه على سيد الحبيب عمر، وانظروا إلى الشيخ هنا والصاحب الذي هو مثل الغذاء. فلما دخل كنت أتوقع أن سيد الحبيب عمر سيتكلم معه بشيء من الآيات وشيء من الأدلة وشيء من هذه الأمور، لكن لم يفعل من هذا كله، كان يتكلم معه الكلام البسيط وأثناء كلامه يكرر لا إله إلا الله، ثم وضع يده على كتفه، فشعرت أن تلك اليد عندما وضعت على كتف ذلك الرجل ذاك الشاب مسحت ما فيه وتغير وتعلق بسيد الحبيب عمر وتغيرت سيرته وتغيرت حالته كله. هذا الصنف من الناس هذا نحتاجه كثير، وهذا تحتاجه حتى تسير إلى الله. ما هو السير إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول سيدنا الإمام الحداد: السير إلى الله أن تقطع مقامات اليقين العشرة كلها، أن تترقى من مقام التوبة ثم مقام الصدق ثم مقام الإخلاص حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. من يوصلك إلى هذه المقامات؟ من يأخذ بيدك في هذا الطريق؟ هو هذا الشيخ، هو هذا العارف بالله سبحانه وتعالى. كان يقول سيدنا إبراهيم بن أدهم كان من الملوك وكان مترفه، حتى أنه في يوم من الأيام هو يمشي وكان مبتلى بالصيد، وكما كثير من الناس تجده معلق بعض الهوايات. لا مانع أن الإنسان تكون له هواية في الرياضة أو في السباحة أو أي شيء من المباحات، لكن الخطر عندما تتملك قلبه. فكان سيدنا إبراهيم بن أدهم هكذا متملك قلبه الصيد والترف وما شابه ذلك، حتى جاءه أحد العارفين بالله ويقال أنه سيدنا الخضر، فقال له كلمة هزت كيانه غيرت حياته. قال له: ألي هذا خلقت؟ ألي هذا خلقك الله؟ ألي هذا برأك الله؟ قال: فوقعت في قلبي. وهذه الكلمة ربما أنا وأنت نقولها لكن لا تؤثر، ما تؤثر إلا إذا خرجت من قلب عارف بالله، تصيب قلبك وتصيب روحك، هذا العارف الذي يغير. وأذكر كذلك عن شخص كان يلعب في أحد الأيام، فطلع عن سيد الحبيب عمر فقاله الحبيب عمر: وين كنت؟ قالوا: كنت تحت ألعب. قال له الحبيب عمر: ما أبغاك تحت، أبغاك فوق. قال: فتغيرت. دي الكلمة قال وقعت في قلبي. قال: أبغاك فوق. قال: فتعلقت قلبي بالهمة وتعلقت قلبي بالأشياء الكبيرة. هذا الصنف أول ما ينبغي لك أن تحرص عليه، صحبة العارفين بالله والشيوخ الذين يدلونك على الله سبحانه وتعالى. ثم فيما يتعلق بالصنف الذي هو كالغذاء، الأخ في الله سبحانه وتعالى الذي تخالله والذي تصاحبه والذي ينصحك على الخير. فقالوا: الأخوة بالله تسقى وتزداد بالنصيحة. فالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عندما أخذ بيد سيدنا معاذ قالوا: يا معاذ، والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكانت تلك المحبة قوامها واستمرارها بالنصيحة لله سبحانه وتعالى. هذا الصنف تحتاجه في حياتك وفي سيرتك. أما النوع الثاني من الصحبة فهو يقول له صحبة الدواء، مثل الدواء. فهذا الذي قد تحتاجه في مدرستك، تحتاج أحد يساعدك، أو في عملك أو في تجارتك أو في سفرك تحتاجه لأمر معين، فلا بأس بهذا الصاحب، تستفيد منه فيما يتعلق بالمباح. وأما الخطر الثالث الذي يداهم كثير من الناس وخصوصا الشباب، وهو الصاحب مثل الداء، وهو صاحب السوء، جليس السوء والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وما أكثرهم اليوم، وكان يقولون أهل التربية أن الذي ينبهر بصاحب السوء وخصوصا من صنعت لهم التفاهة أو من جعلوا مشاهير في الغفلة، تجد بعض الناس منبهرين بهم وتجده لا يعرف لماذا هو منبهر بهم. قالوا: الذي ينبهر بهذا الصنف غالبا فيه مشكلتين. المشكلة الأولى أنه ضعيف الشخصية، ما عنده شخصية، ضعيف، ينبهر بأي قدوة بأي مشهور. والسبب الثاني عنده غلط في مفهوم النجاح، لأنه يعتقد أن مفهوم النجاح بالشهرة، بالمال، أن تكون مثلا عندك سيارة فارهة، أن يمدحونك الناس، أن يكون المتابعين لك كثير. عنده غلط في مفهوم النجاح، وعنده مشكلة في الشخصية. وهذه المحاضر هي تبني الشخصية، تبني عقلك، تبني فكرك، تبني ذاتك، تبني قلبك، تبني روحك. ابحث عن تطويرك، وخصوصا في هذه الأيام، أيام هذه الدورة، من التلقي عن الشيوخ، التلقي بالمجالسات، الفهم. كن حاضر فيما يقال لك، كن مركز، كن كاتب لما تستفيده ولما تتلقاه، حتى تبنى شخصيتك وحتى تفهم معنى النجاح الحقيقي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا وإياكم الاقتداء الكامل بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، والانطواء الكامل في النبي الأعظم صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويجعلنا الله وإياكم خير خلف لخير سلف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريين

إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. حصنت بالله بأسماء الله بآيات الله ملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يراب وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيه. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: نعاود حلقات هذا البرنامج، برنامجكم طبيب الدار، هذه المرة من نافذة طب العيون. في هذه الحلقة نتحدث وإياكم عن مرض الصداع المتعلق بأمراض العيون. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور صالح عوض باشعاوث، أستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية واستشاري الطب وجراحة العيون. دكتور صالح، نرحب بك ضيفا عزيزا علينا هنا في استوديوهاتنا.
2: شكرا لكم جميعا.
1: دكتور، إذا بدأنا بالحديث عن الصداع، يقال في الطب مثل ما درسنا وتعلمنا الصداع هو صداع للأطباء، headache is the headache of doctors، يعني يصدع بالطبيب حتى يصل إلى تشخيص الصداع. أيضا الإنسان العامي والبسيط يشكو من الصداع، يبحث عن أسبابه يؤرقه. في البداية، ما هو الصداع وما هي أسبابه؟
2: زي ما تفضلت دكتور أيمن وعرفت الصداع بأنه صداع للأطباء، فعلا فهو بحقيقة ذاته عرض لعدة أمراض، وليس هو بحد ذاته مرض، مثله مثل الدوخة ومثل حالات كثيرة زي الحمى وغيرها، فهم يأتون من عدة يعني نواحي مرضية.
1: جميل.
2: فهو عبارة عن ألم يصيب الرأس في أحد جانبيه أو في مقدمة الرأس أو من أحيانا من أعلى الرقبة وما فوق، يأتي أحيانا على شكل كأن هناك كماشة أو هناك شريط على الرأس في جوانب الصداع، وهناك نوع وكأنه ينخر في العين.
1: نعم.
2: وكأن العين الواحد يعني ممكن تطلع من محلها، ويأتي أنواع أخرى سنأتي لها إن شاء الله بالتفصيل. نعم. عند ذكرنا
1: للأمراض
2: لأنواعها الحقيقية والمشهورة.
1: دكتور، هذه التقسيمات للصداع أنه يأتي خلف العين أو عند العين أو في الجبهة، أيضا عندما يقال أن الصداع نصفي خلفي، هذه الأنواع هل لها أساس علمي وعلى أي أساس تم التقسيم؟
2: زي ما تفضلت قبل قليل وقلنا أن هناك أنواع عدة للصداع، منها ما يسمى، أفضل شيء نبدأ بها من جانب الترتيبي حتى ناخذ أيضا كيف تصيب جوانب الرأس. هناك ما يسمى عند الباحثين بالصداع الرئيسي أو الصداع اللاعضوي.
1: جميل.
2: وهناك صداع ثانوي أو عضوي. هذه التقسيمات جاءت يعني على زي ما مثلا هناك الهايبرتنشن، ضغط الدم الرئيسي وغيره، فهناك يعني مثلا الصداع الرئيسي له ريسك، يعني عوامل خطورة هي. نعم. التي تعمل له تحفيز أو إثارة من يأتي من أماكن غير معروفة بالضبط، لأن تشخيص العلاج لا زال الآن لم يشخص بالدرجة الحقيقية، خاصة بالنسبة للعلاج الرئيسي.
1: جميل.
2: نعم. العلاج الثانوي هناك يعني جوانب عضوية له، يعني جوانب عضوية واضحة وتوضحها وتوظفها. نرجع إلى أنواع العلاج اللي هو زي ما قلنا الرئيسي. العلاج الصداع الرئيسي غالبا هناك ما يتحدث كثير عن النوع العلاج الشدي أو التوتري، الصداع الشدي أو التوتري. هذا النوع من الصداع هو يعني حوالي 90% من هذا النوع.
1: جميل.
2: وهناك نوع ما يسمى بالعنقودي، وهو رغم أنه شديد يعني في الألم، وممكن بعضهم يطلق عليه العلاج الانتحاري، حتى أن كثير من النساء توصفه بأنه أشد من ألم الولادة، فهذا الصداع العنقودي غير شائع، 10% بالكبيرة حوالينها. أيوة. وهناك الصداع الثالث الشائع من هذا النوع اللي هو الرئيس ما يسمى بالشقيقة، وهو العلاج النصفي، وكل له تفصيله. يهمنا هنا العلاج الشدي. العلاج الشدي هو أو التوتري له علاقة بالتنشن هيدك، يسموه علاج الشدي،
1: تنشن.
2: أيوة. العلاج الضغطي أو الشدي، وأحيانا بعضهم ينسب إلى جانب توتري تنشن هيدك يأتي غالبا يعني مصاحب لحياتنا اليومية، ومعظمهم كل يوم صداع يعني
1: صحيح.
2: بعضهم كل يوم صداع، وهذا له جوانب يعني أكثر مثيرات وليس يعني أسباب. فمثلا يعني يأتي أحيانا عند تغيير طبيعة النوم، يأتي أحيانا طبيعة الأكل الوجبات، حتى إن هذا النوع أحيانا يصيب النوع يدخل في النوع الثاني اللي هو متعلق بالشقيقة، حتى ممكن بعض الأخصائيين ينصح النساء اللاتي يأتين الشقيقة، هذا النوع اللي يكثر فيه عادة بين النساء اللي هو العلاج النصفي، حتى ينصحون أنهم يربطون أن الوجبات اللي متعلقة أكثر بتغيير النظام البيولوجي للفرد أنه أيضا يعني يحاول على نظام غذائي ونظام معين، حتى أنه أيضا يربطونه أيضا بعلاج نهاية الأسبوع. ليش؟ لأن هناك تغيير في طبيعة النوم، واحد ينام أكثر، أو أنه القهوة والشاي اللي كان يشربه في أوقات انحازت أو كثرت، فهذا هو هي محفزات له. العلاج الشقيقة، صداع الشقيقة، علاج إن شاء الله نذكره فيما بعد. صداع الشقيقة هو العلاج، الصداع النصفي الذي يصيب جانب الرأس ويكون عادة بالنوع الكلاسيكي المعروف اللي هو يعني يبدأ بما يشبه الطيف، ومن ثم يعني يبدأ شوية ألم يعني في الرأس ويتحوصل حول العين، وهناك يرى مخيوط أو ما يشبه الزجزاج من الأضواء، وبعدين يتمحور في نص الرأس ويسبب طراش، ويكثر غالبا هذا عند النساء وخاصة في أثناء الدورة الشهرية. هذا النوع الكلاسيكي، هناك أنواع أخرى منه أيضا لا داعي الواحد يتوغل فيه. العلاج الصداع العنقودي يعني غريب جدا، من 15 دقيقة وممكن يستمر 3 ساعات، قلنا نادر، وله أشياء أخرى. مثلا ممكن بعض الأحيان يعني أصحاب العادات السيئة مثل السجائر ومثل المشروبات الكحولية، هذه أيضا من عوامل المحفزة التي تنشئ هذا الصداع. زي ما قلنا لا يوجد أسباب واضحة، إنما هي الرسك أو عوامل الخطورة التي ذكرناها، وهو ما يسبب غالبا ما يسبب توسع الأوعية الدموية حول الدماغ، وهذه الأوعية الدموية لها زي ما نعرف يعني إنها لها نهايات عصبية حساسة للألم، فتعمل هذا الصداع وحسب ما ذكرنا من حيث الشدة ومن حيث التنوع. الأفضل أن احنا ننتقل للنوع الثاني وهو الصداع العضوي. الصداع العضوي عادة له إصابات عضوية، ومعظمها في غالبها إصابات الرأس، إصابات الجلطات الدماغية، هناك أيضا أحيانا في ما يتعلق بالتهاب السحايا، أو هناك أيضا أعراض أخرى في جانب الرأس، مثلا التهاب الجيوب الأنفية، الجلوكوما، ضغط العين يعني واحد من هذا أيضا الصداع. وأيضا العين لها كلام آخر ممكن واحد يتكلم فيه نواحي عديدة في هذا الموضوع. بمعنى آخر أن الصداع العضوي له منشأ عضوي، زي ما قلنا مثلا جلطة دماغية أو ورم دماغي أو ارتفاع ضغط الدم المفاجئ الذي يؤثر مباشرة في نواحي عضوية في الرأس. كذلك أيضا الجوانب المتعلقة بالرأس ما ذكرنا حول العين، مثل الجلوكوما، ارتفاع ضغط العين المفاجئ، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو أيضا حتى السن، التهاب السن، وهذا كله إذا اشتكى منه عضو تداعى له.
1: دكتور، مرض الصداع دائما ما يتم ربطه بأمراض العيون، والعديد من أمراض العيون تأتي من أعراضها تأتي الصداع. تفسير ذلك نسمع الإجابة منك بعد فاصل قصير.

0: لاستكمال الحديث عن مرض الصداع المرتبط بأمراض العيون. وأنا استضيف في هذه الحلقة الدكتور صالح عوض بأشعوث استشاري أمراض طب وجراحة العيون والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور صالح، قبل الفاصل نتحدث عن الصداع وارتباطه بأمراض العيون أو أمراض العيون التي تظهر على شكل صداع، ما هو التفسير العلمي لذلك؟
1: أولا يا أخي نحن الناس دوشوا، نحن كثير من حالات تحصل يعني حتى حاجة كبيرة عاقلة في السن، فتاتي ليه تقول لك يا دكتور والله أني رحت عند دكتور الفلاني ورحت عند دكتور فلان عند الأخصائي الفلاني وآخر شوفهم قالوا لي شوفهم من العيون. يعني إجابة على السؤال أن كثير من المرضى يأتون إلى العيون حتى إلى أخصائي العيون حتى دون الرجوع إلى أي دكتور. نحن بعض الأحيان نقول له يا صغير يا عاقل رحت حتى عن طبيب عام جاركم على الأقل قلت له والله رأسي يا دينا، قال لي لا ما أنا جيت لطبيب العيون قاله هو. هذه النقطة يعني أولا لأن هناك زي ما يعني الجانب الفسيولوجي للعين والعصبي مرتبط بكثير من الأعصاب اللي متعلقة بالرأس وبالذات العصب الثلاثي. هذا العصب الثلاثي منتشر حول الأنف حول الأسنان وحول فروة الرأس، فأي صداع في الرأس يعني بسرعة يأثر على العين.
0: جميل.
1: تمام. فهذا جعل كثير من الناس أنه عندما يحس ألم في العين ربما يكون شيء حول العين. الصداع ممكن يمشي بصداع لكن حول العين في مشكلة، فهذا واحد من السبب اللي يجعل الناس يعني يقولون أن هناك علاقة. ثاني شيء الأطباء وبالذات أطباء الأعصاب عندما يأتي شخص لديهم يعني يقلقون أن هناك مثلا مشكلة في العصب البصري هي التي تساعدهم وتفك هم من عندهم، وهذا يفك الهم الشفرة حقه طبيب العيون. نعم. اللي هو ما يسمى بمنظار العين، فهذا أيضا من جوانب مهمة جعلت الناس يتجهون وكأن العيون لها علاقة مباشرة بالصداع. نعم. فعندما يأتي الطبيب يحول مثلا طبيب الأطفال يحول طبيب الأعصاب يحول طبيب الباطن يحول، كلهم هؤلاء يحولون إلى عندنا. لا نقول أنه ضعف في التشخيص، في جوانب كثيرة وجدنا فيه ضعف في التشخيص، لأن ليس لأن المشكلة هي معقدة أحيانا. فإحنا أولا نفك عليهم مشكلة ارتباط الصداع بالدماغ، ارتباط الصداع بمرض دماغي ورمي أو التهاب سحايا أو ما شابه
0: هذا ذلك. يحدده طبيب العيون،
1: هذا نحن نحددهم ونقول لهم هذا. نحن مبدئيا حتى مش ضروري تعمل سيتي سكان يعني شعة مقطعية للرأس، مش ضروري، لأن احنا من طبيعة الصداع ومن أيضا منظار العين عندما نشوف منظار قاع العين نحكم بأن هناك ليس علاقة مباشرة، أيضا الأعراض تكون ليس علاقة مباشرة. أيضا زي ما أسلفنا أن العين حساسة جدا ومحاطة بكثير من الأعصاب والنهايات العصبية منتشرة، أي صداع يعني هناك الريفير اللي هو صداع المرتجع أو الصداع الذي يأتي في أي جوانب في الرأس غالبا ما يصيب العين. مجمعين الباحثين أنه حتى صداع الإمساك حتى صداع الطمث حتى صداع يعني رمضان في ما يسمى هناك في صداع رمضان، يعني يحس مجمعين الباحثين أن المرضى الذين يأتون يقول له يصل عيني هذا الألم. فهنا يعني الناس أجمعوا على أن طبيب العيون وكأنه عنده حل لغز الصداع، ونحن نفك اللغز في أماكن في أشياء كثيرة. لكن الصداع المرتبط بالعين ذاتها هو يأتي على شقين، في نوع متعلق بالنظر وخطورة النظر ومشاكل النظر، ونوع متعلق اللي حوالين العين فيما يتعلق مثلا دمل مثلا بسيط دمل في الجفن، يأتي يعني عاقل يعني يصيح تحصل هذه الدمل على حافة العين في منطقة حساسة يعني، أو أحيانا يأتي واحد يعني عنده جرح على القرنية ناتج عن خدش بسيط من يعني من أصبع ابنه فيعمل ألم شديد جدا في يعني من قرنية العين، نظرا لوجود منطقة القرنية هذه في قرنية العين بالذات هي في جسم الإنسان لا توجد منطقة حساسة مثل هذه النقطة اللي هي
0: القرنية
1: وأنها لا توجد بها أوعية نموية وإنما مشبعة تشبع كامل بنهايات عصبية حساسة جدا. فهنا يأتي على يعني هذا أحد الآلام اللي تأتي مباشرة، قلنا أحيانا ما تكون لها علاقة أحيانا بالنظر. هناك يعني ما يتعلق بالنظر وهو أفضل نحن نركز عليه لضيق الوقت، لأن هناك ما يتعلق أولا بمثلا الصداع المفاجئ الناتج عن جلوكوما، هذا على طول صاحبه تردد مفاجئ ضغط العين، التهاب قزحية العين أو مشيمة العين، يصاحبها ألم شديد في الرأس، ويصاحبها أيضا الخوف من الضوء، ويصاحبها أيضا تردي في الرؤية. هناك أيضا ما يسمى شقيقة الشبكية يعني ريتينال مجرين، هذه تغيرات تصيب أصحاب الشقيقة تصل إلى الشبكية وتعمل هالة على الرؤية، وأيضا يعني يشخصها الباحث عبر هذه الأشياء.
0: نعم.
1: هناك جوانب معقدة أخرى اللي هي مثلا الجلطات الدماغية، المريض إلى جانب أنه يحس نوع من الصداع إلا أنه هناك أيضا يكون فقد في النظر.
0: صحيح.
1: فقد النظر هذا يأتي عن إيش؟ مثلا أنه جلطة دماغية في منطقة معينة في الدماغ، هذه المنطقة مسؤولة عن إيش؟
0: البصر.
1: الرحلة. نعم. البصرية الآتية من الشبكية اللي عبر الأعصاب وحتى تأتي إلى الدماغ، فيكون الدم هناك يعني فقدت هذه المنطقة، فقدت التروية، لا توجد تروية من يعني كافية، فينعدم إيش إيصال النبضات العصبية عبر هذه المنطقة، فيكون في هناك رؤية مفقودة، ويكون في هناك فقد في النظر. وأشياء أيضا ما يتعلق مثلا يعني أورام الرأس، الأورام خاصة أحيانا في صغار السن يأتي أحيانا على شكل فقد جانب ما يسمى مساحة البصرية، تروح يعني جانب من المساحة البصرية تروح على الشخص. يعني هذه جوانب مهمة جدا لها علاقة بالصداع ولا يكتشفها إلا الأخصائي.
0: دكتور، هذا المريض الذي يأتي لك محول أو يأتي مباشرة إلى طبيب العيون، سواء كان هذا الصداع مرتبط بمرض آخر أو مرتبط بمرض من أمراض العيون التي تفضلت بذكرها كضغط العين أو أمراض اعتلال الشبكية وما إلى ذلك، أنت كطبيب عيون كيف تتعامل مع الصداع هذا الذي يأتي مع عرض كعرض لمرض في العين؟
1: شكرا على السؤال هذا. يعني أنا كنت حتى في البداية كنت عنوان الحلقة الصداع في حياتنا العملية، لكن ما هي مشكلة، فالموضوع يعني أخذ كافة الجوانب. هناك يعني يذكر الباحثون أن تشخيص الصداع الناتج عن ضعف البصر صداع قليل جدا، وممكن يكون نادر من ضعف البصر مثلا، وإنما هو جوانب أخرى. مثلا وجدنا جانب عملي أن التهاب الجيوب الأنفية له عدد يعني كثير من المرضى الذين يأتون إلينا ولا يوجد عندهم أي مشكلة في العين، يأتي عن التهاب الجيوب الأنفية أو شوية زكام أو شوية سهر أو شوية إرهاق أو بعض الناس حتى حالة نفسية، يعني ممكن أصحاب التوتر النفسي هذا يعني يكون برضو فناتي نشوف الحالة والتاريخ المرضي يساعد نحن كثير. إحنا في العيون نشوف بسرعة يعني نعتمد على حاجات رئيسية. أولا معظم الحالات يعني زي حالة الجيوب الأنفية، حتى إحنا نستبع أحيانا الطبيب الأنف نعطي قطرات للأنف يوم مع حبة وتقول له تعالي بعد يومين، يجي المريض مرتاح جدا. هذا من اللي تعاملنا معه. وحالات الأسنان طبعا لما نأتي على طول نقول له والله خلاص بسيط الأمر، هين خذ لك حبتين من دول عدبا لما تروح لطبيب الأسنان شو بيحل لك المشكلة عندك. الأطفال أيضا الصغار ناتي التهاب اللوز، وجدناه التهابات الأذن الوسطى أيضا شائع بين الأطفال. لا يأتي الطفل يقول لك أنا يعني عندي ضعف نظر، يقول لك عيني، تدخل معه في حوار فيقول لك أيوة شوية يعني أذني تشرانة يعني تحكنا، فنرتبط الموضوع ونعطي علاج بسيط مضاد للهستامين باراسيتامول خفيف بلا نظارات وبلا ما يتعلق بالعين اللي هو شغلنا نحن، يعني النظارات وما نظارات ورقم النظارة وارتباطها بالصداع. هناك الكثير من الباحثين في علم البصريات لا يربط الصداع بالنظارة في حالة كثيرة، لكن نحن نربطه من النواحي العملية، أن الصداع إذا كان هناك يعني نوع من الانكسارات القوية والإجهاد زي ما واحد يعني طالع نازل الدرج عدة مرات، زي ما واحد يقعد عند اللابتوب أو عند الواتس يعني ساعات طوال، في صير نوع من الإجهاد.
0: الإجهاد هو السبب، ليس مثلا عدم تغيير النظارة بين فترة إلى أخرى أو إجراء فحص دوري للنظر هو سبب لذلك.
1: نحن أولا عندما يأتي يقول لنا والله صداع عندي وأشتي غير النظارة، نقول له كم صداع؟ يقول والله لي 5 أيام وثلاث أيام، نقول له طلع النظارة برا عن الموضوع على طول،
0: استبعد
1: نحيها، استبعدها تماما.
0: جميل،
1: استبعد النظارة، فنأتي نجد الموضوع زي ما ذكرنا أنه أما إجهاد أو لكن هؤلاء اللي عندهم عيوب انكسار سواء قصر النظارة أو طول النظر يتعبون قبل غيره، وبالذات كبار السن اللي فوق 40 خاصة يتعبون مع القراءة، لا يستطيع أن يتكيف على القرب أو على اللابتوب مثلا على مسافة أقل من 30 سنتيمتر، يتعب على طول. فهؤلاء نحن نرشدهم باستخدام النظارة عند القراءة، ولا أنه ما بي يعني بي ممكن يوقف عن العمل حتى.
0: دكتور صالح، الحديث معك لم ينتهي صراحة، لكن وقت البرنامج انتهى، في نص دقيقة فقط نصيحة عامة لمرضى ضعف البصر.
1: نعم، وجدنا في عدة حلقات سابقة كنا حتى في إذاعة المكلة تكلمنا عن صداع في رمضان، في هناك أناس لا يتبعون عادات مثلا كويسة، مثلا السحور ما يتسحر وهذا خطأ، وننصح أن الذي يصيبه صداع في رمضان وهذا غالبا صداع رمضان شو يأتي بعد العصر. ليش؟ ناتج عن ما يسمى بالهايبوغلايسيميا أو نقص السكر، أو أنه أيضا العادات اللي كان يتناول القهوة وما شابه ذلك. فيحاول الشخص أولا يتسحر كويس، يركز على البروتينات مثلا الحليب، الزبادي، هذه الأشياء. طبعا الصيد جيد لكن قد يضمن يعني أشياء البروتين تمسك معك طول النهار.
0: صحيح.
1: لكن واحد مثلا يصحى شيء خفيف أرز ممكن ليس معك ساعات طوال، فننصح بهذا. ثانيا ننصح بعدم طول السهر، طول السهر يكثر يعني الشد وما يسمى حتى صداع الشدي أحيانا، فليس صداع رمضان وإنما صداع شدي وصداع عادة
0: وصداع
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
3: سمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
4: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قلتنا بفتح.
3: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
4: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
3: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
4: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
3: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم دائما الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وسنتي. مستمعين الأعزاء، إخوتي وأخواتي، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نستكمل من حيث ما وقفنا في الحلقة الماضية، والتي كانت بعنوان الشباب وتطوير الذات، مع ضيف الحلقة الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، مدرب تنمية بشرية ورئيس قسم الجودة بإدارة الجودة والاعتماد المدرسي بمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء. السلام عليكم أستاذي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية في الحلقة الثانية في برنامج نبض الشباب، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة في استكمال ما تقدم لنا في الحلقة السابقة.
2: ونحن طبعا سعداء بوجودكم أستاذي. أستاذي الكريم، الثقة بالنفس يفتقدها اليوم الكثير من الشباب، ولدرجة أن يوصلوا الشباب لمرحلة تسمى بمرحلة الإحباط. فكيف يمكن أن يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم ويبنوها؟
3: جميل جدا. الحمد لله. الثقة بالنفس تترجم على أنها إحساس بقيمة النفس بين المحيطين.
2: الله.
3: فيتصرف من يتمتع بها بشكل طبيعي من دون قلق أو رهبة، وتنبع حركته من ذاته ولا شأن الآخرين بها. على العكس في الشخص الثاني، نجعل قيمته بين المحيطين يعني فاهم
2: مهزوزة،
3: فلا يتصرف بشكل طبيعي ما فيما بينهم، يجعل انعدام بالأسلوب هذا، يجعل انعدام الثقة بالنفس. المرء يتصرف كأنه مراقب، فتصبح حركاته وتصرفاته وأفكاره مخالفة لطبيعته، ويكون القلق رفيقه الأول في كل اجتماع أو لأداء اتخاذ أي قرار.
2: خصوصا نستعليه الاجتماعات، لا شك نرى بعض الناس مثلا يرتبكون اهتزاز يديهم أو غير ذلك،
3: يتصبب عرق.
2: نعم.
3: تتلعثم لسانه، تطيش أفكاره، معلومات اللي كانت محضر لها طارت منه.
2: نعم. أستاذ الكريم، ممكن نقول أن من الثقة بنفس هل بإمكانه مثلا أن يستعيد مثلا بأوراق أو أن يكتب بعض المعلومات حتى لا ينساها؟
3: يختلفون.
2: هل هذه من ضمن الثقة؟
3: نعم، يختلفون الناس. هو الأفضل أن تكون معلوماته مرتبة في ذاته، يبعد عن قلق، ولكن هذه عبارة عن مهارة، مهارة الوقوف أمام الآخرين في نقل الفكرة اللي في التي في رأسك أو اللي قد حضرت لها تحضير كامل. وإلا إذا كانوا مثلا في اضطراب، أنه يستطيع أن يعمل له بعض العناوين في ورقة بسيطة بحيث أنها تعينه على القراءة. وأما القراءة الكاملة من النص فلا يعتبر ارتجال، يعني
2: صح كأنك رديه مثلا أو شيء،
3: ناقل لي معلومة فقط. نعم. يعني كأنه قال لي معلومة فقط. لذلك الإنسان لابد أن تتجلى شخصيته، تتجلى ما نقول مهاراته، أو في مهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين، كيف يستطيع أن يوصل بفكرته إلى الآخرين، كيف يصل إلى إقناعهم، وهذه المهمة في هذه.
2: نعم.
3: فنتكلم عن بعض أسباب عدم الثقة عند الشباب ووصول بعضهم إلى مرحلة الإحباط الكامل. فنقول أنه تهويل الأمور والمواقف بحيث تشعر بأن من حولك يركزون على ضعفك ويرقبون كل حركة غير طبيعية تقوم بها، فالإنسان لابد أن يسيطر عن هذا الأمر،
2: يبتعد عن هذا التفكير.
3: قالوا أن انظر إلى رؤوسهم وكأنها تفاح، انظر إلى أعلى تفاح.
2: الله.
3: يعني في المواقف هذه، ولكن لا تصل لحد هذا أنك تذهب ببصرك إلى أعلى. كثير من الناس
2: قد الناس حتى يملون من ذلك شيء لما يشوفونك ما تركز عليهم،
3: يملون. نحن نعرف أنه أنماط الناس ثلاثة أنماط، في ناس بصريين، في ناس سمعيين، وفي ناس حسيين. النمط البصري هذا بيضيع معك إذا كنت أنت ما تنظر له، يعني فيصبح نظرتك انت مبتعد عنه، يظن في نفسه انك الان انت ما خلي على جانب اهمال منه. فهو لا يفهم منك الا اذا جعلت عيونك في عيونه، فهذه مهمه جدا. لذلك هذه المهاره لابد ان يتقنها الشخص. برضو الخوف والقلق من صدورك للتصرف المخالف للعاده، حتى لا يواجهك الآخرون باللوم والاحتقار. أنت عندما تستطيع أن تتحدث أمام الآخرين ابتعد، وإن كان سيقولون عنك أو قالوا عنك أو كذا، فابتعد هذه السلبية اللي موجودة في ذهنك أبدا. أنت ستقوم بعملك أو ستؤدي هذه الرسالة أو ستؤدي هذه الفكرة على أكمل وجه. يعني تكون عندك ثقة في نفسك بثقة كاملة. إحساسك بأنك إنسان ضعيف،
2: لا شك أستاذي أنك ذكرت لنا حول البصر إن أنواع الناس بصريين. طيب ماذا عن السمعيين؟
3: في ناحية الأنماط، أنماط الناس البصريين، البصري هذا هو يتحدث إذا أراد أن يكلمك يبتعد عنك ليفهمك. نحن حين نقول هذا الشخص أنه لماذا يبتعد، عنده نوع من التكبر أو شيء، لابد أنت وقبل أن تفهم غيرك فهم نفسك أول. أنت من أي نمط أنت؟ هل أنت سمعي ولا بصري ولا حسي؟ النمط الحسي ستجد أنه لما تخاطبه، حتى تفيدي في الأولاد تخاطبه لا ينظر إليك، أنت تقول هذا هامنا مطنشنا ولا ناظر هنا، هو بالعكس هو لا يستطيع أن يفهمك إلا إذا سمعك أكثر، لا ينظر إلى وجهك. لابد أن تدركها وتدرك في نفسك أنت بالذات ما أنت في من النمط الحسي هذا الرقيق المشاعر، لابد أن تتقرب إليه، لابد أن تربت على كتفيه بالذات الأطفال الصغار. هذا يمكن أنك حتى أنك تجربه إلى تحضنه، إذا كان أولادك تحضنه، هو لا يستطيع أن يفهم إلا بهذا الطريق. فعندنا في بعض المدارس يقول هذا الولد عندنا باللفظ العامي حقا يقول فلان لبز، يعني دائما يتململ فيك او يلتصق بك. هو اصلا هو مسكين الله حسي، هو اصلا ما يستطيع ان يعبر مشاعره الا بالطريقه
2: هذه. مثلا هل ينشا على هذه الى كبره ولا
3: هو اصلا الله سبحانه وتعالى خلقه بهذه الطبيعه؟ اللهم اجعل يستطيع الانسان ان يغير الى الاكثر، يعني بالممارسه والمهارات، يعني بل بالعكس انه يجب على الانسان ان يتماشى مع ثلاثه اشياء كلها مشان تخاطب جميع الناس. لو افترضنا افتراض مثال، لو خرجنا رحله مشان تفهم اولادك الصغار، خرجت رحله معهم بعد ما يرجعون اسالهم ماذا شاهدتم او ماذا اوصف لي ما في نزولك هذه الرحله، ستجد ان البصري يقول لك شفنا ورأينا ويجي سمع يقول سمعنا سمعنا الطيور وسمعنا ما لما هذا، ويجي الحسي مسكين الله يرجع شو الله مكان جميل وخضره جميله جدا. فكيف
2: الواحد يعبر عن شعوره بهذا الشيء؟
3: هذا نمط الله سبحانه وتعالى خلق كل انسان بهذه الطريقه، لكن الانسان يستطيع ما انه يتغلب او يتماشى مع هذه الاشياء. كما هو في الجانب الدماغ البشري، الله يجعل في الانسان فص ايمن وفص ايسر. الرجال يفكرون بالفص الايمن والنساء الله سبحانه وتعالى بالأيسر، فالنساء كذلك بالجانب الأيمن. كيف يستطيع الإنسان أن يتماشى مع الاثنين؟ المرأة هي عبارة عن مشاعر إحساس، الرجل عبارة عن أشياء رقمية
2: عمليات حسابية
3: انتهى واحد. كيف تستطيع أن تمزج بهذا هذا الشيء مشان تخرج لك الإبداع؟ فتجد انه مثال، لو دخلت في مكان مثلا الان عندنا في الاستديو هنا، لو دخلت مرأة ودخل فقير الى هذا المكان، بعدين سؤال خارج ماذا رأيت، انا بقول لك رأيت كراسي وكاميرات واشياء اللي امام عيوني، لكن المرأة بتقول لك التناسق بين اللون حق الجدار هذا ما هو مناسب للكراسي او هذا ما هو مناسب. فالله سبحانه وتعالى
2: حباها.
3: النساء يستطيع من خلال استخدام الفصل أيمن هذا أن يتحدثن خمس في لحظة واحدة، يعني يتكلم الخمس في موضوع واحد، تجوب على ذي وترد على ذي. لكن نحن الرجال لو كلمتنا أنت وكلمنا الأستاذ الثاني في موضوع بقول لك لحظة صبر شوي انتظر شوي. فسبحان الله الله خلق هذا الإنسان. طيب نرجع إلى موضوعنا في الإحساس، إحساسك بأنك ضعيف. بعض الإنسان هو يظن في نفسه، يعني يوضع في نفسه أنه ضعيف لا يستطيع أن يتقدم ولا شيء، فهذا الشعور في الغالب أنه هدام للذات.
2: أستاذي كريم، خصوصا بعض الكثير من الناس هناك كل ما حد سائل في شيء يحس أن نفسه أنه ضعيف وأنه دايم يقول لهم خلاص تمام بسوي، حتى ما عنده وقت يقول له خلاص نعم وافق على شيء
3: وهو ضعيف في
2: وهو ضعيف ذاته.
3: هذا مصيبة هذا. طيب. لكن بعض الناس اللي إضعافنا في ذاته، أنا بجيب لك مثال أستاذ، الإنسان تعزيز الجانب الإيجابي في نفسك أنت في ذاتك أنت. كلنا نرى نفوسنا في المرأة.
2: نعم.
3: فهل عند مشاهدتك لهذه المرأة نظرت بنوع إيجابية، من هذا الجميل اللي أمامي؟
2: سبحان الله.
3: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولا عندنا نظرة تشاؤمية، شوف سبحان نفسك عيونك بواتن شكل كذا وأنفك بواتن بشكل. فهذا هذا هذا الشيء اللي موجود فيه، يعني هو ما الإنسان ما هو مقتنع بذاته، ما هو مقتنع بشكله، فيقول أنا ضعيف أنا غبي أنا فاشل. بعض الناس هكذا يرفض على نفسه أو
2: يحادث نفسه بهذه الأشياء.
3: ولذلك يجب أن تعلم بأن هذه العبارات ما هي إلا معول هدم لك. تمام مع الهدم وتحطمها من حيث لا يشعر الشخص بها لأنها تهدم نفسيتك وتحطمها من الداخل وتشل قدراتك أن استحكمت على تفكيرك. برضو عدم استقرار المناخ الأسري. عدم استقرار المناخ الأسري أحيانا الشجار دائم بين الأبوين، مشاكل أسرية، هذه من الأشياء التي تولد عدم الثقة
2: من
3: النفس. من الأشياء كذلك النقد الحاد والدائم، بعض الناس هكذا في بيوتهم كل حاجة أنت غبي أنت بليد أنت مثلا ما أصبح غبي رسمي فتصرخ الأم دائما لابنها قال إن أنت ماك نافع، بعض الناس يقولوا أنت فاشل في حياتك
2: خلاص يرسخ الآن هذا، بس ممكن هذا يكون ترسيخ مثلا من العقل اللاواعي مثلا
3: من العقل الباطني، مخاطبة عقل الباطني. حتى نحن نشوف الأولاد أحيانا تأمروا بشيء لا ينفذه، أصلا العقل الباطني يأمره بأن يعطي عكس، والسبب في طرحك أنت في طرح الأسلوب اللي استخدته مع
2: مو مناسب معه.
3: هي إلا سبحان الله الآن سبحان الله بتفشي تقول للولد هات لي قلاس ماء، يقولك شوف هذا الآن مخاطبة الوالد، لكن اتركه بعد لا لا لا لا تكرر عنه سؤال ستجد أنه يذهب يأتي ماء. لماذا هذه الأهذي الوليد اللي جاء في حق هذه بتفشي عند أولادنا كثير
2: بالطريقة.
3: فمخاطبة العقل الواعي الآن إذا كان طرحك أنت بأسلوب مشمز أو بأسلوب متنرفز قادر أنه يطنشك، ونهائيا العقل الباطني خاطبه أنه طنش هذا الموضوع وكأنه ما خاطبته بدنت، وأنا قلت لك كذا وكذا ثاني مرة. واحد من أخفى أفضل قال أن هذه أهدي كما 05 حق مفتاح الخط حق التليفون لأنه بعدين يروح يجيب لك
2: عجيب.
3: برضو حلم الأبوين كثيرا ما يحلم الأبوين أن يحقق ابنهم أحلاما ويتمنون له المهنة، يعني يتمنون ابنهم يكون دكتور، ابنه يكون مهندس، وبعدين الرجال ما هو مسكين الله ما هو أهل
2: وحول الشيء ذا
3: فلذلك هذا يظن يعني لابد أن تكون كذا وكذا، مستحيل يعني كل واحد يتمنى في شيء. أذكر الفقير كنت مدير مدرسة من المدارس، فجالي واحد من أصحاب المناطق البحرية هذه جاب الولد ماسكه براس الشميز حقه إلى عندي وقال شوف هذا أبغى أنا أنقلب طبيب، زقلقوا بس انت بعجينه لك بحصر يعني هكذا مسكين مفهوم وهكذا، ومتمنى ابنه يكون طبيب هكذا. الضعف الدراسي، الطفل عندما يواجه الصعوبات في التعلم هذا قد يحدث فيه القلق النفسي الذي لا يمكنه من حصول الدرجات، هو الأب يقول أنا أبغى لابد تأتي بمئة، ما هو الناس كلها لابد أن يأتي بمئة أبدا، هو على قدر مستواه، لابد أن تدرك أو تفهم الطفل هذا محدودية الذكاء حقه كم إذا طلع 70 أصلا بالنسبة عقليته 70 هذه 100 بالنسبة حقه، يعني لابد الأب يدرك يعني ما هو لابد تأتي بمئة مئة ما يعرف إلا مئة طلع 99 قال لعب عادة أنا ما راضي بالنتيجة حق. برضو الاعتداء سواء بالضرب أو سب، بعض الآباء يستسهلون الضرب والسب لمعاقبة ابنائهم هذه تحطم نفسيتها. حب الشباب والتغيرات الفسيولوجية الأخرى، الشباب يعانون كثير جدا من هذا الجانب في حب الشباب، يعني تجعل من شخصيته لأنه واجهته أمام الشباب في السن هذا، والله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشيء يبتلى به بعض الشباب. بعض الإخوان اللي خبرونا في اللي يعالجون بالأعشاب يقولوا أنه ذلك المكان وحب الشباب بالأطراف الورقة حق شجرة الليم، الليمون الحامض الشجرة الضير يسمونها اللي طلعت فبدلكها تروح لها، ولكن بعض يتبالى بعض الشباب في
2: ضغط
3: عليها في حيث أنها تبقى له بعدين آثار، يعني وهذه قد تولد بعض الشباب رأيناهم يتحطم ذاتيا من هذا الجانب. ولذلك أوجه رسالة أستاذي لكل شباب، جدد حياتك ونوع أساليب معيشتك وغير من الروتين الذي تعيشه، إذا أردت العسل فلا تحطم خلية النحل.
2: سبحان الله.
3: أبسط وجهك للناس فقد تكسب ودهم، وكن لين الكلام يحبوك وبالذات مع والديك، بنية إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. تواضع لهم يجلوك، الناس عندنا للأسف في عندنا مفهومية يعني يقولك بتملك الناس رطب يدك مشان تملك ولكنها لا، التواضع هو الذي يجلك احترامك الناس بتواضعك وبتسامتك. عليك بالمشي والرياضة واجتنب الكسل والخمول وهجر الفراغ المصيبة الكبيرة، لا تضيع عمرك بالتنقل بين التخصصات والوظائف والمهن، كثير من أفضل الدرس ده ما وافق ويرجع هنا فإن معنى هذا أنك لم تنجح في شيء. ابتعد عن مصاحبة المحبطين، كن واسع الأفق والتمس العذر لمن أساء إليك كي تعيش في سكينة وهدوء، وإياك ومحاولة الانتقام أخوان الشباب هذا لا تكلس تفكيرك، ما يزال الرجل عالما ما دام حريصا على العلم والتعلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل.
2: عبارة واضحة.
3: لذلك نعرج بهذا الموضوع أستاذ في جانب قول الإنسان في بعض الحاجات اللي تواجهه بذات الشباب. أنت أصحابك جالوا لك وقالوا لك بنخرج وأنت عندك تراتيب لاختباراتك أو ترتيب في أهلك أو في شيء، كيف تواجههم بلا قولة؟ لا، هذه قولة تحتاج إلى مهارة. يعني بعض الناس يقول أنا جبر خاطر أصلا أصحابي جاءوا الآن هم بينزلون وياه وطربوا ولا تحت البيت حقي
2: وما بشو ردهم،
3: ما بقدر ردهم كيف، أنا إحراجي، طيب أنا عندي اختبار، قال ما بأنزل حتى لحظات بس مشان جبر خاطر لهم. لكن تعلم أن تقول لا. ولذلك كتاب موجود بهذا الاسم قل لا. متى أنت تقول لا؟ متى تقول لا؟
2: كامل كتاب بهذا الاسم،
3: كامل أتمنى الحصول على هذا السؤال، قد يكون إلكترونيا البحث عنه أو وجوده بعض المكتبات، قد تكون بعض الكتب التنمية هذه أسعارها زهيدة شوية غالية جدا. فلذلك على كل حال قل لا، فن قولت لا. يستطيع الإنسان يطور مهاراته في هذا الجانب. عندنا اختبار في البيت وجانا نحن ضيوف، اتصلوا بالتليفون عشان حابين نتغدى عندكم، هل تستطيع أن تقولهم لا؟ وقت ثاني أنا ما بردكم لا، ما بقيتهم
2: مال العين والرأس، لكن أنا عندي ظروف، عندي
3: لابد نأخذ. يعني الحين قد تكون الأب والأم في هذا الجانب يظلمون أبنائهم عندهم اختبارات، أخوه اتصل أم الولد إنه بيجي لهم عندهم، قال ما بنستير ردهم، فقل لا يا أخي، قل لا. يكلمك بالتليفون يجلس لك ربع ساعة، يا أخي عرفتنا ولا ما عرفتنا؟ في النهاية يا أخي أنت قل لي من أنت وقل لا
2: علي.
3: فك علي. فلذلك مهارة قولة لا أنه أعطنا بالاختصار، أما تقول عرف صوتي عيب عليك تحصل هذا الشيء. فالوقت أنا ما معي وقت، أنا يعني يجلس لك مشان أنك فهمك أنا فهمك. فلذلك قولة لا هذه مهمة جدا، ونتمنى نطبقها في حياتنا في بأخلاقها وبأدابها. الله يعني أنا متى أنا أقول لا؟ كما ضرب العصا، حمل العصا للمعلم، متى يحمل المعلم العصا؟ متى يضرب الأب؟ متى يضرب؟ فن ضرب العصا، فن حمل العصا للأب وللمعلم كذلك.
2: جميل،
3: حياكم الله. في تعامل الآباء والمحيطين به كعلاج لضعف الثقة في النفس عند الشباب، هذه رسالة وجهها للآباء في كيف يتعامل مع ابنه المحبط، ابنه المحبط في البيت. يعني أحيانا سبحان الله قد تكون أنت الأب جنى على بأفعاله وتعامله وقد لا يدرك في النهاية الثمرة لما وصل الأب الابن المحبط الآن هو كيف يعالج هذه. لذلك اظهر حبك لابنك دائما بالابتسام والكلمات الطيبة، والتشجيع مهم جدا. للأسف هناك عندنا هنا بعض الناس الولد أنت غبي أنت بليد، وتصبح هذه خلاص عادة فيه ثابتة. برضو احرص على مدح مميزاته وقدراته وموهبه حتى أمام الآخرين، واهتم به وامدحه أمام الآخرين، لابد مهم جدا. ما هي مباهاة أو كذب، ما شاء الله ابني متفوق في الدراسة وهو الرجال مسكين الله مطحس، ما بيقع، وإنما أقل حاجة تثني على إيجابياته الموجودة. أحرص على الحوار الراقي بينك وبين زوجك كذلك في وجود الأبناء، لابد تجنب حدوث شجارات بينكم أمام الأبناء. شجع ابنك على ممارسة الرياضة وإيجاد هواية يبدأ فيها، فالرياضة والهوايات مهمة جدا. برضو اهتم بمعالجة حب الشباب الذي يظهر في وجهه، ووضح له أنه أمر طبيعي. للأسف بعض الآباء حتى بالنسبة للبنات، يعني الأم نتفاجأ، نحن في مدارس البنات نتفاجأ بأشياء كثيرة جدا، قد البنت تلجأ إلى المعلم لكون أنه واخذ بخاطرها وسامعها صح أكثر من أبوها ومن أمها. فلذلك لماذا وصلت للحد هذا؟ لأنه في البيت ماشي البيئة المحيطة الحنونة أو الشفوقة اللي تستطيع أن تدرك ما تحتاجه هذا البنت. اهتم كذلك ساعده على تجاوز محنة الفشل، افتراض أنه فشل الابن، لابد أنك تساعده، الإنسان لابد تكون يعني أقصد أنه على الآباء الجلوس مع ابنائهم وتوضيح لهم الأمر، ما
2: هو يعني ياخذ دفت وقت معه كذا
3: يجلس معهم ويفترض أنه فشل، لا نقوم الدنيا وقعدها أنت فاشل وأنت خلاص أنت في حياتك هكذا. فكر في أي طريقة للعقاب غير الضرب وتعمد الإهانة، غالبا ما ترجع الأمهات هذه الطريقة. للأسف أخواتي الأمهات أكثر ضرب من الرجال، نعم هذه كقاعدة موجودة، فلذلك يجب أن تتجنب. هي مسكينة مشان تريد أن تصلح ولكنها قد تهدم أكثر من إصلاحها.
2: نعم.
3: فكر قال كذا، أعطي الفرصة ليتخذ قرار بنفسه في بعض شؤونه وبعض حاجات. الآباء مطنشينه تطنيش كامل، يعني حتى في بعض حاجات لابد تشاركه حتى في حاجاته الخاصة. أنا أشوف بعض الآباء حتى ثياب ابنه هو يشتريه، اترك له مجال خله هو
2: يختار اللي يبغاه،
3: انت اسحب اصحبه معك الى اماكن، يختار اللون اللي يحتاجه، يمكن قد يطلب، فانت طلب مزركش انا ملونه قل له ذاك النسائي لا لا يبقى سهل الفسكي والتقنيسي لا لكن يعني فهموا بالمعنى هذه فلابد من هذه الأمور فلذلك تحمل المسؤولية وتجربة أعمال كثيرة ثقة المرء بنفسه كلفه بأن يقوم بأعمال وإن كان حتى لا يستطيع أن يعملها يعني فأعطوه على قدر أعطوه مهمة في البيت برضه أنا أوصي حتى المدرسين في المدارس مشكلة الآن طفي المراوح والسرج وتقفي النوافذ كله في الصف في نفس الصف يجعل واحد هذا وزير المروحة حقه المدى المروحة هذه ما عاد فيها له فلذلك هو شوف نفسه الآن هو خلاص
2: عشان الله له سلطة كذا وله حيبة وأهمية
3: سلتك أمور كثيرة جدا فن التفويض هذه اللي مفقود في إداراتنا في مديرينا في بيتنا كيف أفوض أنا لما أنا أكلفك يا أستاذ محمد بالذهاب إلى سيئون أنت أتي لي بحاجة من سيئون فأنت أعطيتنا ساعة وساعتين من وقتك كأنك هديت لي هدية ورحت جبت حاجتي وان كنت دفعت حتى فيها فلوس صح. فكيف توفير وكيف فن التفويض الغير فعلى كل حال حاجة مهمة جدا رسالة لكل الشباب يعني الذي يريد أن يعزز ثقته بنفسه أهم شيء أن ينشأ حوار بين الإنسان ونفسه الشاب ونفسه يجلس مع نفسك يعني يتحدث مع نفسك ما هو جنون تتحدث مع نفسك فإذا لم أكن قادرا على محاورة نفسي فلن أكون قادرا على محاورة
2: الآخرين
3: تمام ذكر ربي سبحانه وتعالى بالنفس اللوامة كيف نفس اللوامة خطاب نفس أنا ألوم على نفسي من نفس اللوامة والتي تلوم نفس صاحبها على ما قصر وفعل بل إن حديث النفس أكثر مما يجري بين الأشخاص من أوسع أبواب الحياة تمام إذا كنت غير قادر على محاورة النفس باحترامها وعقلها وإقناعها فأنت تفشل حادث نفسك لابد أن تجعل نفسك حوار نفسي ذاتي يجلس لك ساعة ولذلك الإمام العدروس يقول من أراد الصفاء الرباني فعليه بالإنكسار في جوف الليل فإنكسار في الليل أنت تواضع الله سبحانه وتعالى تعرف قدرة الله سبحانه وتعالى عليك تأثيرها عليك تجلس في ساعة صفاء مع نفسك أنت حاسب نفسك يعني قص داخلك هذه المطلوب
2: أستاذي مثلا نجد بعض الإخوة وغيرهم تحصلوا مثلا يجلس مع نفسه يحادث نفسه يتكلم وحده اللي يشوف يقول مثلا ده مغروم ذو شيء وفعلا تحصلوا مثلا ينمي نفسه ويبغى يخطط مع نفسه شاوره لأن بعض الناس قد لا يلقى أهمية من بعض الآخرين
3: العلماء يكون علماء لله يقولون أنه حوار النفس الصامت موصل للنتيجة أكثر من المحادثة فنحن لما نتكلم في لما نتعلم في اللغة الإنجليزية يقول لك اشرك حواسك كلها مشان تكتب كلمة بوك بيد بالأوكي واشرك عيونك وصباعك وكلها مشان ولكن حديث النفس لما مخاطبة النفس لا فالصمت ورأينا في مشايخنا الكثير من يجلسون صامتين فالصمت حوار نفس داخل تأنيب نفسي في ذاته ذا ذا وقد تلقى بعض الأمهات تواصل معنا في البرنامج حق الأطفال وقال ابني يتحدث مع نفسه بعضهم يتخيلون تخيلات بعضهم يهلوس من نفسه فكما أسلفنا في الحلقات الماضية قلنا أنه الطفل ما دام قبل سن 7 سنوات أو 6 سنوات لا يضر لكن ما بعدها قد تكون فيها مضرة يعني لابد أنه نأمره أن يتجنب هذه الأشياء فكيف تجلس مع نفسك ما هي مجرد خطاب فقط كيف تجلس مع نفسك على كل حال فأول حوار يكون في ذات الله سبحانه وتعالى الإنسان يعني إذا أردت أن تخاطب نفسك كل حوار مع الله سبحانه وتعالى في خلق الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفكروا في ذاته ولا تفكروا في صفاته تمام كذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين تفكر في ذاتك يعني غص في الجوانب هذه مشان تحقق حقيقتك فحلول كثيرة جدا يجب على الإنسان أو بالذات الأولاد أو الشباب اللي واقعين في هذا الوحل يجب أن تكون سبب في تعزيز ثقتك بنفسك إقناعك واعتقادك الكامل بأنك حق إنسان ذو ثقة عالية بنفسه عزز ثقتك إيجابياتك في ذاتك بقدر التفكير بالإيجابية وانظر لنفسك كإنسان ناجح لا تجعل الفشل وإن كنت فشلت فيه مرة مرتين ثلاث مرات فالفشل ليس مستمر كم من إنسان فشل في النهاية
2: ثم نجح مثلا زي اللي اخترع المصباح
3: نعم أديسون مرات ومرات أضاء العالم كله فكثير منهم حتى نيوتن في الجاذبية فاشل في دراسته لكنه شوف مجرد الفشل سبحان الله الله سبحانه وتعالى يحبي الإنسان بمواهب كثيرة جدا
2: سمعت أحد الأشخاص قبل فترة قال أنه يعني تسخير هذول الغرب يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى سخر الغرب للمسلمين يخدمونهم مشان ما يضيع الوقت هذا كله على المسلم
3: في جهود حياته وهي في الحقيقة هم أصلا جهودهم هي هذه إلا كلها
2: جهود إسلامية
3: من عندنا هنا
2: فعلا
3: فالتفعيلها واستخراجها ونحن دائما نلح ونتناول إن شاء الله في الكتب الآن اللي أتمنى قراءتها بالذات في كتب الإمام الغزالي اللي تحتاج إلى غوص الإمام الغزالي بحر من أبحر المعرفة اللي
2: سنتناول إن شاء الله
3: برضو ابتعد عن المقارنات الشخصية أخي الشاب لا تقارن نفسك بغيرك ولو من قبيل الحديث فحسب بشخص آخر كي لا تكسر ثقتك بقدرتك وتذكر أن لكل إنسان شخصية مستقلة بقدراتها وأسماتها الخاصة أنا أركز على ميزاتك فحسب بحسب ما تستطيع أن تبرزه إنسان الله سبحانه وتعالى كل إنسان في موهبة، ما حد بدون موهبة، بس كيف تستطيع أن تكتشفها وكيف تستطيع أن تطورها ثم تطور هواياتك الشخصية ومنح نفسك دائما اهتماما شخصيا نحو الأفضل. فكر بالنجاح عندما تواجه مشكلة معينة وإياك والتفكير في الفشل، ابتعد عن الفشل، كلمة الفشل هذه ابتعد عنها نهائيا، واستدعي الأفكار الناجحة للمواقف التي حققت فيها أو حققت فيها إنجاز سابق. يعني جعل نفسك دائما تذكر أشياء اللي
2: سويتها فخر لك تقوي. نعم أستاذي الكريم، ختاما لا شك أن هناك الكثير من الكتب زي ما تكلمت تساعد في تطوير الذات، ممكن تشير أستاذي الكريم إلى بعض الكتب التي تساعد الشباب على تطوير ذاتهم وما الأهمية منها؟
3: سبق الآن تحدثنا قبل قليل عن الإمام
2: الغزالي.
3: الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى في كتاب اسمه أيها الولد، جميل جدا، مخاطبة عقلية روحية تغوص في عمق أيها الولد، برضو في رحلة البحث عن الله سبحانه وتعالى الإمام الغزالي. أتمنى الشباب ذاته، بل كتب الإمام الغزالي كلها، بل رأينا أنه في بعض المواقف أو رأينا مع الشيخ أبو بكر الله يعطيه العافية
2: أبو بكر المشهور
3: في رحلته إلى بعض الأماكن، أماكن التنمية، فرأى شاهد بعض العبارات التنمية، فسبحان الله جميعها ما مر عندهم أصلها أنه هذه المقولة الإمام العيدروس هذه، وهم واضعينها قوالبها، قولبت للمستشرقين الغرب فوضعها في قوالب، وهي في الأصل أصل من تراثنا الإسلامي. فلذلك يجب على الإنسان نغوص ونستخرج، وتحتاج إلى خدمة أكثر. يكتب الإمام الحداد تحتاج إلى غوص أكثر وإلى قوالب في في في في إخراجها بالصورة التي يتطلبها
2: العصر.
3: نعم. في كتاب اسمه التربية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا، لحامد بن سالم الحربي، دكتور حامد بن سالم الحربي، برضو دكتور إبراهيم الفقي، وخمسة كتب يحس كتاب دائما على قراءتها، المفاتيح العشرة للنجاح، قوة عقلك الباطن، قوة الحب والتسامح، سحر القيادة، سيطر على حياتك. هذه كتب تمنى قراءتها وموجودة في بعض المكتبات،
2: ممكن حتى تحملها ممكن إلكترونيا.
3: الكتب اللي هذا مقفلين عليها تدخل بفلوس. نعم. فعلى كل حال يمكن أنك تستعين، والأسلوب المبسط هذه خذ لك كتاب ولا داعي أنك تطبعه مرات، لأن القراءة في ذاك أحيانا بعض الناس تمل القراءة الإلكترونية هذه، خرجها على خمس صفحات على اللي قدر بتقرأها حتى يكتمل الكتاب بعدين الكامل.
2: قد نجد في كثير اليوم من الشباب تحصلوا من زيادة الحماس عنده يخرج لك أكثر من كتاب يطبع يخسر نفسه بعدين ما يقرأ
3: هذه، لكنك شوف لما تربط نفسك كل ما قرأت صفحتين ثلاث صفحات صورتها تكلفة أقل وما بتخرج لك دفعة مع بعض كامل، ولا وجمعت كتاب كامل بتحفزك على القراءة، كل ما قرأت ثلاث صفحات خمس صفحات تتشوق لما بعد، خريت الخمس ثانيات حتى يكتمل الكتاب ويكون الكتاب كامل قرأته. وهذا كما سلفنا في السابق على أنه يجب على الإنسان أن يقرأ، القراءة مهمة جدا. وأخبرني أحد الأخوان الذين كانوا يدرسون في مناطق الشمال البحرية لثريم، كان هو مدرس ملزم أن يذهب إلى المدارس خارج ثريم، فيطلب من إدارة التربية أن يبقى السنة الأولى والسنة الثانية برغم الناس
2: مكانه،
3: والسنة الثالثة. فعندما سألناه قال أنه قرأت في رحلاتي خلال ثلاث سنوات إلى منطقة الردود 70 كتاب خلال فترة جلوس الباص الذهاب وإياب، فإنسان لو رتب أموره 70 كتاب ما هي بسيطة. فوق هذا حتى قال لنا بعض حاجات أنه لخص عنا في الحواشي، يعني حاجات عجيبة جدا الإنسان يستطيع أن يعملها شيء. في كتب كثيرة من أفضل كتب التطوير الذات، نحن سنتركها للبرنامج، موجود في مواقع إذا أحب الأخوان جلبها وأخذ عنها، هي موجودة في البرنامج.
2: جزاكم الله خير.
3: أيكم السلام. في نهاية البرنامج نتمنى إن شاء الله أن نكون وفقنا في موضوعنا هذا، ونتمنى

0: لكم التوفيق في برنامجكم، ونتمنى من الإخوان الشباب أن يجعلون لهم الهمة الكبيرة في تطوير ذاتهم وفي تغيير ذاتهم
1: إن شاء الله.
0: خير الله التوفيق إن شاء الله.
1: أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بجزيل الشكر للأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب على ما أفاد وأجاد، كما نشكركم أنتم أيضا مستمعينا على حسن الاستماع والمتابعة. كونوا معنا مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا نبض الشباب. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبان التريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدار على الخير كفاعله. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
3: سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني، وشخصية جدا جميلة
4: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
3: وفي مشكلة بالضبط لما دخل على المدينة
4: ما في جيبه ريال
3: ولا جيبه ولا ريال، وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا
4: هنرجع نقولها للشباب.
3: بالضبط
4: معمر، نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة المنورة.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صليا على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه المجمع المباركة، في هذه المصلى المباركة. عسى الله سبحانه وتعالى يكتبنا ويجعلنا من المقبولين والمحبوبين والمخطوبين في جنته يا رب العالمين. أقول لكم، جئت من إندونيسيا ومعي كذلك 17 أنفر جماعة من إندونيسيا، 6 من الحرمة و 11 من رجال. جاءوا من مناطق المختلفة، من جاوة وكذلك من كليمنتان وكذلك من سومطرة. ومع هذا أنا أصلا من سومطرة الذي في مدينة فالمبان، الذي يقول فيه سيد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري أنها حضرموت الثاني. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي اصطفانا لكي نجلس في هذه المجلس المباركة، والحمد لله الذي اصطفانا نحن ومن معنا من إندونيسيا. جئنا إلى تريم بالسلامة والعافية، وإن شاء الله سبحانه عسى الله سبحانه وتعالى لا يرجعنا إلى إندونيسيا إلا بكمال الإيمان، إلا بكمال اليقين، إلا بكمال الصدق والخشية من الله سبحانه وتعالى. طبعا أيها الإخوة الكرام، أقوم هنا نيابة عن أصحابي من إندونيسيا. نائبا عنهم بأن أكلم وأشكر على كل من ساهم في هذه الدورة المباركة. نشكرهم من الاستقبال، يستقبلون أحبابنا شؤون الذي يعملون في الدورة باستقبال ما شاء الله، باستقبال طيبة، وباستقبال إن شاء الله مملوءة بالخير. ثم يعتنون، نشكرهم باعتنائهم علينا، باعتنائهم لنا من المسكن والأطعمة والشراب، نشكرهم جزيل الشكر. ونخص بالشكر والدعاء وكل المداح وكل الشكر وكل الحمد لمن جهز لنا هذه الدورة، سيدنا المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ، متع على الله بطول حياته الشريفة. عسى الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا ولا يحرمكم من بركاته وأسراره، ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته الكاملة. وكذلك كل المشايخ، كل المعلمين والمدرسين في دار المصطفى، عسى الله سبحانه وتعالى يجزيهم جزيل الشكر، يجزيهم بالعافية السلامة، ويجزيهم بطول العمر في الصحة والعافية والاستقامة، ويجعلنا علماء عاملين، دعاة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ومصير قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن يهتدي بأمره سبحانه وتعالى. وأخيرا أقول لكم ولكل لجنة أو شؤون في هذه الدورة، نطلب العفو والسمح منكم إذا وجدتم فينا النقصان أو قلة الأدب أو غير ذلك، وكذلك نطلب الدعاء والنظرة منكم أيها المشايخ الكرام أن يدعونا لكي الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المقبولين من المحبوبين. ولو جئنا في هذه المدينة في هذه المنطقة ممكن ليس أكثر من 40 يوم، عسى الله سبحانه وتعالى يجعل أسرار في هذه 40 أيام أحسن وأكثر ممن جلس في هذه الدار 4 سنوات. وشكرا جزيلا لكم أيها الإخوة الكرام، وجزاكم الله خير الجزاء والعفو منكم.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا إخواني سامحوني بالقيام في هذا المقام العظيم الذي لا يليق بنا في الحقيقة، ولكن امتثال لأمر شيخنا ومربنا نتكلم قليلا أمامكم إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ثالثا لأهل العلم بعد ذكر نفسه وملائكته، دلالة على فخر أهل العلم وعظيم وشريف أهل العلم. ولكن يا إخواني، العلم وأهل العلم له مقام عظيم يناله بالأشياء العظيمة، منها لازم بالأدب، وأدب طلب العلم مذكور في الحديث في مقدمة الحديث المعروف بحديث جبريل عليه وعلى حبيبنا أفضل الصلاة والتسليم. وثانيا لازم بالمشقة لا بالهوينة. الدنيا شيء هين، ولكن في تحصيلها يحتاج إلى المشقة، كما يقول بعض القائل وليس اكتساب المال دون مشقات تحملها فالعلم كيف يكون. وأيضا في تحصيلها يحتاج إلى التواضع، كما يقول القائل العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ولذا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم الجزيل، حيث أسكننا في مكان يطلب فيه العلوم. إن شاء الله Allah yanfa' bil ulum alladhi hasalna min hadzal makan al syarif wa yanfa' bina al ummah bi wasilati murabbi arwahina al habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafidh hafizahullahu taala. Wa bihadha syukur insyaallah yazid an ni'am wa yazid alladhi ata Allah subhanahu wa taala ilaina jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wallahu al muwaffiq ila aqwamit tariq wal afu minkum.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. As-salatu was-salamu ala sayyidina wa habibina wa maulana wa shafi'i dhunubina sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ashabihi alladhi hajaru li nusratihi wa nasaruhu fi hijratihi fa ni'mal muhajirin wa ni'mal ansar. Ya mashayikhna al-kiram, ya ahbabuna, ya ikhwanuna, hadha Abdul Faqir la yanbaghi li an tatakallam amam al-mashayikh أمام الأساتذتنا، لكن نحن هنا قائمين فقط بأمر الله، إليه كلمة الله، وبأمر الشيخ سيدي حبيب عمر حفظه الله. إخوان الكرام، نحن جئنا بعيدا من قزاقستان، أوزبكستان، قرغستان. يوجد كثير الدول بالاسم ستان ستان ستان. ستان هذا بالمعنى الأرض، الأرض الكازاخيون أو أرض الأوزبكيون. ويوجد أيضا داغستان، تاتارستان، شيشانستان، تاجيكستان، أفغانستان، باكستان. كل هذا في التاريخ الإسلامي مشهور بالاسم أو خراسان أو موارنهر أو هوريزم. هذا كله بلاد العلم. لكن نحن هنا الآن في التريم، في اليمن، في دول مختلفة، في مكان مختلفة. وما أكثر منا نحن نلتقي في أول مرة. في أول مرة، لكن في هذا أول مرة الله تبارك وتعالى يجمع بين قلوبنا بفضيلة أي شيء، بفضيلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بهذا كلمة طيبة، كلمة طيبة، وبهذا الكلمة نحن إن شاء الله سندخلون في الجنة. والآن نحن هنا في مقصد واحدة، في مطلوب واحدة. وما هذا المقصد؟ في هذا الأرض، في كل أرض 8 مليار إنسان، مسلم غير مسلم، ويوجد كثير الأشياء يفرقون بيننا وبين غير المسلمين، لكن يوجد البعض الأشياء الذين فيه لا يوجد فرق بين المسلم وبين غير المسلم. في أي شيء لا يوجد فرق؟ في كل سنة، في كل شهر، في كل أسبوع، في كل يوم، وفي كل ساعة، وفي كل صباح، مسلم غير مسلم، جميع إنسانيات وبشريات تريد في كل يوم فقط شيء واحد، السكون والسكينة في قلب والسعادة. والله تبارك وتعالى هو خالقنا، هو مولانا، هو رازقنا، هو خلق هذا الإنسان، وهو يعلم أي شيء هذا الإنسان تريد، وهو يعلم هذا العبد، هذا الإنسان هو يريد سعادة تمام. والأين سعادة؟ أين طريقة السعادة؟ الطريقة السعادة، سعادة هو في القرآن الكريم بالتفصيل وبالتفسير. الله تبارك وتعالى يبين لنا في كتابه الكريم أي شيء مطلوب منا، أي شيء مطلوب من جميع البشريات وإنسانيات. وأي شيء أولا مطلوب منا هو الإيمان بالله، الإيمان واليقين لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الطريقة، طريقة السعادية، مفتوح لكل الناس، ويجب علينا على المسلمين نحن يستمر في قراءة القرآن، في تدبر وتفكر في القرآن، و في تبليغ الكلمات والآيات من هذا القرآن إلى جميع البشريات. بسبب هذا الطريق ليس خاصة للمسلمين، هذا الطريقة السعادية لجميع البشريات وإنسانيات. كم منا الآن في دورة وكم منا خارج دورة، كم منا في دول الأولى في أمريكا في أوروبا في أفريقيا الذين يحتاج لدعوتنا، وكيف نحن ندعو هذا الإنسانيات. في القرآن الحياة، حياة الناس قسمين، الحياة طيبة ومعيشة ضنكة. في سورة النحل الله تبارك وتعالى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن في سورة النحل، وهو مؤمن فلا نحيينهم حياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. وأخرى في سورة طه، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن في هذا السورة في آخر بعد 5 آيات الله تبارك وتعالى يقول بحق الناس الذين يسبحون الله يمجدون ويكبرون، وهو يقول لعلك ترضى. يعني هذا السعادية، هذا الحياة الطيبة يوجد في طريق القرآن، في طريق الذكر. وأفضل الذكر هو لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات هو القرآن الكريم. نحن الآن في هذا الليل، ليلة المباركة، ليلة تفسير القرآن من مشايخنا من حبيب عمر. والآن يا إخوان الكرام، نحن في نصف الدورة، وفي هذا الليل مع الأحباب الإنجليزية شيخ حبيب يسأل من أحبابنا كيف حالكم، ماذا أخباركم في دورة. شيخ حبيب يسأل من أحبابنا ماذا أخباركم في دورة، وبعد ماذا أخباركم في دورة، وماذا أخبار الدورة فيكم. يعني كيف نحن نستفيد من هذا الدورة. وسمعت أيضا كلام من المشايخ، نحن يخرجون ليس من هذا الدورة، ليس من الدورة، يجب علينا نحن يتغير أفكارنا ويخرج من هذا الدورة، ليس من هذا الدورة، يخرج معه بكل علم العمل والترتيب والأذكار الذين نحن كان يستعملون في هذا الدورة. ويجب علينا نحن يدعو الله في هذه الليالي الباقي تقريبا 20 ليالي و20 أيام، إن شاء الله الله تبارك وتعالى يوفقنا إلى العمل الصالح، إلى العمل الخيرات. وفي آخره فقط قليل الدعاء، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. يا الله، إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان إن آمنوا فربكم آمن، آمنوا لربكم آمنا، اللهم ربنا إننا آمنا به ولم نره فلا تحرمنا رؤيته، وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك أرحم الراحمين.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. في الحقيقة الأخ السبقني من أوزبكستان ذكرني بأمور يعني جميلة، من أن هذا الدين لا يقوم إلا بالهجرة والنصرة، والله سبحانه وتعالى أكرم أهل تريم بأن يكونوا خير الأنصار، خير المستقبلين للمهاجرين، لأن من يأتي إلى هذه البلاد يأتيها بالمشقة وبالتضحية حتى يتعلم ويعيش ويتربى ويتعود ويتنقى ويتطهر ويترقى في هذه البلاد. الذي يعينه أهل البلد، أهل تريم الكرام، أهل دار المصطفى الكرام، طبعا بسيد الحبيب حفظه الله، سيد الحبيب عمر، ولكن هناك جنود بينهم وبين الله أسرار، ناس غير معروفة ويتقنون الخدمة، سواء كان في الطعام أو في المنام أو في أي طلب من الطلبات اللي يطلبها القادم. وكل إنسان لابد أن يتذكر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما تفعله من خير ما يفعله من خير فليغفروه. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى، كل صغير وكبير مستطر، كل شيء مكتوب. فهنيا لأهل تريم أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه البيئة، وبهذا العطاء الله جعل بيئتهم ليست فقط بيئة نصرة للدين، بل بيئة حفاظ لهم وخير لهم وخير لنا. فهي كالمدينة سابقا على عهد النبوة، أو على أي مكان في العالم يكون فيه وارث كامل الله يجعله يجذب. أنا من مصر، كان عندنا في الأسكندرية سيدي أبي العباس المرسي. سيدي أبي العباس المرسي لما سكن في الأسكندرية أتى إلى أصعب حي وأصعب مكان وسكن فيه، كان فيه أصحاب المعاصي والغفلة والبعد، واختار هذا المكان. ثم بالصبر عليهم والتعليم والتربية اهتدى الكثير منهم، بل وأصبحت الأسكندرية منارا، وكان من طلابه من هو شعره معروف، سيدي البصيري شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يعني أكرم ببردته الشريفة التي ملأت الأفاق، وكان من طلابه سيدي أبي العباس، سيدي ابن عطاء الله السكندري، وهو الذي قال له، كان عالم ما يعرف هذا الجمال اللي احنا نحن فيه من ربط العلم بعد العلم العمل والتزكية فيترقى الإنسان. فهو قال له في أول لقاء: إلزمنا، فوالذي نفسي بيده لئن لزمتنا لتكونن مفتيا في المذهبين، مذهب أهل الشريعة العلوم ومذهب أهل الطريقة، تكون من أهل الله، من أهل الصفاء، من أهل الطهارة، من أهل النقاء، من أهل المحبة، من أهل الكمالات. فهو سيدي ابن عطاء الله يقول: فلزمته فكنت كما قال. وكلنا يسمع، والحمد لله سيدي الحبيب يشرح في المناجاة ويشرح في الحكم من الكثير. فالبيئة هذه من أفضل الأشياء، ونحن نتعلم هنا، خاصة الذي يفد إلى هذا المكان ويعلم أنه سيعود بعد سنة أو اثنين أو عشرة أو عشرين، لابد أن يعمل بيئة صالحة يكون فيها الناس، يكون فيها الدروس واللقاءات، ويكون فيها المدائح، ويكون فيها الذكر، ويكون فيها الخدمة، وحتى يتيسر للخير. ونتعلم هنا أن الأمر في الدعوة كما قالوا كطائر الدعوة والدعاء، يعني يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى. كل منا يتعلم هنا، سهل جدا تتعلم كما سمعنا من إخواننا الأذكار التي نقوم بها في الصباح، وأذكار آخر الليل، وأذكار بعد العصر، ونتدرب هنا على السنن، ونتدرب على النوافل، ونتدرب على قيام الليل. هذه مكان رائع سهل فيه تتدرب وتتعود، كل صعب هنا يكون سهل. فإذا أنت استمريت ودعوت الله سبحانه، دعوت الحق تبارك وتعالى يثبتك، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أنا عند ظن عبدي بي خيرا فخير، ظننا بالله يا الله ثبتنا وزدنا ونقنا ورقنا واقبلنا واجعلنا محبوبين لك ولحبيبك ومصطفاك. فنحن نتعلم هنا القيام والصيام والعلم والدعوة، كل ما تستطيع تتعلمه تعلم. كن كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. واحد من الصحابة كأنه صياد: يا رسول الله ادعو لي اجعلني منهم. قال: أنت منهم. فهو يصطاد. والثاني قال سبق: وصلى الله تعالى على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم، ووفقنا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكرمك الله سيدي.
6: أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده المختار خير هاد ودليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى متابعيهم في النية والقصد والفعل والجيل، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى والدلالة عليه بكل المعاني في الحال والفعل والقيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وكلام ربنا وتعاليم ربنا وتوجيه إلهنا خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه بوحيه الذي أنزله على قلب عبده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما حفظ الله لنا من هذا الوحي وتكفل بحفظه وأبقاه لنا نورا وهدى وبيانا وحبلا متينا نستوثق به، ومائدة جود وكرم رباني وأنوار معارف ودلائل وسببا موصلا إليه جل جلاله وتعالى في علاه. مضينا في سورة المؤمنون إلى أن انتهينا في قول ربنا جل جلاله وتعالى في علاه فيما يتعلق بإرساله النبي نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، الذي جاء لأمته بالإيمان والإنقاذ من الشرك والكفر إلى التوحيد والعمل بالشرع المصون، وصبر عليهم وتحمله المشاق عليه صلوات ربنا الخلاق وسلامه على آله وصحبه وعلى نبينا وجميع آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وما قاس في ذلك عليه رضوان الله. وذكرنا مقابلة القوم له في دعوته التي جاء بها، دعوة الهدى والحق، وهي الدعوة التي حملها جميع الأنبياء إلى خاتمهم سيدنا محمد، وحملها بين الأنبياء من اصطفته حضرة الرحمن جل جلاله من الصادقين من أتباعهم الواعين العلماء الأتقياء المخلصين عليهم رضوان الله وبعده صلى الله عليه وسلم. يحمل هذه الدعوة من اصطفاهم الله من هذه الأمة على درجات في حملها والهم بها وإقامة أمرها، متداخلين في بعضهم البعض، عامتهم في علمائهم وإلى خاصة علمائهم من العارفين وأهل اليقين وأهل كمال الإرث لسيد المرسلين، والعدول الأخيار الذين قال عنهم في حديثه الصحيح: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتاويل الجاهلين. يحمل هذه الدعوة هذه الأصناف الأنبياء وأتباعهم، فتكون مقابلة من حواليها لهم بما شرح الله لنا في كتابه العزيز عن الأمم السابقة كيف كانوا يقابلون الأنبياء فيما جاءوا لهم به من دعوة. وذكرنا فيما مضى عقليات هؤلاء الناس عند استقبال دعوة الحق والهدى، وما كان يغلب عليهم من إرادة التسلط والظهور والبروز، فكان ذلك معبودا لهم بكفرهم بالله واليوم الآخر. صاروا يعبدون مظاهر الدنيا وشهواتها، ومن أغلبها عليهم شان السلطة والحكم وشان الجاه والنفوذ في الأرض وشورى، فكانت تلك غاياتهم، وأصبحوا يتهمون كل من جاء بأي سبب يظهر في بين الناس أنه ينافسهم على هذه الدنيا وعلى الظهور فيها، فينظرون بهذا المنظار الضيق. وكذلك تنحط أنظارهم في أفكارهم على مجرد البشرية، ويحبون نزع الخصوصية للبشر، والفرق الكبير بين البشر صالحهم وطالحهم ونافعهم وضارهم وهاديهم وضالهم وما إلى ذلك. فذكرنا ما قابلوا به النبي نوح عليه السلام، فقال الملأ الذين كفروا من قومهم ما هذا إلا بشر مثلكم. وذكرنا أن الناس في أصل البشرية نعم، بل من حيث الخلقية يستوي جميع الخلق بأصنافهم، إنسان وجنا وملائكة وحيوانات ونباتات وجمادات، من حيث كونها مخلوقة مستوون في حيث كونهم مخلوقون، ما حد منهم إله ولا حد منهم خالق، هذا أمر معلوم. لكن بعد ذلك للنباتات خصائص غير ما للجمادات، وللحيوانات خصائص غير ما للحيوانات، وبعد ذلك بين الإنس والجن والملائكة خصوصية العقل المخصوص الذي تميزوا به عن بقية أجناس الموجودات، وهؤلاء متفاوتون في درجاتهم، وفيهم الملأ الأعلى من الملائكة كلهم معصومون يسبحون بحمد ربهم ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي الناس أنبياء ومصدقون ومقربون، وفيهم كفار وفساق ومجرمون وظالمون، ومن ذا الذي يساوي بين الظالم والعادل؟ من ذا الذي يساوي بين النافع والضار؟ كيف يستوون؟ في أي شيء يستوون؟ أما كونهم خلق وكونهم بشر نعم، نحن مستوون كوننا بشر من آدم إلى آخر روح فينا في تقوم عليها الساعة، نحن بشر، نحن آدميون، لكن لا يمكن أن نستوي في عقولنا ولا في نياتنا ولا في أخلاقنا ولا في وجهاتنا ولا في آدابنا ولا في أعمالنا، ما يمكن نستوي. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ ثم في عالم الحس هذا غني وهذا فقير وهذا طويل وهذا قصير وهذا مامور وهذا أمير وهذا، وبعدين في ايش يستوون؟ في اصل الخلق والتكوين سواء، في انهم جميعا يؤاخذون بما كسبوا وبما ظلموا سواء، كلهم يؤاخذ بذلك، ان كل صادق منهم يجد الثواب والاجر، هذا صحيح. لكن بعد ذلك فللحق تعالى استفاءات وللحق تعالى اختيارات، ومساعيهم كذلك تختلف، إن سعيكم لشتى. والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم متفرق كثير، ليس ما يستوي. فهذه المصيبة التي عندهم، ولا يزال يلعب بها إبليس على كثير من الناس حين إذا جاءوا أمام مهمات وواجبات يقتضيها المنطق والعقل والدين، يقول الناس سواء. وإذا جاء بعدين حتى في مستوى اللعب يقول الحارس لهم مهمة وأصحاب الهجوم لهم مهمة وأصحاب الدفاع لهم مهمة وأصحاب كل واحد والحكم لهم مهمة، ما يدخل ذا في ذا، يمكن هو يجي الحارس ما لك، قال انا ايش بيني وبينه، هو بشر وانا بشر، انت بشر وبشر خلاص مع حكم وحارس سوا، كله سوا سوا، بنخلي كيف اللعبه بتكون بني. حتى اللعب يخرب اذا قالوا سوا بلا معنى، سوا يقوم هو بواجبه وانت تقوم بواجبك، هذا صحيح، واما سوا انت تاخذ مكانه وهو يفقد خصوصيته، ما يعقل هذا الأمر منه. فيلعبون بها على الناس، ومنها ما يلعبون بها المرأة والرجل سواء، كلهم سواء، نحن بنو آدم كلنا سواء. وبعدين ايش رايكم تتقدمون تمام تتطورون؟ الحمل سنة على الرجال سنة على المرأة، احسن ولا عشان يكونوا سواء؟ ايش طول الوقت المرأة تحمل رجال ما يحمل؟ خلوا سنة هذا وسنة هذا، ممكن في عقله وما في في عقله؟ ايش السواء هذا فيه؟ سواء في ان ما يجوز احد منا يظلم، صح؟ ما يجوز احد منا يتكبر، صح؟ الحين في هذا سواء. اما سواء في ان علي واجبات وعندي خصوصيات للذكور وعندها خصوصيات واجبات للانوثه وكل يقوم بواجبه، هذا امر ضروري. ماشي معنى سواء في ايش؟ سواء في ولا يزال الامر. فهؤلاء يقولون ما انتم الا بشر، والعياذ بالله تبارك وتعالى، يقولون للانبياء. وهكذا حال الفساق والغافلين بعد مع الاولياء ومع العلماء كذلك. وصنف آخر تجاوزوا الحد ولا وقفوا عند الخصائص من النبوة والرسالة وكرامة وشرف المنزلة عند الله، رجعوا قالوا ابن الله أبا أبا أبا. ورجعوا قالوا إله أبا أبا أبا أبا. فلا ذا ولا ذا، كلهم على باطل وعلى ضلال. ولا يتأتى أن يجحد فضل العالم أو الولي أو الصالح، ولا يتأتى أن يتخذ إله من دون الله، ولا أن يخرج عن طوره، ما يتأتى، هذا كله باطل. فأصحاب الباطل ما بين هذا وهذا وجاو وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومع ذلك ما حد تجرأ على الأنبياء مثلهم فيما كذبوا عليهم ونسبوا إليهم من الآفات والكبائر. حمى الله حمى أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، واجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. قال الملأ الذين كفروا من قومي ما هذا البشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وهذه هي المشكلة عند الناس، ما يريد أحد يكون فوقه ولا يكون يريد أحد يزاحمه على منزلته الخسيسة في الاعتبار الفانيات. ويقولون بفلسفة باطلة، ولو شاء الله ولا أنزل ملائكة، ومضت قرون قبلكم ما حد ملائكة ينزلون أنبياء للناس، بل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذا في الأرض بشر بنجيب بشر منهم يبين لهم. وهكذا قال يقولون إن هو إلا، وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وليش هذا الحصر العلم عندكم؟ ومتوجيتم وتسمعتم ما سمعتم أيضا غيركم سمع، والواقع غير ما تقولون. ولكن حصر العلم والإطلاع عند أنفس معينة، وأن نحن ما حد فوقنا، هذا مصائب البشر، مصائب البشر على ظهر الأرض. ولذلك سيدنا إبراهيم كان يقول لوالده يا أبتي إنه قد جاني من العلم ما لم يهدك فاتبعني أهدك صراطا سويا، مع بوحد أعلم منهم، يقول أنا أعلم. ما سمعنا إن هو إلا رجل به جنة، من سيدنا نوح عليه السلام، رجل به جنة عاش بينهم من أعقل خلق الله، ولا فيهم عقل يساوي عقله، مستقيم على المنهج، يقولون مجنون. مجنون هاته واحد ممكن يلصق به المجنون للتصرفات ما هي مضبوطة. هذا منضبط السلوك عندكم في كامل الرأي في جميع تجارب حياته قدامكم، اليوم تقولون مجنون؟ ولكن قال عجب لهؤلاء أهل الضلال، عجب. ما رضوا البشرية للنبوة، ما رضوا نبوة البشر، ورضوا الإلهية الحجر، الإلهية يصلحوا حجر قالوا إله، النبوة قالوا ما بنعيش نبي بشر، وإله جابوا له حجر قالوا إيش العقل هذا؟ قال ما رضوا للنبوة البشر، رضوا للإلهية حجر، جابوا له حول ولا قوة، إيش الضلال هذا؟ إيش العقل؟ ما بغينا بشر إلا حتى لنا ملك. وإله كانوا تصلحون أحجار وودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وتصلحونها آلهة، ونبوة ورسالة، قلت ما يمكن بشر وذا حجر ويمكن إله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. منزلة الإلهية عندكم أقل من منزلة النبوة والرسالة. إن هو إلا رجل به جنة أصابه الجنون أو دخل له الجن فتربصوا به حتى حين. كما قال الله عن مشركي قريش في نبي الرم أم يقولون شاعر أن تربصوا به ريب الله فبيموت منهم. قلت ربصوا فإني معكم من الله متربصين لم تمضي الأيام والليالي حتى يقوم وعد الله وينصر الله رسله وينشر الحق كما أراد ثم ترجعون إليه ولا يكون في البرزخ ولا في الجنة إلا ما أخبرتكم وإلا ما أنبأتكم. ولا شيء أنا متربص ومنتظر كل ما قلت عن يقين وثقة وكل ما قلتم عن ضلال وخيال سترون ماذا سيحصل منه وماذا سيكون. لا إله إلا الله. فتربصوا به حتى حين. قال سيدنا نوح رب انصرني بما كذبون رب انصرني بما كذبون أي بتكذيبهم إياي مع حرصي عليهم ومحاولاتي الكثيرة الكبيرة بالأساليب المتعددة أن تهديهم وأن يتبين لهم الحق فأبوا وأصروا واستكبروا استكبارا. رب انصرني بما كذبون. قال فأوحينا إليه أن اصنع الفلك السفينة بأعيننا ووحينا رعايتنا وعنايتنا وأمرنا لك كيف تصنعها وكيف تركبها. هذا آية من الآيات الكبيرة. كن سيدنا نوح يصنع سفينة يضم فيها هؤلاء المؤمنين من بني آدم يضم إليها من الحيوانات من كل زوجين اثنين وتأتي هذه الأمواج الخطيرة الكبيرة التي ما عرفت الأرض مثلها ما عرفت الأرض. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد. وكيف السفينة دي تصل إلى فين وكيف تكون وكيف تحفظ. قال وحملناه على ذات ألواح سفينة لها ألواح من الخشب ودسر مسامير ودسر تجري بأعيننا لهذا حفظت وما كان للأمواج هذه أن تمسها ولا أن تصيبها بسوء. وجاءت الأمواج سيدنا نوح ومن معه في أمن الله تعالى وفي طمأنينته تجري بأعيننا وست أشهر وهم في الماء حتى أمر الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قال فأوحينا أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا ساعة إرادتنا إهلاك القوم وفارت التنور على ما جعلها الله له يتحول هذا التنور. قيل له تنور من حجر من عهد آدم وكان عند سيدنا نوح وكان يضع في مسجد. يقول الله إذا فاض فيه الماء فهو الوقت الذي أمرك فيه أن تطلع السفينة ومن معك فإنه سيأتي الغرق القوم. وفارت التنور فاسلك فيها أدخل في السفينة من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى من كل الحيوانات وأهلك إلا من سبق عليه القول زوجته وابنه كنعان. بن كنعان هذا عنده أربعة سيدنا نوح عليه السلام واحد منهم كافر كنعان وأما سام ويافث ثلاثة منهم هؤلاء مسلمون ركبوا معه في السفينة. بقيت زوجته وابنه مع الكفار نعوذ بالله تعالى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا الحق عليهم القول ولا عاد تشفع في أحد ولا تسألني في أحد كتبت هلاكهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون سبق عليهم القول بذلك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. آيات يجعلها الله سبحانه وتعالى وكيف ينجي أنبياء ورسله وأهل الحق والهدى في بعد ما تحصل مآزق ومشاكل وآفات وشؤون كبيرة ولكن العقبة للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك حصل لكم الاستقرار وقمتم فقولوا الحمد لله الذي نجأنا من القوم الظالمين ودفع شرهم وكتب هلاكهم. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، ربي أنزلني منزلا مباركا. في عامة القراء قرأوا منزل أي إنزالا مباركا، هيئة الإنزال. وفي قراءة منزلا، في قراءة عند عاصم منزلا مباركا، منزل مكان النزول. ولكن قرأ عامة القراء وأكثر الروايات عنه صلى الله عليه وسلم منزلا أي إنزالا مباركا، إنزال حسن في السفينة وإنزال من السفينة إلى الأرض مرة أخرى، فكانت البركة له في السفينة بعناية الله ورعايته، يعبد الله وقومه ويصلون ويؤدون ما فرض الله تعالى عليهم وما ندبهم إليه سبحانه وتعالى في عنايته ورعايته وتوفيقه، ولا يصيبهم شيء من السماء من الماء المنهمر من السماء يأتي من السفينة وكذا وسفينة وكذا، ولا يصيبها للسفينة شيء. وتفجرت الأرض من تحت معونا أمضوا تلك الأيام وقد استعدوا بزاد وطعام بارك الله لهم فيه حتى كفاهم في هذه الستة الأشهر، حتى يقال أنه عند رسول السفينة في أوائل المحرم، وفي عشر محرم من بين الثامن والعاشر من محرم، ما عاد بقي معه في السفينة إلا بعض أضلاف الأغنام اللي كانوا قد ذبحوها وشيء من الدجر ففوروه، فكان آخر طعام على السفينة وخرجوا إلى الأرض بعد ذلك. يقول وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفيه تعليم الدعاء عند الركوب وعند الخروج وعند نزول المنزل، حتى عند دخول الإنسان إلى منزله في كل مرة ينبغي أن يقرأ هذا الدعاء، ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قال الله إن في ذلك هذا الإرسال والنبوة وهذا الصبر وهذا التحمل من نوح وإيمان القليل معه وما كان من أذى قومه له ثم ما كان من انتقام من الكبير، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. والله يذكرنا نحن بهذا، يقول لنا في سورة الحاقة جل جلاله وتعالى في علاه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يقول أنا حملتكم في السفينة هذول منين جينا نحن من عند، لولا أبانا اللي ركبوا في السفينة ما كان لنا وجود. قال حملناكم يعني في أصلاب الراكبين في السفينة، أنتم يا بني آدم اللي كتبت حياتكم إلى يوم القيامة كلكم كنتم مع نوح في السفينة هذه. إنا لما طغى الماء وحملناكم لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لا إله إلا الله. قال إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، مختبرين الناس بإرسال الرسل وإقامة الحجج والعلامات صدق المرسلين وثم هلاك الفساق والمجرمين طائفة بعد طائفة وقوم بعد قوم وأمة بعد أمة، وإن كنا لمبتلين لمختبرين لعبادنا بما آتيناهم من خلق بعد عدم وإيجاد بعد فقد ثم بعد ذلك، أما أتينا من أسماع وأبصار وما جعلنا لهم من آيات تدل على عظمتنا وما أرسلنا إليهم من الرسل وما أمهلناهم إلى حين، وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يقول بعد قوم نوح وهو نبي هود عليه السلام، ثم قرنا آخرين قوم النبي هود، فأرسلنا فيهم رسولا منهم سيدنا النبي هود، لهذا قال لهم فيما أرسله الله تعالى إليه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يقول للنبي هود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فأرسلنا فيهم رسولا أن اعبدوا الله ما لكم إلها غيره، هذه دعوة المرسلين كلهم صلوات الله وسلامه عليهم، أفلا تتقون. وسيدنا نوح قال لقومه كذلك ما تقدم، يا قوم عبد الله ما لكم الله غيره أفلا تتقون، تخافون بطشة وغضبة، تتقون ناره الموقدة وتتقون معصيته وتبعدون عن مخالفته، أفلا تتقون. وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وسعنا عليهم فيها، ما هذا بتعلم بهذا أن التوسعة في الدنيا حين تكون سبب للهلاك الأبدي، وأحيانا تكون للصالحين زادا للآخرة يصرفونها في مرضاة الله تعالى وفي نفع الخلق وفي كسب الثواب، ولكنها إذا وقعت في أيدي الغافلين ضرتهم وأوقعتهم في الترف والسرف والبعد عن الشرف والعياذ بالله. وكذبوا بقالوا أترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم، وجعنا فيه هذه كل المنظار هذا هو عند الكفار. وإلى اليوم العقليات في الأرض تحتقر النبوة والرسالة، تحتقر أهل الصلاح والدعاء إلى الله تعالى على المنهج القويم، يقول البشر، وبل قد يأتون لهم بأسماء. قالوا لبعض الصالحين مرة الجماعة في عندك في بلادك تكلموا عليك قالوا ساحر، ما شاء الله ابعدوه بس سجد شكر مال، قال شبهونا بالأنبياء ده. الأنبياء كل ما جاء واحد قالوا ساحر، وأنا قومي قالوا أي ساحر، الحمد لله خلنا سجد شكر لله تبارك وتعالى. قال سلك الله بيس مساك الأنبياء، قالوا جماعة يكذبون ويعرفون أن لا أعرف السحر ولا بدأ يوم جيت السحر، وهم دارين بذلك ولكن يقولون هكذا على لا إله إلا الله. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال ولئن أطعتهم، قال ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. سبحان الله. طيب ما أطعتم النبي هود وإنتم يطيع بعضكم بعض، كانكم فيكم أمراء وفيكم مرجعيات، بشر مثلكم مرة تمام، ونتظن انكم لخاسرون، وانتم في طاعه بعضكم بعض ما انتم خاسرين، ما انتم بشر مثل النبي هود ولا كيف؟ هذا نبي بشر جاءكم بوحي من الله وانتم بينكم بين تطيعون بعضكم البعض تمام، لكن واحد ثاني بشر لا، ما حد يطيع البشر، عجب والله. وهذه المقاييس

0: المنعكسة والمختلة في أذهان الكفار والفجار والأشرار. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ترجعون ثاني مرة؟ هيهات هيهات، بعود بعود بعود، هذا أمر بعيد. كيف بعيد؟ وكل يوم يخلق الله لكم كم من واحد من النطف يجيبهم قدامكم، وبعدين بيعجز يردهم. ليش؟ وأمامكم أرض وعجائبها وغرائبها وزراعة، تحيا الأرض وتموت يوم وتموت وتحيا يوم بعد الثاني، وسماوات منصوبة، والقدرة دي تعجز تجيب مثلكم أنتم يا بشر. كم كبرك وكم ثقلك وكم ثقل السماء؟ اللي خلق السماء ما يقدر يجيبك أنت، كم أذرع يا كيف ما يقدر يعني؟ آياته مبسوطة أمامك تدل على قدرته العظمى جل جلاله. هيهات هيهات لما تعودون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن. كيف نموت ونحيا؟ يعني نحيا مدة ثم نموت في تقديم وتأخير، أو نموت ونحيا، يموت منا طائفة ويجون من بعدنا طائفة، ذا يحيى وذا يموت بس. وما نحن بمبعوثين، كيف تنفون أمرا لا حجة لكم فيه ولا معرفة لكم بحقائقه؟ وقامت الدلائل على أن من بدأ أول خلق يعيده جل جلاله. ويقولون على سيدنا هود إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، قال رب انصرني بما كذبون، كما قال سيدنا نوح، قال أوحى الله إليه عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، مثل الغثاء الشجر اليابس والذي يأخذه السيل من ذلك المدات فيعلو فوقه، جعلناهم غثاء أي أهلكناهم وساروا، كما قال الله في أصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول، شجر أكلت فيه الأنعام تفرق هكذا. وكذلك قوم النبي هود جاءتهم تلك الريح العقيم وصقصقت بينهم وبديارهم ونخيلهم حتى صاروا مرميين على الأرض أجسام خاوية غثاء، فجنب غثاء يقول تعالى وجانبهم فبعدا للقوم الظالمين. وجاء الرسل من بعدهم رسول بعد رسول كما يذكر الله لنا، وهكذا قصة البشر، والحمد لله على وصول خاتم الرسل وسيدهم، وأننا في النور الذي بعثه الله به والذي آتاه إياه، وهو سيد جميع المرسلين صلوات الله عليهم. والله يجمعنا بالرسل أجمعين تحت لواء الحمد وفي دار الكرامة. اللهم لا باعدت بيننا، آمنا بك وبرسلك وما جاءوا به عنك، فاجعلنا من أتباعهم وأهل حسن اتباعهم، واجمعنا معهم يا ربنا في ظل عرشك وعلى حوض وعلى تحت لواء الحمد الذي يحمل نبيك، واجمعنا بهم في الجنة، واجمعنا بهم في الجنة، واجمعنا بهم في الجنة، اجعلنا وأهلينا وأحبابنا ممن أطاع الله والرسول ومات على ذلك، فحق له وعدك بالحق، ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم حسن أولئك رفيقا فاجعلنا مع ذلك الرفيق، اسلك بنا مسلكهم بلا تعويق، وأدخلنا في على رفيق يا أرحم الراحمين، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
1: الله يتقبل الدعوات، أجيب الإجابات في خيرات ومسرات وزيادات، ولا يصرف لنا بغفر الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وصلاح القلوب والتفريج على كل مكروب، يعطينا المطلوب جميعنا الحبيب المحبوب، ويفتح الله على الحاضرين إن شاء الله فتوح العارفين، يفقنا وياهم في الدين، يعلمنا بالسبيل والهدى والسبيل. يا الله يا الله يا الله، يا من نطلب بها سواه، يا من ليس لنا غير له، انظر بعين رحمة إلينا واقبل بركة الكريم علينا.

0: بسر يسوع الفاتحة.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبانة تريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك

وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

Allahu Akbar.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Semi'a Allahu liman hamidah. Allahumma afina wa tuf bina wa ihfazna wa ansurna wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum jami'an sharra masaa'ibid dunya wad-din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul muslimin. Allahumma la tuhlikna ahlik man fi halaki salahul muslimin. Allahumma asqina al-ghaytha wa rahmata ma'al lutfi wa al-afiyati wa al-barakati wa la taj'alna min al-mahrumin. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل البلاء ما أظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم ودون لهم ورحمهم ولهم وبدهم فقنا ما تحب وترضى وطبنا فيما يجري به القضاء واصرف الدعاء بالجوازل عنا وعنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزائرين عاجلا في عبد وسلام برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مكانه الذي هو فيه الذي صلى فيه. لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما كان في المكان الذي هو صلى فيه ما لم يحدث، فتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وكل واحد منكم مكانه في المحل الذي صلى فيه حتى نكمل قراءة الأذكار، ثم نتهيأ للمشي بعد ذلك بالترتيب، وذلك أن نمشي صفا صفا. وفي ميدان التقرب إلى الحق تبارك وتعالى بتزكية النفس يشبه ميدان القتال في سبيل الله. والحق تعالى لما وصف المقاتلين في سبيله لفت النظر إلى انتظامهم وانضباط حركاتهم تحت النظام الصحيح، وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، مشيرا إلى اجتماع قلوبهم ووجهاتهم واتحادها على مقصد واحد وإرادة وجه الله، ثم إلى حسن التزامهم بالنظام والترتيب، فكأنهم بنيان رصا في جامهم في الجهاد في سبيل الله، كأنهم بنيان مرصوص. يعني إذن نذهب إلى المكان الذي فيه هؤلاء جماعة من أولياء الأمة وصلحائها في قرون سابقة، مرت قرون من قبل القرن السادس قبل القرن الخامس الهجري عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، كانوا قبروا في هذا المكان، فلا يدرى من هم من أهل القرن الثاني أو الثالث. فعرفوا وكانوا على ممر القرون يزارون من قبل علماء البلدة وعوامها من وقت إلى وقت، وهم بجوارنا في هذه الرحاب المنطقة. لسطوع أنوارهم اشتهروا بين الناس بالبدور، البدور أي الذين يشابهون البدر، يشبه كل منهم البدر، فسموهم بالبدور، من أكابر الصالحين والعارفين الأولياء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. في مشينا هذا من أجل نقيم حلقة العلم والذكر في ذاك المكان ونعود بعد ذلك، فنحب أن يكون عندنا نصيب من الانتظام والالتزام، ونمشي صفوف صفوف، كل عشرة صف عشرة صف عشرة صف عشرة صف، ويكونون ماشيين مع بعضهم البعض، ما حد يتقدم ولا يتأخر على الثاني، يمشي الصف بخطوات منتظمة، والذين بعدهم كذلك بخطوات منتظمة، والذين بعدهم بخطوات منتظمة، هذه العدد حتى يسهلون يقتدون في مشيهم بمشي سيدنا صلى الله عليه وسلم، يرفع رجله من الأرض رفعا بينا بعيدا ما بين الخطوتين كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وماشينا إلى قربة بذكره يذكرون الله تبارك وتعالى، قد صح في الحديث إذا مر الذاكر لله بطريق قال الطريق للطريق الآخر هل مر بك اليوم رجل يذكر الله، فقد مر بي رجل يذكر الله، فيفتخر الطريق بأن مر فوقه ذاكر لله سبحانه وتعالى، فنكون من الذاكرين لله في المشي وبترديد الباقيات الصالحات. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عنها صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تطلع الشمس على القصور ما تطلع، تطلع على منابع النفط ولا ما تطلع، تطلع على معادن الذهب والفضة ولا ما تطلع، تطلع الشمس عليها. قال أحب إلي مما طلعت عليه، كل اللي تطلع الشمس أحب إلي أن أقول هذه الكلمة، تسبيح تحميد
تهليل وتكبير. وأن الباقيات الصالحات. وقد يضاف إليه أن الحوقلة كنز من كنوز الجنة، كما سمعتم سيدنا أبا موسى الأشعري لما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، وأرشد الصحابة إلى أن لا يجهروا بالذكر في موقع لا يحب أن يشعر بهم العدو. فأخذ يردد في نفسه سيدنا أبو موسى لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالتفت إلى صدام قال عبد الله بن قيس، قال لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت له قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، أنا كنز من كنوز الجنة. نقرأ أذكارنا الآن في موضع اللي صلينا فيه رجاء استغفار الملائكة الخاص لنا. لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. حتى قال بعض العارفين لو سمع الملائكة ما عاد بيقوم من مكانها، بيطول جلوسه في المكان والملائكة يدعون له هذا الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فما أعظم صلة المؤمنين بالملائكة الأعلى. الملائكة المقربين صلاتهم بهم من حيث حضورهم، صلاتهم بهم من حيث فرحهم بهم وأنسهم، صلاتهم بهم من حيث المؤالفة بين قلوبهم وتحببهم في الله سبحانه وتعالى. وإذا كان عادوا في طلب العلم من الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الحمد لله على هذه المنن. نقرأ الآن هذه الأذكار المعتادة بعد الصلاة، لكن بقلوب نتلوها بالألسن، لكن مع القلوب تحضر القلوب بها، عسى أن نذكر عند ربنا العلي الأعلى خير ما يذكر به محبوبيه من عباده المقربين وحزبه المفلحين. فإن على ظهر الأرض يعيشون من يذكرهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء ذكر المحبة وذكر الرضا وذكر التعرف إليهم والتنوير. الله مراتب شريفة في ذكره لهم، وهم على ظهر الأرض، هم زينة الأرض، هم الزينة على ظهر الأرض، هذا ماشي أزين منهم في على ظهر الأرض. أحباب رب الأرض والسماء يذكرهم ملك الملوك الملك الأعلى جل جلاله برافة رحمته ومحبته ورضاه عنهم جل جلاله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا إله إلا الله 12 مرة. لا إله.

0: فأنا بإذن الله يجعلنا من أهل حقيقة التوحيد في عافية إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: الذين آمنوا وتطمئن
1: قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر.

0: آله وصحبه وسلم.
1: شكرا بعد ذكر شكرا بعد جاه الخير الوجوه إلى حضرة

باليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سنجنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلى إليك بجودك وأقرب

عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك أتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معلوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة

0: فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء.

هجرت القلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ثبتنا أنصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الريح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل

الرازقين أهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا.

قم على مكانة فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضي ولا يرجعون يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم

الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: تامات كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعمة، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضر ليس بغاب، يا موجود عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليما لا يعجل، اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا، قرب علينا المسافات، وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: وفر حظنا من المحب أعطيه من نحن هدايا وفسر حوالنا والمسلمين، فأبسوا أنه عن الأمة أجمعين، ويجعل كل منا من جنده موفين بعهده، الظافرين بمحبة وده، مسعودين بعظم إسعاده، الظافرين بعلى إمداده في خير لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.

0: على حبيبك هدينا إلى الرشاد.
1: تقدم إلى الممر من أصحاب الخدمة والضبط من يرتبون كل 20 في صف لكثرة العدد، يصلحون كل 20 في صف، والطريق بتسع 20 ليل. الحوش من السدة هناك، فمن في الساحة موجود يرتبهم 10 10، يخلون الصف الأول لكبار السن، وكذلك الصدر في المكان هناك يتركونه للضيوف من كبار السن والأعيان، يخلون المكان. يلا بحسن الأدب.

ما يحصل خصوص تنزل من الرحمن لشيء من جلساتها الأرض المحبوبة لي على قدم الحبيب، كن عدد كثيرا من الملائكة يغبطون أصحابها ما

0: يبدأ الصفوف المتأخرة يقومون إلى الحوش صف صفهم. هم يرتبونهم كل 20 في صف من هناك في الخدمة. في المقبولين والموصولين إلى مددين يعجب بفرج لما جمعين على كل نية صالحة.
1: إلى حضرة النبي.
0: اللهم صل على محمد. فاتحة.
2: فاتحة.

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بمشيئة الله افتتاح معلمة تهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل العام الدراسي 1448 للهجرة من يوم الاثنين القادم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر أغسطس 2026 للميلاد، للطلاب الراغبين وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة. وقت التسجيل صباحا من الساعة 7 وحتى الساعة

0: مستمعين الأعزاء الكرام، ننقلكم الآن مباشرة على الهواء من تربة البدور بمنطقة البدور بالرحبة لنقل فعاليات الجلسة السنوية التي تعقد آخر أربعة من شهر صفر لعام 1448 للهجرة مع مجموعة من العلماء وطلاب العلم والمحبين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد وأبيض وأسود وأحمر صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبدأ بالسلام صلوات ربي وسلامه عليه. الله لا إله إلا الله، فمن حق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته. فإذا قلت السلام عليكم، فإذا كان هو واحد تقول السلام عليك ولا السلام عليكم؟ تقول السلام عليكم. لماذا؟ كيف واحد وعنده عشرة ملائكة وعنده رقيب وعتيد وعنده هذا كثير، هذا لما هم واحد فتسلم عليه والملائكة ماشي لهم دخل ولا كيف؟ والملائكة اللي عنده يسلم عليهم، فقول السلام عليكم وإن كان واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قلت السلام عليكم فلك عشر حسنات، لو قلت السلام عليكم ورحمة الله فلك عشرون حسنة، لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلك ثلاثون حسنة. كل حسنة يدوم جزاؤها إلى الأبد، هذه نعم كبيرة. قال سلم عليه إذ لقيته، قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا أقل تردها والأكمل أن تزيد. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردها عليه، وإن شئت زدته ورضوانه ومغفرته لا بأس. فهكذا حق السلام على المسلم، وهو شعار المسلمين، وهو تحيتهم عند لقاء ربهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ودخل عليه بعض المشركين قال أنعم صباحا، قال صلاة قد أبدلني الله تحية هي خير من تحيتك، هي السلام، تحية المسلم السلام.

0: رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. وهكذا وقالوا إن بعضها للمادة والدنيا في وقتنا في بعض الدول الغربية كانت عنده مشكلة في الشركة وعدم صدق من العاملين معه ويتعرض للتمادي والتماطل والتماطلة وإضاعة الربح. فقالوا بعض العقلاء يقول له مشكلتك أنت ما تتبدل وجوهم رجعوا ينشطون في العمل، استقامت أعمال الشركة. هذا الأصل عندنا تعليم نبوي، هذا تعليم نبوي وهدي محمدي. وهم إذا يعملون لم يشان شركاتهم، نحن نعمله لوجه من لا شريك له. لا إله إلا الله، فصلى الله على معلمنا. قال وبش إن رأيته، يقول صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي وقربكم مجني مجلس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يالفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف، المؤمن إلف مالوف. قال هذا حقوق المسلم، سلم عليه إذ لقيته وبش إن رأيته وشمت العاطس إذا عطس. وإن كان ما يثبت له الحق إلا إذا حمد الله، إذا عطس وحمد، إذا عطس لم يحمد الله ما له حق التشميت، وهو الدعاء له بالرحمة وليرحمك الله. ولكن يسن تذكيره، تقول له الحمد لله، تذكره بالحمد، فإذا حمد شمته. ها إذا عطس يقول الحمد لله، فيقول له صاحبه يرحمك الله، ويجيب عليهم يرحمكم يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا. وكانوا في مجلس عند سيدنا أنس، عطس واحد وقال السلام عليكم، كله وجالس معهم ما جاء من الخارج، قال له سيدنا أنس السلام عليك وعلى أمك. فكأنه وجد، قال وجدت مني، كنا في مجلس مع النبي واحد عطس قال السلام عليكم، قال له النبي السلام عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، واللي يقول له صاحبه يرحمك الله، واللي يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فالسنة عند العطاس الحمد. قال ومن يبتدع عاطسا بالحمد يا من شوص ولوص وعلوص. من الذي يبتدي العاطس بالحمد قبل ما يحمد يذكره بحمد يقول الحمد لله، يا من الشوص وهو وجع السن، واللوص وهو وجع الأذن، والعلوص وهو وجع البطن. من يبتدع عاطسا بالحمد يا من ومن شوص ولوص وعلوص كذا، عانيت بالشوص داء الأذن وبالأداء السن وبالشوص وباللوس داء الأذن وباللوس داء البطن. قال وشمت العاطس إذا عطس. وفي الحديث من قال عند كل عطسة عطسها أو سمعها، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا. من قال عند كل عطس عطسها أو سمعها، الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان. ومط عنهم أذى، إماطة الأذى عن الطريق من حق المسلم. وشيع الجنازة إذا إذا مات فلهك قيراط من الأجر، وسمع ابن عمر ما كان سمع الحديث مع كثرة ملازمته للنبي، لكن ما سمع الحديث، سمع أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من من من من شهد جنازه صلى عليها كان له قيراط من الاجر، ومن شهد دفنها كان له قيراطان من الاجر. وقال ابن عمر اكثر ابو هريره، يقول تاكد مين جاي فسالوا السيد عائشه قال سمعت النبي يقول هذا؟ قال ابن عمر قبعت علينا قراريط كثيره، ضيعنا قراريط كثيره، ممكننا نشيع جنازة المسلمين ما شيعناها، ضاعت علينا قراريط. ما القيراط؟ قال مثل الجبل العظيم. وشيع الجنائز واحذر تكون عاجزة وأنت قادر وميسر الأمر لك. والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين ورضي الله عنكم. إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي. إلهي بمعنى المنان المتفضل بصنوف الفضل والإحسان، إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي. هذا من أحسن ما يناجي به الحبيب ويتضرع به العبد الأديب، وهو الاعتراف لله بما أولاه من الإحسان وأفاضه عليه من النعم والامتنان، وإقامته النفس مقام الاعتذار، لأن المحاسن المشار إليها في كلام المؤلف هو ما يظهر على العبد من صنوف الطاعات وأفعال الموافقات، وليس ذلك مقدورا للعبد، بل هذا فضل أبرزه عليه من عين منته وأفاضه لديه من سابغ رحمته. وإلا فمن أنت حتى تقوم له بحق العبودية وأنت متلطخ بغاذورات البشرية منغمس في غمرات الشهوات؟ فأنى يكون منك عمل صالح إن لم تخلص من رؤية الخلق وظهور النفس؟ وهذا لا يصلح أن يقابل به أو يعرض بين أهل حضرته، وقد قال تعالى ألا لله الدين الخالص. فإذا حصل العبد على شيء مما يصلح للعرض عليه من خالص عمل أو حالة حميدة فإنما ذاك بارز على العبد من عين منته، لا مقدرة للعبد على تخليصه وتزكيته. وإن ظهرت المساوي ورذائل الأحوال وقبائح الأعمال فبعدلك ولك الحجة علي، لأن نسبة الأفعال الملومة والأخلاق المشؤومة إلي نسبة وإسناد، وإلى عدلك خلق وإيجاد. وهذه حالة الأدباء، يشهدون المحاسن من الله لا نسبة لهم فيها ولا اقتدار لهم عليها، ويشهدون نسبة المساوي إليها فيندمون عليها مع ما يشاهدونه من سبق الإرادة بذلك وحكم الاقتدار فيما هنالك، فهم معتذرون منها ظاهرا مستسلمون للحكم باطنا. ولي في ذلك فرؤية الفضل والإحسان نسبتها إلى الإله فلا يأتي بها الله، وما يكون من الأسوأ فنسبتها إلى العباد وحكم الله أنشاه.
0: فلا يأتي بها الله إلا هو سبحانه وتعالى. الحمد لله البديع الخلق وبعيد الغور في حكم الإيجاد، عظيم الفضل واسع التنوع في عجائب الإمداد، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ربنا الكريم الجواد، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور عيوننا محمدا عبده ورسوله سيد أهل الشهود وإمام الركع السجود، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله وعلى البدور هؤلاء وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى شأن العبد في الأوصاف إذا ظهرت منه المحاسن أو ظهرت منه المساوي، وأن ظهور المحاسن بأصنافها من كل فعل جميل، من كل قول حسن، من كل خلق كريم، من كل وصف صالح، معجنها وأصلها منة الله على هذا العبد الذي أصله عدم وهو المتفضل بها، وثم يعدها شكرا من عبده وهي منة منه فوق مننه. قال إلهي المنان المتفضل بالصنوف الفضل والإحسان، إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي. هذا يقول سيدنا زين العابدين كيف يظن بك أن تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما منا منك عليها. منا منك عليها، منا منها عليك، ما لها المنة، المنة لك أنت الذي وفقتها لهذا، له الحمد له المنة علينا. فلولا توفيق ما حضرنا ولا جلسنا هذا المجلس ولا زرنا هذه الزيارة ولا تذكرنا هذا التذاكر، لكن منه سبحانه وتعالى. منا منك عليها يا سيدي، لا منا منها عليك. قال وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك من حيث الخلق والإيجاد، ولك الحج علي من حيث أني ملوم ومقصر. قال هذا من أحسن ما يناجي به الحبيب، يتضرع به العبد القريب أو يناجى، وهو الاعتراف لله بما أولاه من الإحسان وأفاض عليه من النعم والامتنان. تذكر مرة سيدنا داود عليه السلام منة الله عليه، تذكر أنه ما يمر ساعة من الساعات في الليل أو النهار، يا مرحبا أهلا وسهلا، تفضل ما تمر ساعة في الليل والنهار إلا واحد في العبادة من أهله وأولاده وجماعته. فقال يا ربي لا تمر ساعة في الليل والنهار إلا واحد من آل داود لك راكع أو ساجد. فأوحى الله إليه من أين لهم هذا؟ فقال منك يا رب، خر ساجدا شاكرا لله. قال منك يا رب، فالمنة له والفضل له سبحانه وتعالى. قال الاعتراف لله بما أولاه من الإحسان وفضله من النعم والامتنان، وإقامته النفس مقام الاعتذار، لأن المحاسن المشار إليها في كلام المؤلف ما يظهر العبد من صنوف الطاعات وأفعال الموافقات، وليس ذلك مقدورا للعبد، بل هذا فضل أبرزه عليه من عين منته وأفاضه لديه من سابق رحمته. ولا من أنت؟ من أنت حتى تقوم له بحق العبودية؟ أنت متلطخ بقذورات البشرية، منغمس في غمرات الشهوات، أن يكون منك عمل صالح؟ إن لم تخلص أو تخلص من رؤية الخلق وظهور النفس، هذا لا يصلح أن يقابل به أو يعرض بين أهل حضرته حتى يتخلص. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، أما غير الخالص ما يصلح. قال فإذا حصل العبد على شيء مما يصلح للعرض عليه سبحانه وتعالى من خالص عمله وحال حميدة، فإنما ذاك بارز على العبد من عين منة المعبود الإله الحق الموجود، لا مقدرة العبد على تخليصه وتزكيته سبحانه عز وجل. إلا أنت ملطخ بشرياتك وإراداتك، فلما يخلص لك عمل وإذا خلص لك عمل فهذا من غاية المنة منه عليك سبحانه وتعالى. وإن ظهرت المساوي ورذائل الأحوال وقبائح الأعمال فبعدلك، ولك الحجة على نسبة الأفعال الملومة والأخلاق المشومة إليه نسبة ونسبة إسناد، وإلى عدلك خلق وإيجاد، نسبة كسب وإسناد إلى العبد لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. هذه حالة الأدباء يشهدون المحاسن من الله لا نسبة لهم فيها. والاقتدار لهم عليه يشهدون نسبة المساوي إليه، يندمون عليها مع ما هم يشاهدونه من سبق الإرادة بذلك. حكم الاقتدار فيما هناك: الله أكبر، اللهم تقبل جميع حسناتنا واحفظها وضعفها عندك وخلصها من جميع الشوائب وضعفها إلى ما لا نهاية وتجاوز عن جميع سيئاتنا وذنوبنا ومخالفاتنا يا أكرم الأكرمين. قال سيدنا زين العابدين أو ابن محمد الباقر في تضرعه: إني إلهي إني أخاف من عذابك أن تعذبني على أفضل أعمالي، فكيف بأسوأ أحوالي؟ قال: حتى أفضل أعمالي ما تخلو من شوائب أخاف تعذبني عليها، فكيف أسوأ أحوالي؟ هذا لقوة معرفتهم بالله جل جلاله. بعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال: وهذا مما يقتضي سرعة الإجابة والإسعاف والظفر بالمطلوب، لأنه جاءه بوصفه واعترف له بنعمته عليه وفضله، واعترف بتقصيره فلم يكن التفات إلى غير فضله، ومع ذلك هو مشاهد لتقديره وعدله فجدير بنيل المطلوب. فإذا كانت أسماؤه تقتضي ظهور آثارها أخذ في بيان تفاصيلها، وأسماء الجمال هي التي يحسن أن يتضرع بها ويبتهل إليه بمضمونها، لأنها تضمنت للعباد دقائق اللطف والوداد. لذلك قال: إلهي كيف تكلني وقد توكلت لي، وكيف أضام وأنت ناصر لي، كيف أخيب وأنت الحفي بي، كيف تكلني إلى نفسي وتهملني تائها في ظلمات حسي، وتهجبني عن مشاهدة أنسي وفسيه حضرات قدسي، وقد تسميت قبل بروزي بأنك الوكيل الحافظ الكثير. فظهور اسمك الوكيل يقتضي توكلي في سائر أموري، ولا تتركني موكولا إلى أجزي وضعفي وعدم علمي بما هو الأصله لي، بل يقتضي تأثيره في أن تتوكل لي في جميع حركاتي وسكوني وظهوري وبطوني وسائر أموري، حتى تصرفني بحسن اختيارك لي فيما هو المطلوب مني، ولائك بمقام الشهود مني فتقيمني بكلابي، وتشهدني وجودك في الأكوان غائبا عني ثانيا عن عالم كونيتي، باكيا بك في ديمومة ملكك
0: ديموميتي ملكك
2: فأهيا حياة الأبد بقيومية الواحد الأحد.
0: هذا بعده.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد بسندكم المتصل إلى المؤلف رحمه الله رضي الله عنكم. إلى أن قال: وكيف أضام بقهر الأنام وغلبة الأحكام وجور الحكام وأنت الناصر لي، لأنك صرت لي وكيلا وبسائر أموري كفيلا، فلم يبقى لي على سواك تعويل، فمن كنت له ناصرا وكيلا ولأعدائه مقاوما، فلم يظهر عليه المتظاهرون ولا يعبأ بعدد الجنود المتناصرين. قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد آوى إلى الركن الشديد، عند قوله: أو آوي إلى ركن شديد، أم كيف أخيب من فضلك العظيم وكرمك العميم الذي نال أهل الجحود والضلال وأنت الحفي اللطيف بي، كما قلت الله لطيف بعباده، وقلت في صبوغ رحمتك وتجليل منتك
0: قلت
3: وتكليل منتك إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فكيف تخيب آمالي من عطائك، وكيف ترجع بخير من نصرتك وولائك، أم كيف تعود آسية من روح
0: آيسة
3: من روح منتك ورجائك؟ حاشا صفاتك العلية وتجلياتك الأزلية عن ذلك، ولي في ذلك أنت الوكيل، وكل الكون مفتقر إليك يا كافي الذرات في الأزل، فلا تكلني إلى نفسي وأنت لها نعم الوكيل ونعم الناصر العدلي. فلا يضام نزيل الله منتصرا، ولا يخيب الذي بالله متصل. ولطف الله بعبده لم يتخلف عنه في سائر أحواله، وإن كانت مؤلمة له فهو أعلم بدقائق الألطاف، فلا يفارق العباد لطفه، فما يحمله إلا هو. وإذا علمت أن لا وسيلة للعبد أرجى من اعترافه بوصفه بين يدي سيده، أخذ المؤلف رحمه الله في التوسل إلى الله فقال: ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك
0: جل جلاله وتعالى في علا. يقول: علينا أن نحسن الأدب مع هذا الإله وهو يتولانا بإفضاله وكريم أوصافه، ولكن غفلتنا عنه وإصرارنا على الغفلة والبعد عنه هو الذي يوقعنا في المصائب. ويقول: نعم الوكيل هو الذي يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول: إلهي، من الوكيل الكافي الناصر الخفي واللطيف، كيف تكيلني أني تسلمني وتتركني وتهملني إلى غيرك وقد توكلت لي؟ قلت: ومن يتوكل على الله فهو كافي، أليس الله بكاف عبده جل جلاله ونعم الكافي. قال: فإذا أنا اعتمدت عليك ما يتأتى تتكلني ولا تهملني ولا ترميني لغيرك، كيف تكيلني وقد توكلت لي؟ وقلت: وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكيف أضام يصلني الضيم والهون والذلة وأنت الناصر لي؟ أم كيف أخيب وأنت الحفي بي؟ ها، وكان بي حفيا كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام. كيف تكلني إلى نفسي وتهملني تائها في ظلمات حسي، وتحجبني عن مشاهدات أنسي وفسيح حضرات قدسي، وقد سميت قبل بروزي بأنك الوكيل الحافظ الكفيل، وكفى بالله وكيلا جل جلاله. قال: في ظهور اسمك الوكيل يقتضي توكلي في سائر أموري، ولكن العباد هم اللي يقصرون في هذا، يتوكلون على أنفسهم، يتوكلون على أعمالهم، يتوكلون على خلق مثلهم، يتوكلون على علمهم، يتوكلون على عقولهم، يتوكلون على حكوماتهم، يتوكلون على دوائرهم، يتوكلون على مؤسساتهم. فإذا أصلنا لهم الضيم والغيبة فهم سبب، لو اعتمدوا عليه ما بيكلهم، لأنه لا يكل من توكل عليه جل جلاله. قال: ولا تتركني موكولا إلى عجزي وضعفي. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز ونقص وعورة وعدم علمي ما هو الأصلح لي، بل يقتضي تأثيره في أن تتوكل لي في جميع حركاتي وسكوني وظهوري وبطوني وسائر أموري، حتى تصرفني بحسن اختيارك لي فيما هو المطلوب مني. وما يقول سيدنا شعيب بمجن: اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمرا فاختار نفسي، وقد فوضت إليك أمري ورجوتك لفاقتي وفقري، فكن أنت المختار لي. فأرشدني إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمدها عاقبة لديك. صرفني بحسن اختيارك لي فيما هو المطلوب مني واللائق بمقام الشهود مني فتقيمني بك لا بي فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وهو القائم على كل نفس بما كسبت وتشهدني وجودك في الأكوان حالة كوني غائبا عني يعني ما أشهد لي شركة معك الكون كونك والإيجاد إيجادك والخلق خلقك فانيا عن عالم كونيتي باقيا بك في ديموميتي ملكك تبارك الذي بيده الملك فأحيا حياة الأبد بقيومية الواحد الأحد فهو قيوم جل جل ما ترك شيء مهمل قائم على كل نفس من مكسر قائم على كل ذرة من ذرات الوجود في تصويرها وفي تدويرها وفي ترتيبها وفي إيجادها وفي زيادتها ونقصها وفي جميع الشؤون جل جلاله سبحان الحي القيوم وتوكل على الحي القيوم توكل الحي الذي لا يموت جل جلاله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله قال كيف أضام بقهر الأنام وغلبة الأحكام وجور الحكام وأنت الناصر لي أنك صرت لي وكيلا وبسير أموري كثيرا فلم يبق لي على سواك تعويل فمن كنت له ناصرا وكيلا ولأعدائه مقاوما لا يظهر عليه المتظاهرون ولا يعبى بعدد الجنود المتناصرين قال سيدنا لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة يقول لقوم أو آوي إلى ركن قال سيدنا النبي محمد لقد أوى لوط إلى ركن شديد رأي رحم الله لوط لقد أوى إلى الركن الشديد وهو إلى الله تعالى التجأ إلى الله فقالت له الملائكة يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك قال أم كيف أخيب من فضلك العظيم وكرمك العميم الذي نال أهل الجحود والضلال وأنت الحفي اللطيف بي كما قلت الله لطيف بعباده قلت في سبوع رحمتك إن الله بالناس لرؤوف رحيم فكيف تخيب أمالي من عطائك وكيف ترجع بخيبة من نصرتك وولائك أم كيف تعود عيسة من روح منتك ورجاك حاشا صفاتك العلية وتجلياتك الأزلية الله يرزقني الاعتماد عليه والاستناد قال سيدنا الحداد ربي عليك اعتماد كما إليك صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال أكرم

بالرضا يا ربنا، واجعل اعتمادنا عليك واستنادنا إليك. أنت الوكيل وكل الكون مفتقر إليك. يا كافي الذرات في الأزل قال، يا كافي الذرات قال، ما في الوجود ولا في الكون من أحدين إلا فقير لفضل الواحد الحديد. معولون على اللي في السماء واللي في البرزخ واللي في الدنيا، الأنبياء والأولياء والمقربين، وذرات الوجود والكون كلها مفتقرة إليه سبحانه وتعالى. فقير لفضل الواحد الأحد، معولون على إحسانه فقراء لفيض إفضاله، يا نعمة من صمدي. الله ينظر إلينا، قال لطف الله بعبده لم يتخلف عنه في سائر أحواله، وإن كانت مؤلمة فهو أعلم بدقائق الألطاف، فلا يفارق العباد لطفه فما يحمله إلا هو إليهم. وإن علمت أن لا وسيل العبد أرجى من اعترافه بوصفه بين يدي سيده، فالمؤلف يفتقر إلى الله تعالى. قال سيدنا الحداد، فدعائي وابتهالي شاهد لي افتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الله ينظر إلينا وإليكم في هذا اليوم، ويدفع عنا كل شر حاطب علمه، ويبارك لنا في خاتمة شهر الظفر، ويتقدم الليلة القابلة علينا إن شاء الله في أول ليلة من ربيع الأول بصلاح أحوال المسلمين، وجمعنا بسيد المرسلين.

0: كرمنا بالمكرمين عليه والمقربين لديه وجعلنا إياكم مقبولين أجمعين ويعيد لنا وايد الخير ويقبل شهر ربيع الأول بالصلاح والفلاح والنجاح والفرج للمسلمين وغياث الأمة أجمعين ولا يعود كل واحد منكم إلى بلده ولا إلى أهله إلا وهو في منقطر بقافلة الصدق مع الله والخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ شرع الله ودين الله على الوجه الذي يحبه تعالى ويرضاه موفق مسدد مؤيد محاط بعناية وسور من الرعاية الربانية يقيه الله بشر النفس والهوى وقيد الشياطين والدنيا وكل قاطع يقطعه عن تمام الصدق مع ربه ونسير بنا مسار محبوبي ومقربي بعيد درجات سدتنا البدور هؤلاء ويجمعنا بين بدار الكرامة وسائر المتقدمين في زنب الفريط وأقدر وفي وادي الميمون وهالبقيع عقد وحجوم العي وشبيكة وأولياء الله سبحانه وتعالى في الشام وفي المغرب وفي مصر وفي الشرق وفي الغرب وفي جميع الأقطار يغفر لهم محمد درجاتهم بجمعنا بهم والدينا وذو الحق عين خاصة ونصيم حياهم للمدين عامة بالفرج العاجل لطف الشامل والختم بالحسنة والراضى عنا وصلاح أحوال الأمة أجمعين حسا ومعنى وزيادة في زيادة مع صاحب الغيب والشهادة وسقيا رحمة القلوب ورحمة الجدب مع اللطف والهنا والسرور والأنس والحبور وأن الله تولانا ما تولى بمحبوبيه والمقربين إليه في خير ولطف وعافية.
1: خيرات كل خير وإلى حضرة النبي.

كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون للجلسة السنوية التي تعقد في تربة البدور بمنطقة البدور بحارة الرحبة بعيديد بمدينة تريم. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت الوثقى لانفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير، وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك.

بالعرش العظيم. وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسكيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله.

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا

شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله.

للحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: السواك، السواك، استو، ارحمني ارحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الناس الناس شر الوسواس الخناس الذي يسوس في صدور الناس من الجنة والناس واستياق صلاح. صلي فرض صلاة، وصلي وصلي فرض صلاة المغرب أربعة، صلي فرض صلاة المغرب أربعة، صلي فرض صلاة المغرب أربعة، صلي فرض صلاة المغرب أربعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبح قدوس رب الملائكة والروح. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد وحمد الذي رضى الله. الله أكبر. سبح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. الله أكبر. سبح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

0: صلحت في ذريتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سبوح قدوس بالملكة الروح. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبوح قدوس بالملكة الروح. الله أكبر. الله أكبر. سبوح قدوس رب الملكة الروح. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ديني وقنعود وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين استعين بالهدي والصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبوح قدوس رب الملكة الروح. ركعت بكم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبوح قدوس. الله أكبر. الله أكبر. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. يا تلبيات الصلاة الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: يا مقلب القلوب صلّى الله عليه وسلم.

0: Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga hati-hati ya,
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحميه على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: اجعلنا من الذكارين الشكرين بثنوار الذكر شبه محمد المشارق المغرب على الدين وعلى ما نوصل حول ميونه وعلى سيدنا وشيخنا الحبيب عمر.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس لمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطريف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا

0: هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به، ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ما لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيى الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أنها هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا قوم منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور
حور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون إنهم مرتقبون. بسم

0: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فزحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على

سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة.

أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى روح حسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح بني عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس، وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح رجال دار مصطفى وحراسه أجمعين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول مامول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعلانية، أن الله ينور قلوبنا وقواربنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى، والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت

0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي عين وذي بغ وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله

شف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا

صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا للكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كان وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن.

ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق.

إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر،

0: أعطاك السواك استحضر عظمة تقفون بين يديه استووا يرحمني يرحمكم الله.
1: يصلي فرض صلاة العشاء أربع ركعات.
0: الله أكبر.
1: Thank you.

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين. دعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي على والدي أنا على صحيح. أدخلني برحمتك عبدك الصالحين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.

أبناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا الله أكبر سبح قدوس رب الملائكة والروح سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وحمدك يا رب العالمين ولا ينفع ذا الجد والكلجد الله أكبر سبح قدوس رب الملائكة الله أكبر الله أكبر سبح قدوس رب الملائكة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا.

0: وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذين له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

0: الله أخلو بها وحدي لا إله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

المحبوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله

الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الله. عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

قائلين عليه بأنوار تعرفه إليهم وتذللهم بين يديه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أخذ العهود والمواثيق على أرواح جميع بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أول من لبى نداء الحق وأول من سجد له. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك الهادي إليك والدال عليك الذي جعلت طاعته طاعتك وجعلت بيعته بيعتك، وقلت من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقلت إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. صلي معه على آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله سادات أهل معرفة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد جعل الله تبارك وتعالى للعهد الأول لبني آدم، وكان مقتضى الخلق والإيجاد والإنشاء والتكوين أن تخضع الكائنات كلها وتسبح بحمده وتعترف بخلقيتها وبخالقيته بعبوديتها وربوبيته، ومع ذلك كله فقد أكرم أرواح بني آدم على وجه الخصوص. أكرم أرواح بني آدم على وجه الخصوص وأخرجنا من ظهر أبينا آدم في وادي نعمان الأراك، وهو قريب من عرفة من جهة الطائف. فجمع سبحانه وتعالى كل روح لبني آدم، حتى لما رأتهم الملائكة قالوا لا تسعهم الأرض يا رب هؤلاء، وقال إني جاعل الموتى ما يجتمعون هؤلاء في وقت اجتماعهم يوم القيامة يوم تبدل الأرض غيره، وإذا الأرض مدت وألقت مع بها تمتد وتبسط فيجمعهم الله. وأما بأجسادهم أدفع على حجم هذا الأرض ما تسعهم لو اجتمعوا أولهم وآخرهم. فقال إني جاعل موتا، قالوا كيف يهنأهم العيش؟ قال إني جاعل أملا. تكرم علينا سبحانه وتعالى وأخذ علينا العهد وتجلى وشرفنا بسماع خطابه وقال لأرواحنا ألست بربكم؟ في هذا جاء القرآن الكريم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في قراءة ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ويقول إنما أشرك آباؤنا وكن ذريتا من بعدهم وفتركنا بما فعل المبطلون. قال وكذلك نصرف الآيات ولعلهم يرجعون. وأشار إلى هذا العهد بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكان بيعه بيننا وبين الله تعالى ألا نعبد سواه، وأنه هو ربنا لا رب لنا غيره، ألست بربكم؟
وكان في بعثة الأنبياء تجديد هذا العهد بين بني آدم وربهم سبحانه وتعالى. فأخذ علينا العهد جل جلاله وتعالى في علا في عالم الأرواح، ثم أرجعت الأرواح إلى السماء، ثم كلما تكون في بطن آدمية جنين معين مقدر له روح تأتي روحه فيأخذها الملك فينفخها في ذلك الجنين وقفص ذلك الجسد، فتبقى محبوسة في الجسد من حين نفخها في بطن الأم بعد الحمل بأربعة أشهر إلى أن تخرج إلى الدنيا، إلى أن تخرج من الدنيا تبقى الروح محبوسة في الجسد إلى وقت خروج الإنسان من الدنيا بالموت، فتنزع الروح من الجسد. وجعل الله تعالى لنا مذكرات مثل هذه الآيات وكل التنزيل وبعثة الأنبياء والمرسلين بما عهد إلينا سبحانه وتعالى. ثم جعل أخذ البيعة والعهد من أتباع الأنبياء على أيدي أنبيائهم أن يطيعوا الله تعالى ويعبدوه حتى جاء خاتمهم وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت بيعته معظم البيعات، هي تجديد لبيعة مع رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، وقال فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله لما أخذ علينا العهود والمواثيق كتب كتابا بذلك وألقمه الحجر الأسود هذا اللي في الكعبة، وأنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بالموافاة أنه وافى. لذلك كان في استلام الحجر الأسود ثم استلام الركن اليماني بالنسبة للطائفين تجديد لهذا العهد مع الإله جل جلاله. نعم. ولذا قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله: وأما الاستلام أي للحجر الأسود وللركن اليماني فاعتقد أنك مبايع لله، تجديد للبيعة مع الإله الحق جل جلاله، فصمم على الوفاء ببيعتك على أننا لنا في ضمن تلك البيعة بيعة أيضا مذكورة في القرآن بقول ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ولما سمعوا الآية سددنا الصحابة قالوا ربح البيع فلا نقيل ولا نستقيل، قال فصمم على الوفاء ببيعتك.
قال ابن عباس إن الركن يعني الحجر الأسود يمين الله عز وجل فرد يصافح بها عبادة. رواه بن عبد الرزاق كما في الأزرقي في أخبار مكة يقول ابن عباس الحجر الأسود يمين الله عز وجل فرد يصافح بها عبادة يحصل لهم من الصلة بالله بمصافحة باستلام هذا الحجر الأسود وتقبيله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحصل لهم من الصلة الخاصة بالله تبارك وتعالى ما تعبر عنه بالمصافحة. ومن المعلوم أن ما تعلق منها بالجسمية وتوابعها مستحيل وبعيد ولكنه معنى معنوي. فيتذكر المستلمون للحجر الأسود وللركن اليماني هذا العهد مع رب العالمين جل جلاله، وهو عهد أخذ علينا كلنا، وكلنا ندين من قبل إلهنا في عالم الأرواح لست بربكم، فما ينبغي لنا أن نخون هذا العهد في هذه الحياة، أن نقدم على أمر ربنا أمر أي شيء ولا على نهي أي نهي. فنفي بالعهد والبيعة ونطيعه جل جلاله ونبتعد عن معاصيه، وما وقعنا فيه من الذنوب والمعاصي نصدق في التوبة منه إليه جل جلاله، ونوقن أنه لا إله سواه ولا نعبد إلا إياه تعالى في علاه، فلنقم على الأدب معه والخضوع لجلاله والامتثال لأمره والاجتناب لنهيه حتى نلقاه جل جلاله وتعالى في علاه. عسى أن نلقاه وهو راض عنا، إنه أكرم الأكرمين. بل وفي كل صلاة وخصوصا في الجماعة تجديد لهذا العهد مع الله تعالى، وأنت في التشهد تجدد العهد بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. على اختلاف الروايات تجدد بها هذا العهد مع ربك جل جلاله. بل وفي اجتماعنا على تذاكر أوامر الله وتناصحنا أن نقوم بها اتصال بتجديد العهد وطلبا للوفاء به. لا إله إلا الله. فينبغي أن نرعى عهد ربنا، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقيامنا بالوفاء بهذا العهد بتحققنا بهذه الصفات: التائبون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. الله يحققنا بذلك أوصاف تسعة المتحققون بها وفوا بالعهد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. والسياحة المطلوبة في الشريعة الجهاد في سبيل الله، والسفر لأجل طلب العلم، والسفر لأجل التعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وسياحة الروح بواسطة الصيام وغيره من الأعمال الصالحة، سياحة الفكر في معاني ما وحي الله تبارك وتعالى. فهذه السياحة السائحون.
الذين يستشعرون منة الله عليهم فيكونون حامدين، بل يرتقون إلى أن يكون إلى أن يكونوا حمادين. والحمادون أول من يدخل الجنة يوم القيامة من هذه الأمة. الحمادون كثير، والحمد لله. الذين يستشعرون عظيم نعمة الله عليهم ومنته وجوده عليهم، ويمتلئون باستشعار فضله ومنته ونعمته، فيحمدونه على كل شدة وعلى كل رخاء، في الضراء وفي السراء يحمدون الله تعالى كثيري الحمد. فهم الحمادون، أول من يدخل الجنة يوم القيامة هذه الأمة، وأول من يدخل من هذه الأمة الحمادون كثير الحمد للرحمن جل له الحمد له المنة. فرعوا حق هذا العهد الذي بيننا وبين رب السماوات والأرض إلهنا جل جلاله، فهو أهم ما نعتني به ونحافظ عليه. وقال لنا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون. وها هو تجديد هذا العهد بالصلوات في الجماعة والاجتماع في مجامع التذكر لعظمة الإله ولأوامره ونواهيه، وتواصي بالعمل بها استعدادا للقائه جل جلاله. فهذا مما يتذكره المسلم للحجر الأسود وللركن اليماني. قال فاعتقد أنك مبايع لله. قال وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم، وقد ألصق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بالملتزم، وهو ما بين البيت والحجر الأسود، هذا البقع ما بين الباب، ما بين الباب والحجر الأسود، هذه البقعة سمى ملتزم، أنه يلتزمونه ونجح المطالب عنده، وملتزم نجح المطالب عنده. نعم. وجاء إليه صلى الله عليه وسلم وألصق صدره الشريف في الملتزم ورفع يديه وبكى، ثم التفت بإلى سيدنا عمر عنده قال له يا عمر ها هنا تسكب العبارات، هنا يكون البكاء لله والخضوع لجلاله، ها هنا تسكب العبارات. فليشعر بالنقص والتقصير من ذهب لعمرة أو حج ولا بكاء عند بيت ربه للرب، ها هنا تسكب العبارات. نبيك بكى ولا كابر بكى وأنت ما تبكي، ما هذه القسوة التي في قلبك؟ ما هذه الغفلة الغالبة عليك؟ لا إله إلا الله. وإن قطرة كمثل رأس الذباب تخرج من عين المؤمن من خشية الله خير له من أن يتصدق بجبل من ذهب، وتطفئ بحارا من النار القطرة من خشية الله. ولن تمس النار عينا بكت من خشية الله. وكل عيون الناس في القيامة باكية إلا ثلاث: عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وعامة وخيار الأمة وصلحائها كثر بكاؤهم من خشية الله، وغضوا عن محارم الله، وسهروا في سبيل الله، فعيونهم أبعد عن البكاء في القيامة يوم القيامة. بكاء يوم القيامة ما يفيد أصحابه شيء. البكاء ما دمنا في الدنيا ينفعنا كثير إذا كان من خشية الله أو من معرفته أو من محبته والشوق إليه. يقول وأما
أما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم فلتكن نيتك طلب القرب حبا وشوقا للبيت ولرب البيت وتبركا بالمماسة ورجاء للتحصن عن النار ولتكن نيتك في التعلق بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان. ولما كان الغاية فيما يصل إليه الناس في عالم الدنيا من الخضوع والتذلل يتعبر واللجوء إلى الله إلى الحق وطلب أمانه يعبر عنه باللجوء إلى الكعبة والتمسك بأستارها. قال صلى الله عليه وسلم في بضعة النفر الذين أهدر دماءهم عند فتح مكة قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأسار الكعبة حتى قالوا عن حدهم ابن أبي سرح إن فلان متعلق بأستار الكعبة قال فاقتلوه لأنهم لا مكانة لهم عند الله ولا صدق فيما عملوا. وهذا غاية أن تمسك ويتعلق بأستار الكعبة غاية للمؤمن في التعبير عن خضوعه وخشوعه وصدقه في تذلله لمولاه جل جلاله وطلبه المغفرة والأمان. قال تعالى ومن دخله كان آمنا. فيتذكر هذا كذلك في السعي بين الصفا والمروة. قال السعي بين الصفا والمروة يضاهي تردد العبد بفناء دار الملك إظهارا للخلوص في الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة. فأنت بجوار البيت الحرام تدور تروح وتجي وتروح وتجي كما يكون الذي أراد الخضوع والتذلل للملك ويظهر خلاصه في الخدمة له ورجاء كرمه وصفحه يدور عند البيت حقه ويتردد بفناء دار الملك. وهذا ما بين الصفا والمروة فناء لبيت الله تبارك وتعالى. ثم عليك هناك تذكر شيء وهو قال وليتذكر عند تردد بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة حسنات السيئات ما يدري أين ترجع هذا ولا هذا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضي الله عنه اجعلنا منهم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية اللهم أجرنا من النار. فيتذكر الحاج في تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان عند وزن أعماله في يوم مآله. لا إله إلا الله وتجد الأعمال مكتوبة في الصحف وموزونة على الكفة وحشرناه فلم نغادر منهم أحدا. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا معمر حاضرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا ربنا استرنا بستك الجميل يا رب اعف عنا وسامحنا في كل تقصير وفي كل ذنب وفي كل معصية وفي كل زلة وفي كل خطيئة وفي كل مخالفة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

0: وهكذا ما ينبغي أن يحذره في قلب العابد لله تعالى، وهذا في أعمال الحج. قال: وأما الوقوف بعرفة فاذكر عرصات القيامة واجتماع الأمم، واكتفى كل أمة نبيها وطمعهم في شفاعتهم. فمن أحسن ما يستشعر قلب المؤمن في يوم عرفة تذكر يوم الجمع الأكبر، يوم جمع الأولين والآخرين. فإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل، فالموقف شريف والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة الطيبة الطاهرة النقية، محل نظر الله بالرضا وبالرحمة وباللطف وبالإحسان وبالامتنان وبالعفو وبالتعرف وبأنواع المنح والمزايا منه سبحانه وتعالى. والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة النقية الطاهرة، ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين وأرباب القلوب العزيزة. فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة قلوبهم وارتفعت الله أيديهم وامتدت إليه أعناقهم مجتمعين بهمة واحدة، فلا تظنن أنه يخيب عملهم سبحانه. فما عرف من جوده وفضله إلا أنه الغفور الرحيم. وأما الوقوف بعرفة فاذكر عرصات القيامة واجتماع الأمم واكتفاء كل أمة نبيها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين تقربوا من الجنة زمرا. ليس زمر كل يتبع الذي كان يقتدي به ويهتم به في الدنيا ويحبه، فهم عندنا في الدنيا ما تشوفهم زمر، أما تراهم زمر أفكار وأحزاب وطوائف ومؤسسات مختلفة، هم كذلك في الآخرة زمر. فكل من يتعاونون على أنواع الطاعات والخيرات هم من زمر الجنة في الآخرة، كل من يتعاونون على المعاصي والذنوب والسيئات والمخالفات والأذى والضر هم زمر النار يوم القيامة. زمر سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أيتها ربكم ينذركم بقامكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب الجيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، أعاذنا الله من ذلك. الوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خزين، قال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين. ترى الملائكة حافين من حولك سبحان عبد ربهم وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا في زمرة حبيبك المصطفى محمد في ذلك اليوم آمين مع خيار القوم يا رب العالمين. قال: فإذا تذكرت ذلك اليوم فألزم قلبك الضراعة والابتهال لله عز وجل، فالموقف شريف والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة، ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين وأرباب القلوب. ها أيوة. كما قال الإمام الحديث وفي الوفد كم عبد منيب لربه وفي الوفد كم عبد منيب لربه لا إله إلا الله عشية وافى الوفد من كل وجهة لا إله إلا الله عشية وافى الوفد من كل وجهة ها ايش قال عليه رضوان الله وفج وهم ما بين باك وهم ما بين داع وذاكر يقول في ذاك اليوم الله اكبر وفي عرفات كل ذنب مكفر مغتفر منا برحمة غافل وقفنا بها والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكري عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج وهم بين داع وذاكري وراج وباك من مخافة ربه بفائذ دمع كالسحاب المواطر وفي الوفد كم عبد منيب لربه وكم مخبت كم خاشع متصاغري وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الصفا والبصائر ولله كم من نظرة كم عواطف وكم نفحات لله غوامر وإنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر اللهم آمين اللهم آمين يقول يذكروا بيت الله والكعبة المشرفة ولذ لي التقريب منها يقول وأشرقت على باطني أنواره وظواهري وطالما قبلتها والتزمتها وقد هجعت عين الرقيب المدابر كأن أويقات النزول بحيها معجلة معجلة من جنة في المصائر ولله ما أحل وقوف بسوحها وأطيبه ما بين تلك المشاعر بوادي خليل الله بالصدق والوفاء بالرسل إبراهيم تاج الأكابر وقبلة أهل الدين من كل شاسع ودان إليها فهي أم الحضائر وطلسم سر الذات رمز به اهتدى إليها رجال الحق من كل ناظر ومنها هنا جذب القلوب وميلها ومنه مطار الروح من كل طائر ومهبط إمدادات كل دقيقة بأسرار علم الذات لأهل السرائر إلى الحجر الميمون زاد تشوقي وكان به أنس الفؤاد المجاور به العهد والميثاق به العهد والميثاق يشهد بالوفاء لكل وفي مخلص القلب طاهر وملتزم نجح المطالب عنده نجح المطالب عنده من طلب فيه حاجة وهب وحجر لبعد عنه فاضت محاجري وزمزمها راح الكراء ومرهم السقاء به تبرى كلوم الضمائر يقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام الطعم وشفاء السقم وإن مقاما بالمقام ألذ في فؤادي وأحلى من ورود البشائر صفا بصفاها العيش من كل شائب وراق بفيض الواردات الغوامر وهكذا كانت التلقيات في تلك المواطن الشريفات و كل من أكرمه الله بتعرف إليه فتعلو باب المعرفة فكأنه في عرفة أي من حيث ما يتجلى الرحمن ويتكرم ويتفضل ويمنح ويعفو ويصفح ويسامح ويغفر ويجود ويقرب ويدني ويهدي لا إله إلا هو اللهم وفر حظنا من مننك ومواهبك قال فلا تظنن أنه يخيب أملهم وقيل من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ظن الله تعالى المغفر له فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد، فبذلك تتذكر هذه الشؤون بهذه الأعمال المباركة. وفقنا الله تعالى، وقبل من المعتمرين عمراتهم، من الحاجين حجاتهم، ومن الساعين في الخير ومصالح المسلمين سعيهم، وجعل سعيهم مشكورا وفعلهم مبرورا. وفقنا لأن نسعى بهممنا وكلياتنا في نصرته ونصرة رسوله والوفاء بعهده على الوجه الذي يرضيه عنا، اللهم آمين. أكرمنا بذلك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، وفرج كروب الأمة أجمعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: الفاتحة. سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله، ثم لروح سيدنا المهاجر الله عيسى، سيدنا الفقيه المقدم حمد العالمي، صاحب الحضرة والمقام الحبيب الشيخ بكر بن سالم، والحبيب محمد بن سالم الحفيظ من شيخ بكر بن سالم، حبيب علي بن علي بن محمد بن سالم الحفيظ من شيخ بكر بن سالم وابنه، إمام سادتنا الشيخ بكر، إمام سادتنا البعالي، وإمام أمواتنا الخاصة وأموات المسلمين العامة وأموات الحاضرين الجميع، وحقهم يا مسره ربي يعجل بالفرج العاجل لنا المقصير. أحفظ الحبيب عمر وطول عمره على هذه الأعمال العظيمة الذي يقدمها له، أحفظهم كل شر فوق كل خير، وأولاده وأخوانه وجميع المسلمين، أحفظنا هم كل شر، يصلح الأمور الظاهرة والباطنة، واصلحهم في صلاح وصلاح الإسلام والمسلمين، وأهلكم في أهلاك وصلاح الإسلام والمسلمين. على هذا النية وعلى ما ويعطي كل سائل من أمكم سؤولا على برض الله والسيلة، على هذه النية وعلى ما نوى وسلافنا الصالحين وإلى حضرة النبي. والضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، صل وسلم سلفات وعسل الحلم، حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال يا أرحم الراحمين، عجب للفرج العاجل لنا وخصمان. الحمد لله رب العالمين.
2: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبانة تريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عائشة بنت عمر بن سالم صبيح الملقبة رقية، مخلفة الشيخ خالد بن كرام بن مبارك الرباكي، والجنازة 6:00 صباحا، والعزاء في بيتهم بخيله. النبى مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عائشة بنت عمر بن سالم صبيح الملقبة رقية، مخلفة الشيخ خالد بن كرامة بن مبارك الرباكي، والجنازة 6:00 صباحا، والعزاء في بيتهم بخيله. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
3: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

مستمعين الأعزاء الكرام إليكم هذا النبا. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عائشة بنت عمر بن سالم صبيح الملقبة رقية، مخلفة الشيخ خالد بن كرام بن مبارك الرباكي، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم بخيله. النبا مرة أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عائشة بنت عمر بن سالم صبيح الملقبة رقية، مخلفة الشيخ خالد بن كرامة بن مبارك الرباكي، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم بخيله. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين متابعي إذاعة وقناة نور الإيمان بتريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية مباركة طيبة ونرحب بكم في محطة جديدة من محطات هذا الموسم، الموسم 11 من يومنا هذا الأربعاء 29 من شهر صفر الخير لعام 1448 للهجرة، الموافق 12 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. نقف أحبتي المستمعين الكرام في مقدمة هذه الحلقة مع خاطرة إيمانية عميقة تؤرق كثير من الصادقين في طريق ربهم، إذ يسألون: لماذا أشعر وكأن الراحة في الذنب وإذا تركته أحزن؟ كم من مسلم ومسلمة يقول في نفسه: تركت الذنب ولكنني لم أشعر بالراحة، بل أشعر أنني فقدت شيئا كنت أستمتع به، وأشعر بالملل، وأشعر أنني أشتاق إليه، وأحيانا أفكر في الرجوع إليه. فهل معنى هذا أنني لا أصلح للتوبة؟ وهل معنى هذا أن الذنب كأنه هو راحتي فعلا؟ الجواب لا، بل هذه من أكثر المراحل التي يمر بها كل من صدق في مجاهدة نفسه. يا مسلم يا مسلمة، لا تنخدع بما تشعر به في أول الطريق، فليس كل ما ترتاح إليه النفس يكون خيرا لها. فالطفل قد يرتاح إلى كثرة الحلوى لكنها تضره، والمريض قد يشتهي ما يزيد مرضه، والطبيب يمنعه رحمة به لا قسوة عليه. وكذلك الذنوب قد تمنح النفس لذة عاجلة لكنها تترك في القلب وحشة، وفي الصدر ضيقا، وفي العمر بركة أقل، وفي الطاعة ثقلا لا يشعر به الإنسان إلا بعد زمن. إن الذي تشعر به بعد ترك الذنب ليس دليلا على أنك خسرت شيئا، بل هو دليل على أن النفس اعتادت أمرا وهي الآن تتعلم العيش بدونه. ولهذا تجد من يترك عادة قديمة يشعر في الأيام الأولى بصعوبة، لا لأن تركها خطأ، ولكن لأن النفس لم تتعود بعد على الطريق الجديد. والشيطان يعرف هذه المرحلة جيدا فيهمس لك: انظر، كنت مراحا قبل أن تترك، ارجع مرة واحدة لن يضرك شيء، ويصور لك الماضي أجمل مما كان، ويخفي عنك الندم الذي كنت تعيشه بعد كل معصية، ويجعلك تتذكر اللذة ولا تتذكر الألم الذي كان بعدها. وهنا ينتصر الصابرون، لأنهم لا يعبدون مشاعرهم بل يعبدون ربهم، يتركون الذنب لأنه حرام، سواء شعرت نفوسهم بالراحة في أول يوم أم لم تشعر، ويوقنون أن الله لا يمنع عبده من شيء إلا ليعطيه خيرا منه. قد لا ترى العوض في يوم ولا في أسبوع وربما لا في شهر، لكن وعد الله حق، ومن ترك شيئا لله صادقا محتسبا فلن يضيعه الله. وسيأتي يوم تنظر فيه إلى الذنب الذي كنت تعلق به فتتعجب كيف كنت تظنه راحة، بل قد تبكي شكرا لله.

الذي أنقذك منه، وتذكر لو كانت المعصية هي الراحة الحقيقية لكان أكثر أهل المعاصي أسعد الناس، ولكن الواقع يشهد بغير ذلك. كم من إنسان يضحك أمام الناس وقلبه مليء بالقلق، وكم من إنسان ينتقل من ذنب إلى ذنب يبحث عن راحة لا يجدها، لأن القلب خلق ليأنس بالله لا بالمعصية، وما يملأ فراغ الروح ليس الذنب بل الإيمان. ولذلك لا يكفي أن تترك الذنب، بل املأ مكانه بما ينفعك، بالصلاة، بالقرآن، بالذكر، بصحبة صالحة، بعمل نافع، فإن القلب إذا ترك فارغا عاد يطلب ما اعتاده. أما إذا امتلأ بالطاعة بدأ ينسى ما كان يتعلق به شيئا فشيئا. والخلاصة أحبتي، إذا حزنت بعد ترك الذنب فلا تظن أنك سلكت الطريق الخطأ، بل ربما تكون قد بدأت أول خطوة في الطريق الصحيح. اصبر ولا تجعل أول أيام المجاهدة تحكم على نهاية الطريق، فإن اللذة التي تركتها لله لحظات، أما ما أعده الله للصابرين فطمأنينة في الدنيا وثبات عند الفتن ونور في القلب وأجر عظيم في الآخرة. فلا تبع نعيما دائما بلذة عابرة تخدعك ثم تتركك وحيدا مع الندم. أحبتي المستمعين، نبحر سويا مع فقرات حلقتنا هذه لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، حديثنا ورشفاتنا في هذه الحلقة من كتاب برنامج اتباع السنة النبوية في الحياة اليومية. مؤلف هذا الكتاب هو الأستاذ عمر بن موفق النشواقاتي. يعتمد الكتاب على التدرج في تطبيق السنة النبوية عبر 4 أقسام رئيسية: عمل اليوم والليلة، سنن العبادات، تلاوة القرآن، والأذكار اليومية العامة. يتدرج كل قسم من هذه الأقسام خلال 5 مراحل، حيث تمتد كل مرحلة لمدة 4 أسابيع ليسهل على النفس الاستمرار والثبات. فهو كتاب جميل لمن أراد أن يبحر مع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع الأذكار التي يعيشها المسلم في حياته اليومية. دعونا نأخذ رشفات من هذا الكتاب. في صفحة 16 قال المؤلف، أوضح المؤلف فضل السواك من خلال الحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي صفحة 23 و24 كان حديثه عن آداب الطعام، ذكر حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم في صفحة 39 تحدث عن فضل صلاة الجماعة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله.

ونوصي أنفسنا أحبتي المستمعين الكرام بهذا الكتاب بالبدء بالقسم الأول عمل اليوم والليلة، لأنه سهل التطبيق ويعود الصاحب على اتباع السنة دون مشقة أو كلفة. ويشترط البلوغ والنجاح في هذا البرنامج الثبات والاستمرار على قدر الطاقة والاستطاعة عملا بالتوجيه النبوي عليكم بما تطيقون.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من أم محمد صالح معدل من الفجير، تقول فيها: من أجمل ما قرأت درر مستوحاة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام. قال الله تعالى على لسان والد سيدنا يوسف: وقال يا أسف على يوسف رغم أن كل أبنائه معه إلا يوسف. بعض الأماكن لا يملأها إلا شخص واحد، ذلك أنه لا يعوضه أحد. وقال تعالى على لسان والد سيدنا يوسف: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. سمعوا كلمة ذئب من أبيهم فاستخدموها في الحيلة. لا تبين السهم القاتل في توجيهاتك التربوية. وقال تعالى أيضا: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فقده طفلا قبل سنين ويطلب البحث عنه. إذا حدثوك عن الاحتمالات العقلية فحدثهم عن الثقة بالله. قال تعالى: فأرسل معنا أخانا، كانت لهم مصلحة فقالوا أخانا، وعندما انتهت قالوا ابنك، إن ابنك سرق. يتغير الخطاب بتغير المصالح عند كثير من الناس. وقال تعالى: فأسرها يوسف في نفسه. أحيانا قد تسمع كلمات جارحة من مقربيك فتجاهلها وأعرض عنها ولا تستعجل الرد، ففي الكتمان خير عظيم. تكرر القميص في قصة يوسف عليه السلام 3 مرات، فكان سببا للحزن ودليلا للبراءة وبشارة فرح. فما قد يحزنك يوما قد يكون سرورا لك غدا. العفة ليست مقتصرة على النساء بل في الرجال أعظم. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي. لم يحسدوه على المال، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. عطايا القلب أثمن من عطايا اليد. قال تعالى: قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، تاريخك يساندك فاحرص عليه واجعله نزيها. قيل ليوسف عليه السلام وهو في السجن: إنا نراك من المحسنين. وقيل له وهو على خزائن مصر: إنا نراك من المحسنين. المعدن النقي لا تغيره الأحوال. قال تعالى: أنا يوسف وهذا أخي، لم يقل أنا عزيز مصر، بل ذكر اسمه خاليا من أي صفة. صاحب النفس الرفيعة لا يلتفت إلى المناصب ولا إلى الرتب. سورة يوسف سميت بأحسن القصص لأنها السورة الوحيدة التي بدأت برؤيا وانتهت بتحقيق هذه الرؤيا، وكأن الله يخبرنا أن نتمسك بأحلامنا، وتعلمنا أيضا بأن المريض سيشفى، وبأن الغائب سيعود، وبأن الحزين سيفرح، وبأن الكرب سيرفع، وبأن صاحب الهدف سيصل. ليس هناك مستحيل في الحياة بقدرة الله سبحانه وتعالى.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا بقلم الدكتور حنيف الأفغاني. يقول الدكتور حنيف: هناك علاج طبيعي بسيط لانتفاخ البطن والغازات ورائحة الفم الكريهة. قال: إذا كنتم تعانون من انتفاخ البطن أو الغازات أو سوء الهضم أو رائحة الفم الكريهة، فإن هذه الطريقة البسيطة باستخدام الهيل تكون مفيدة للغاية. طريقة الاستخدام: اطحنوا حبوب الهيل جيدا حتى تصبح مسحوقا، ضعوا كمية صغيرة منه في كوب من الماء الدافئ، اتركوه لمدة 15 دقيقة تقريبا ثم قوموا بتصفيته. إذا رغبتم أضيفوا قليلا من العسل واشربوه. الاستخدام من مرة إلى 3 مرات في اليوم بعد وجبات الطعام. الفوائد: يساعد في تقليل انتفاخ البطن والغازات، يحسن الهضم، يقلل من ثقل المعدة، يساعد في التقليل من رائحة الفم الكريهة، يمكنه تهدئة اضطرابات المعدة والآلام الخفيفة، يساعد في تنظيم الشهية. يقول الدكتور حنيفة: هناك ملاحظة، إذا كنتم تعانون من ألم شديد في المعدة أو غازات مستمرة أو دم أو فقدان في الوزن أو أعراض خطيرة أخرى، فيرجى استشارة الطبيب.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان لا تحكموا على الآباء من خلال أخطاء أبنائهم. كم من أب وأم بذل أعمارهم في التربية وسهر الليالي الطوال ودعوا الله تعالى في كل سجدة، ثم اختار الابن طريقا لم يتمنياه له. وكم من شخص نشأ في بيت مليء بالأخطاء ثم هداه الله وأصبح من الصالحين. لهذا لا تسارع في إدانة الآباء، ولا تظن أن صلاح الأبناء دليل على براعة التربية وحدها، أو أن انحرافهم دليل على فشلها. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، نربي، ننصح، نحتوي، ندعو، أما الهداية فهي هبة من الله سبحانه وتعالى وحده. فإذا رأيت ولدا صالحا فاحمد الله قبل أن تمدح نفسك، وإن رأيت ولدا قد ضل الطريق فلا تيأس ولا تتوقف عن الدعاء. فكم من قلوب غيرها الله في لحظة، وكم من عاص أصبح من أوليائه. لا تترك الدعاء مهما طال الانتظار، فرب دعوة في جوف الليل تفتح لابنك باب الهداية الذي عجزت عنه كل محاولاتك. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، آمين.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات. من الأوائل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أول من أسلم من الرجال، وهو أول من جمع القرآن، وأول من سماه مصحفا، وأول من سمي خليفة. أذكار مباركة، يندب الذكر والدعاء بعد الصلاة، ومنه أن يقول بعد صلاتي الصبح والمغرب: اللهم أجرني من النار 7 مرات. فعن مسلم بن الحارث التميمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. رواه أبو داود. من وصايا الإمام عبد الله بن علي الحداد في كتابه الوصايا النافعة: وعليك بالمواظبة على مطالعة كتب القوم والنظر فيها، فإن فيها الهداية إلى معرفة الله الخاصة، والإرشاد إلى إصلاح النيات وإخلاص الأعمال، وتهذيب النفوس إلى غير ذلك من العلوم النافعة التي تسوق وتقود إلى الفوز والنجاة. فلا يمسك عن مطالعتها والنظر فيها إلا من عميت بصيرته وأظلمت سريرته. وإن ضاق وقتك ولم يتسع النظر فيها عموما فخص الكتب الغزالية منها، فإنها من أنفعها وأجمعها وأبدعها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر ما كان في الدرس الماضي الحديث عن الختان في حق الرجل والمرأة، وهذا عند الشافعية، عندهم واجب الختان في الرجل والمرأة. نعم، وقال بعض الأئمة هو واجب في الرجال ومستحب في المرأة، وبعضهم جعله مندوبا في الرجال وفي النساء. فالمشروعية متفقين عليها، بل مجمع عليها أهل العلم، أن الختان مشروع وفطرة محمودة وسنة حسنة باتفاق الأئمة، وأنها من الدين، وما اختلافهم إلا في توصيف هذه المشروعية، توصيف للمشروعية دي، هل هو من قبيل الوجوب أم هو من قبيل الندب. ومعلوم أن ختان الرجل يكون بقطع القلفة التي تغطي الحشفة، والمرأة قطع جزء من الجلدة ما يقع عليه الاسم، من الجلدة التي تقع فوق مخرج البول كعرف الديك، هكذا قال، تقع فوق مخرج البول تشبه عرف الديك، من حيث ليست مثل حجم الديك لكن تشبهه من حيث الشكل، فيقطع ما يقع عليه الاسم منها، لقوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة أم عطية التي كانت تختن النساء في المدينة: أشمي ولا تنهكي، يعني أترك الموضع عشم ولا تبالغ في القطع. ومن هنا ربما تسمع بعضهم يقول بتجريمه أو بتحريمه، فعلى هذا الوجه الذي يكون فيه فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة في القطع، وقطع ما لا يجوز قطعه، لأن القطع حرام، ما يجوز الإنسان يقطع أصبعه كذا بدون سبب، ينزل دم ويسوي جراحة في نفسه، لا يجوز. وهذا من أدلة القائلين بالوجوب أن الجراحة محرمة كذا، بس يعني مجرد ما هو من الدين الجراح، لكن ما يقاوم هذا إلا الوجوب الشرعي، الوجوب الشرعي يقاوم أن نقول أن القطع حرام، قطع أجزاء وقطع أعضاء وجلد حرام من جسم الإنسان، ما يجوز. لكن إذا جاء الوجوب الشرعي، هذا يدل على الوجوب الشرعي، الشرع أمر بالقطع، والأصل في القطع الحرمة، فإذا أمر الشارع دل على الوجوب، هذا من أدلة القائلين بالوجوب. ويجب الختان، لأن الله تعالى يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، قالوا: وكان من ملته الختان. وهذه أم عطية التي كانت تختن المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى التبيين لها، حتى لا تقع في المجازفة والشطر فتبالغ أو تتبع أي عادة قديمة أو جاهلية يختنون فيها بدون بصيرة. فحدد صلى الله عليه وسلم قال: أشمي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي في القطع، ويقطع مقدار ما يقع عليه الاسم في المرأة، والرجل القلفة نفسها اللي تغطي الحشفة تقطع منه. وكان في مكة أيضا امرأة تختن، هذا من الدلالة على. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا التقى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال في هذا دليل على أن النساء كنا في عهد رسول الله يختتن. نعم.
2: إذا يطرق هذا الختان للمرأة هل تأثير
1: تأثير أي حيثية؟ هو المتحدثين عن إيجابيات الختان من الناحية الصحية يذكرون أشياء سلبية في تركه، يذكرون سلبيات لتركه، والذين لا يريدونه يذكرون سلبيات لفعله، ولكن شرع الله يسود فوق الكل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم ليست له كلمة أخيرة، دائما يتجدد ويتنوع ويختلفون فيه، وكل بعد عقد من الزمان لهم فكرة جديدة. لكن هذا التشريع الإلهي الثابت ما هو قابل للنيل منه. خذوا على وجهه الصحيح الوارد في الشرع بما قرر أهل العلم فقهاء ومحدثين ولغويين واتبع. وأما كل شيء تكلم فيه حتى القرآن قالوا للنبي أنت كاهن وأنت مجنون وأنت شاعر، تمام. ما في قال الله عنهم وذكر فعله هذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الغوا فيه هذا ليش قال كذا وليش ما جاب كذا؟ يعني صرف الناس عن نظر إلى حقيته وأنه وحي الله وأنه الخطاب المنزل من السماء، صرف الناس باللغو فيه. هذا اللغو يعني إلقى شبهات حول القرآن، شبهات حول الرسول، شبهات حول الشرع الذي جاء به، فما زالوا لا أعجبهم قتل القاتل ولا قطع يد السارق، ما أعجبهم شيء أصلا. هذه حدود أمور شرعية جاءت ليستسلم لها العباد المكلفون أجمعون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكانت خاتنة في مكة اسمها ثانية، سيدنا حمزة بارز واحد في غزوة أحد اسمه سباع بن عبد العزة، خرج يبارز فنزل سيدنا حمزة يقوله يا سباع يا ابن مقطعة البذور، هذه القطعة تسمى بذر، يا ابن مقطعة البذور هلم. فأقبل فتقاتل هو إياه فقتله سيدنا حمزة. قال فكان كأمس الذهب. فذكر العلماء أن هذه امرأة كانت في مكة غير أم عطية التي كانت بالمدينة، وأن الرسول تولى هذا التنبيه وهذا التوجيه بنفسه للمرأة التي تمارس الختان حتى لا تقع في الخطأ. فأن ترك الوقوع في الخطأ هذا يترك المجال للذين ينالون من السنة أو من الشرع أن يخدشوا فيها ويتكلموا عليها، وإذا قامت على الوجه الصحيح ما يسعهم إلا الله. وكان هذا موجود في العالم بأسره، في العالم بأسره، ليس عند المسلمين فحسب، في كل مكان. ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد. نعم. وإنما الذي يستحب والخضاب بالصفرة أو الحمرة. ممكن تخضب المرأة أو الرجل الشعر بصفرة أو حمرة، تخضب الشعر الأبيض، شعر أبيض تحوله أسود، أنه في هذا شيء من التغرير، في تغرير، يعني أبيض تحوله أسود، الناظر ينظر أن هذا أسود، فما جاز إلا في الجهاد فقط، لأن الحرب خدعة، كل الحرب خدعة، وهذا خدعة. واحد شعره ايوه مشان يتوهمون انه شجاع فيهابونه، او انه رجل شباب قوي فاذا نظروا اليه انه هرم او شيبه زادت معنوياتهم عليه. فجاز الخضاب في الجهاد، قال صاحب الزبد، هذا مذهب الشافعي. وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. واستثنوا أيضا كما سيأتي في مواضعه استثناؤه للمرأة المزوجة. المرأة المزوجة إذا أذن زوجها أو علمت رضاه بتخضيب الشعر الأبيض وجعله أسود يجوز ذلك، تمام، لأن الشرع دعا المرأة إلى التزين لزوجها، فالنهي هذا ما دخل لأجل قوة الطلب الشرع من المرأة أن تتزوج لزوجها، جوز لها أن تخضب شعرها الأبيض بالسواد. وأما بالصفرة فهذا جائز للرجل وللمرأة. نعم. والقول الأصح المختار تحريم ذلك، تحريمه حتى على المرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر الصديق، لما أسلم وكان كبير في السن شعاره أبيض كأنه صوف من شدة البياض، ما هو شعار أبيض حق واحد عادي ولا بدأ، لا شعره أبيض خالص، قال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. نعم. هذا هو الراجح الأصح في مذهبنا. نعم. ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد إلا لغرض الجهاد، هذا هو اللي نعم. أحرم خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد، أنه الله دعانا أن نظهر للكفار القوة، وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وأيضا قال في الحديث الصحيح أيضا الحرب خدعة، لو قلنا في خدعة هذا حرب، ويجوز مخادعة الكفار في القتال واللف والصعود والنزول والكر والفر، يجوز الخدعة جائزة في الحرب، بس مثلا أن نقول للكفار سوف نهجم يوم كذا وكذا بعدين نتقدم يومين، هذه الخدعة الجائزة، وفي خدعة محرمة يقول خلاص ما بنحاربكم، خلاص وقفنا حربكم ورجع إلى بلادهم بعدين نجي نحاربهم، لا هذا ما يجوز، لا تتكلم إذا أنت معك عد أكثر من كر وفر، لا تتكلم ولا تقول، لا توعدهم أنك لن تحارب ثم تحارب، هذه خدعة غير جائزة. أما الخدعة في الأيام أو في اختيار الأماكن هذه الخدعة فيها جائزة، لأن الحرب خدعة. سبحان الله، مثل هذه الأحاديث من أين رويت؟ رواها الإمام البخاري، من يرويها؟ ما يرويها أبو هريرة ولا أبو سعيد الخدري، يرويها خالد بن الوليد. الناس كل أهل شان وأهل تخصص يحفظون من النبي ما يتناسب مع قدراتهم ومواهبهم، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه كان كل صحابي يضعه من حيث المهمة التي يؤدي فيها بمهارة وباقتدار. أبو هريرة خلاه يتعلم يجلس يقرأ يحفظ لأنه قوي الحافظة، ودعاله بكثرة العلم، اللهم علمه علما لا ينسى، اللهم علمه علما لا ينسى، دعاله في هذا. وبلال صوته حسن جميل عالي، حتى الراوي الذي روى الحديث روى الرؤيا حق الأذان قال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، يعني اتركه لأهله، هذا الأنسب. ومثل خالد بن الوليد هذا على الخيل، على أعنة الخيل، هذا الأنسب له، عنده قدرات عسكرية وقتالية وتخطيط، مناسب له أن يتجه في هذا بضوابط الشرع بمقاصد الشرع، ولا لا؟ القتال له مقاصده وله نواياه وله أهدافه، وبموجب شرع الله لا تتجه يمين ولا يسار، ولا ما القتال الأصل ما هو مشروع؟ كيف قتال تقتل النفوس؟ لكن إذا شرع الله للصادين والمحاربين والمخربين يشرع قتالهم وتحفظ تلك التوجيهات في قلوبهم وبواطنهم. نعم.
3: حكم خطب الشيء ما يقارب السواد لكن لم يكن سواد خالص.
1: إذا لم يعرف عند الكل أنه ليس بسواد تمام. وإن كان لا واحد يقول لك سواد واحد يقول لك ما هو أظن ما هو سواد يعني إذن هو سواد. لكن إذا هو معروف أن هذا ليس بسواد ما هو سواد فهو جائز. وأما خضب شعر النساء بالأصفر والأخضر ألوان أشكال. فمرة سئل شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن خضب الشعر بالألوان المختلفة للمرأة طبعا للمرأة أخضر أزرق أصفر وردي قال بس شرط أنه لا يكون فيه نجس وهذا معلوم لا ما هو أي شيء ولا يمنع وصول الماء إلى الشعر ولا يكون فيه تشبه بالكفار لا يكون هذا القصد والإعجاب والانبهار بطريقة الكفار. هذه القيود الثلاثة. قال فإن خلا عن هذه الثلاثة فهو نوع من العبث ولكن على كل حال الإباحة لا تزال فيه لكنه عبث. أنا في مخالفة للفطرة ومدريش يعجب الناس في مخالفة الفطرة يغيرون أشياء على خلاف الفطرة. والعرب كانوا في جاهليتهم والأدباء والحكماء يمدحون الشعر لا الأسود ما هو شعر أخضر غريب يعني أخضر جسم الإنسان ماشي فيه خضرة ولا ورد أبيض شعر أسود أسنان بيضاء بس هذه ولكن سبحان الله الناس لهم فينبغي التجنب يعني ما في نجاسة أو في منع لوصول الماء إلى الشعر أو في تشبه بالكفار يحذر الإنسان. فإن قد جاء في سنن ابن ماجه أن من تشبه بقوم فهو منهم لا تتشبه بهم. وفيما جعل الله من أي زينة وأي متعة كفاية تامة للإنسان نعم.
2: هو الحكم إذا كان شعر الرجل ليس أبيض لكن
1: يخضبه إيش؟ ما في شيء؟ ما في شيء؟ ها؟
2: مع أنه قادر أن يخضب الشعر
1: يخضب الأسود إلى أصفر وكيف هو؟ جائز الله تحويله لأسود بس المحرم تحويله لأسود. المحرم عندنا في المذهب تحويل الشعر إلى أسود. نفسه الشروط لا دون يقول أي اللون اللي يختار حتى الصفرة لا يكون فيها مانع لوصول الماء إلى البشرة كالحنة ما تمنع وصول الماء ولا يكون فيها نجاسة. فئات تجي الآن مزودة بكيماويات والله أعلم إيش فيها. فليحذر المسلم ولا تشبه بالكفار هذه أعظمهن. يكون في تشبه بالكفار تشبه بالكفار نهينا عنه في الأشياء التي دلنا الشرع على أن هذا هو الأفضل فيها وهذا الأكمل فيه نقوم نفعل شيء مشابه للكفار هذه مشكلة. أما تشابه الكفار تشتريت سيارة تركب الطائرة طيب عشان مباحات ما نهى الشرع عنها أصلا ما نهى الشرع عن أن أركب طائرة ولا أستخدم جوال ولا أستخدم إنترنت ما نهانا في الأصل نهانا عن أشياء لا أستخدمها في الإنترنت لا أنظر حرام لا أكذب لا أخدع لا أسرق من الإنترنت هذا الذي ينهيت عنه. أما بستخدمه هي وسيلة. ويسن بصفرة أو حمرة خضب الشعر بالصفرة والحمرة يسن. حديث أبي قحافة الموجود عند مسلم في صحيحه تمام. وخضب يدي مزوجة ورجليها تعميما بحناء. نعم يندب المزوجة أن تخضب يديها ورجليها، تعممها بالحنة أو بالنقش. أما غير المزوجة فليس لها ذلك، بل يحرم. غير المزوجة ليس لها لا تخضب بالحنة ولا تتزين بهذه الزينات التي تشرع للنساء المزوجات، تحمير الوجنة بالحنة أو النقش بالحنة، وهي غير مزوجة، سواء مطلقة أو أي جديدة بكر، يعني ما تزوجت من قبل، فيحرم عليها ذلك. نعم. قال وزوج إليها تعميما بحناء، نعم، لأنه زينة مطلوبة للزوج. ويحرم على الرجال التخضيب بالحناء، يعني تخضيب غير الشعر، أما الشعر تمام، خضبه بالحناء بصفراء وحمرة، لكن يخضب يديه أو رجليه نقشا أو تعميما فهو محرم، إلا لحاجة، كان فيه شقوق، مثال فيه شقوق في رجله، فبوضع الحنة تلتئم صارت كالعلاج، هذا جائز، هذه حاجة، نعم، لما فيه من التشبه بالنساء. وقال صاحب البيان والرافعي والماوردي وغيرهم بحله للرجل وإن لم تكن حاجة قالوا بحله للرجل، لكن ما يكون في نقش، لأن هذا تشبه بالنساء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا لعنهم صلى الله عليه وسلم في الحديث. وفي بعض البلاد لعلهم يقلدون هذا القول بجواز الحنة للعريس أو المتزوج، فيضعون في ليلة زفاته حنة، بس ما يتركونه، يعني يحنونه بس حنة مؤقت، ثم يضعون عليه دهن فقط في هذا. فبعضهم يقلدون هذا، له يقلدون هذا القول بالجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا جابر فيه أثر الصفرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أتزوجت؟ قال نعم يا رسول الله، وما كان النبي عليه منه، قال بكرا أم ثيبا، إلى آخر الحديث، أشهد أنه رآه عمل الصفرة أيام الزفاف، بس ولكنها على التعميم كذا في القدم وفي الرجل، لا يكون فيها نقش ولا يثبتون هكذا، يكون فهو بالنسبة للقائلين هذا جائز. وأما إن دعت حاجة لذلك كجفاف أو شقوق أو حرارة في رأسه أو شيء في الرأس، والرأس قدو جائز، بل إذا كان شعره أبيض يسن له أن يخضب له الصفرة. ويكره نتف الشيب، نعم، في الأماكن الذي لا يطلب منه إزالة شعره كاللحية والشارب، هذا ما يؤخذ. قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة، لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. وفي قول بتحريم، في قول بتحريم له، بتحريم نتف الشيء، والمعتمد عندنا كراهته، كراهة ذاتية، يعني لو يقول بسم الله وينتف الشيب مكروه البسمل، لأنه مكروه لذاته نتف الشيء. نعم. من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره، أما إذا كان محل مطلوب منه إزالة الشعر ما في إشكال، يعني أنك بتزيله في كل الأحوال، مطلوب إزالته بحلق أو بغيره. أما المحل الذي لا يطلب في الشرع إزالة الشعر، هذه منها مكروه نتف له نتف الشيء. هذه من خصال الفطرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وغسل البراجم، هذه خصال الفطرة، الفطرة الدالة على النظافة والطهر، والنظافة من الإيمان. فطرة الله التي فطر الناس عليها. نقش نقش هذا ما في إشكال بالنسبة للنساء، ما في إشكال. باب الوضوء، وقدم خصال الفطرة على الآن على الوضوء، وهذه بعض الخصال كالختان يفعل مرة واحدة بس في عمر الإنسان لا يتكرر، لأنه إذا قطعت هذه الزوائد لا يستخلف، ما يكون في بدلها، لكن قلب الظفر يطلع بدل وتستمر على فعل. حلق العانة، قص الشارب، نتف الإبط، هذه دائما مستمرة. باب الوضوء، لأن في هذه طهارة تامة، لذلك عندنا إذا كبر الشخص واحتلم وهو لا زال لم يختل، واجب عليه أن يوصل الماء إلى ما تحت القلفة. كيف يتوضأ؟ يقول الوضوء حقك ناقص، طهارتك كلها ناقصة، أزل القلفة، أزل القلفة بعدين تعال. إذا احتلمت تغتسل، إذا ذات وض، أما إذا كون كذا وبيكون تحت القلفة إيش الرأس هذا دائم في بول نجس، كيف صلي ولم يغسله في الجنابة؟ فقدم هذا أولا من خصال له، من خصال الفطرة، بعدين تعال إلى الطهارة الدائمة. باب الوضوء بضم الواء، الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، الوضاءة هي الجمال والحسن والنظافة، وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. ما هي الأعضاء؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا الوضوء. وما في اللغة اسم لغسل بعض الأعضاء فقط، اشتقاقه من الوضاء والحسن. حتى الوضوء عند إرادة أكل الطعام يقال وضوء، فقد جاء في الأحاديث أنه توضأ قبل أن يأكل، يعني غسل كفيه فقط بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أربعة فقط، الرأس له المسح والبقية لها الغسل. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالرجلين ما يكون للمسح، الرجلان ليس لا امسحوا برؤوسكم وارجلكم، ارجلكم الا غسل، اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. وادخل الراس بينهم لاجل الترتيب، ولان الراس يمسح فقط ولا يغسل. واعضاء الوضوء التي بدا بها المصنف في قوله فروضه ست، غسل الأعضاء الأربعة مأخوذ من الآية، والنية مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. والترتيب مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. هي نزلت في السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالوا: يا رسول الله بما نبدأ، بالصفاء أم بالمروة؟ قال لهم: ابدأوا بما بدأ الله به. قال العلماء في الحديث هذا ليس ينحصر فقط على الوضوء، بل قوله ابدأوا بما بدأ الله بقاعدة، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب، ما نتوقف عند خصوص السبب وأن هذا مخصوص بالسعي بين الصفاء والمروة، بل هذه قاعدة، واللفظ يعام، واللفظ عام. فروضه ستة: النية، نعم، اثنين أربعة ثابتة بالكتاب، واثنين ثابتة بالسنة، النية والترتيب. النية عند غسل الوجه أولها، نعم، لخبر إنما الأعمال بالنيات، حقيقتها في اللغة القصد، في اللغة حقيقة النية قصد شيء نواه، لكن في الشرع قصد شيء مقترنا بفعله، إن واحد نوى أن يصلي العشاء هذا قصد، يقول يصح يقوم يصلي العشاء، ما يصح الوقت ما دخل، ما يكون الاقتران بالفعل إلا بعد دخول له، بعد دخول الوقت، ولا يقال له إن أنا إذا نوى صلاة العشاء، ما يقال هذا نية شرعا لصلاة العشاء، هذا قصد. ولكن إذا قصدها واقترن بقصده فعلها، هذا نية شرعية، النية الشرعية قصد الشيء مقترنا بفعله، نعم، ومحلها القلب، صح، كل النيات محلها القلب، أي عبادة كان. ولكن عند الإمام الشافعي تلفظ بها سنة ليساعد اللسان القلب، وغير الشافعية قالوا، بل قال بعضهم بوجوبها، بوجوب له التلفظ. نحن عندنا في المذهب أنها سنة. قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فيساعد الفؤاد، اللسان يساعد الفؤاد عندما تتلفظ بها وتذكرها، تساعد الفؤاد على الاستشعار والاستحضار للنية. عند غسل الوجه هذا وجوبها، فلو بدأ يغسل وجهه ما نوى إلا في منتصف وجهه، يقول بس هذا من منتصف الوجه صح غسله، والنصف الأعلى ما صح حتى تغسله مرة ثانية. عند غسل الوجه وغسل الوجه الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه، وماذا يقول إذا نوى؟ ماذا يتلفظ؟ لو أراد أن يتلفظ بيعمل بسنة التلفظ، نويت رفع الحدث الأصغر، تمام، نويت الطهارة للصلاة، نويت أداء الوضوء. وقوله نويت الطهارة للصلاة لفظ صالح للوضوء وللاغتسال من جنابة ومن حيض وغير ذلك. وغسل الوجه لأن المواجهة قعده سمي وجها، يجب على المتوضئ غسل وجهه. وأما السنن سيأتي ذكر السنن، الآن بيذكر الفروض والكيفية الواجبة في أداء الوضوء. وغسل الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين المسمى بالذقن، منتهى هذا لحي الذي تنبت عليه الأسنان السفلى اليمنى، وهذا لحي آخر تنبت عليه الأسنان السفلى اليسرى، مجتمعهن أو ملتقى اللحيين يقال له ذقن، فهذا حد الوجه من الذقن وسط اللحية. ما هو الذقن الشعر؟ لا، الشعر ذي لحية، الذقن قد يكون الشخص ما عنده لحية لكن ذقنه موجود، فهذه لحية. ولكن الناس في عرف يقول لك صاحب الذقن ذقن، هذا ما هو ذقن ولا ذقن، هذه لحية، أما هذا كل واحد فيها في ذقن. وغسل الوجه وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الوتد هذا زياد إلى هذا عرض له، عرض الأذن. وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الوجه جميعه كما سيأتي معنا، شعرا وبشرا، جميع شعرا وبشرا إلى أصوله، ولا يستثنى إلا اللحية والعارضين الكثيفين فقط.

هذا لا يجب غسل الماء إلا بظاهرهما فقط، اللحية والعرضين الكثيفين يجب غسل ظاهرهما فقط، وأما اللحية والعرضين الخفيفين فيجب إيصال الماء إلى باطنهما. وضابط اللحية والعارضين الكثيفين ما لا ترى بشرته من مجلس التخاطب، وغسل اليدين إلى المرفقين. عفوا، بقي الكثيف ما لا ترى بشرته من مجلس التخاطب، والخفيف ما ترى بشرته من مجلس التخاطب. ومجلس التخاطب مقدار 3 أذرع بين المخاطب والمخاطب، هذا مجلس التخاطب. وما عدا ذلك من الشعر يجب إيصال الماء إليه ظاهرا وباطنا، وأما باطن العين فلا يجب، لا يجب غسل باطن له باطن العين، ظاهرها فقط. ويلاحظ الماقه واللحاظ، اللحاظ الذي يلي الأذن هذا قريب من الأذن هذه، والماق يلي الأنف، ماقين واللحاظين. وغسل اليدين إلى المرفقين. نعم، اليد تطلق في اللغة على أطراف الأصابع إلى المنكب، هذا في اللغة يد، وأما في الوضوء فهي من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وهناك إطلاق ثالث وهو على اليد، فاقطعوا أيديهما، منين نقطعها؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من الكف، دلت السنة على أن القطع يكون من الكف، تمام. فالإطلاق اللغوي هذا اليد كلها، لكن الإطلاق الشرعي في الوضوء إلى المرفق وإلى قطع يد السارق إلى الكوع فقط. غسل اليدين إلى المرفقين وإلى التي وردت في الآية، إلى يعني بمعنى معنى مع وليس إلى عند المرفق، بل معه. قال الصحابي رضي الله عنه الذي ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، قال: ورأيته يدير الماء على مرفقيه، يدير الماء على مرفقيه عشان يغسل المرفق، ولأنه إلى لا تستطيع ضبط الحد، آخر شيء في الذراع إلا المرفق، صعب استثناءه، كيف بتحدده؟ كيف يعني بتخطه بمسطرة ولا إيش؟ فين النهاية التي ستبلغها؟ فلا يتحقق إلا معه تغسل يدين والمرفقين. ولذلك فسرها الإمام الشافعي بمعنى مع المرفقين، ومع الكعبين أيضا، غسل اليدين مع المرفقين ومع الكعبين. والمرفق هو مجموع العظام الثلاثة، هذه عظمين متصلة بالعضد هذا، وهذا عظم متصل بالذراع. بعضهم يقول في المرفقين مجموع عظمتي العضد وإبرة الذراع، عظمتين في العضد متصلة وإبرة الذراع، هذه منفردة. فاليد فيها مرفق واحد، يعني العظام الثلاثة مرفق، فاليد فيها مرفق واحد وليس اثنان. وإن كانوا أحيانا للمبتدئين يقولون العظمان البارزان بين الساعد والعضد، العظمان البارزان بين الساعد والعضد. والتفسير الصحيح أن الثلاثة مع إبرة الذراع العظمان للعضد، وإبرة الذراع يقال لها مرفق، ففي كل يد مرفق واحد، بخلاف الكعبين في كل رجل كعبين، تمام. فذلك جمعها في اليد إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، في كل رجل كعبين وفي كل يد مرفق واحد. غسل اليدين إلى المرفقين

0: الكوع والرس وال بين الكوع والكرسوع الرسل. قال بعضهم فعظم يلي إبهام يد وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط فبوع يلي إبهام فكوع يلي إبهام يد وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال الفقهاء والذي لا يميز بين الكوع والبوع يقال له بليد. بليد ما يميز الكوع من البوع. الكوع في اليد والبوع في الرجل. تمام. حتى يقال في الشخص لا يعرف كوعه من بوعه. متخلف يعني في معلوماته في حتى معرفة الأشياء البسيطة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في الإنسان 60 و300 مفصل كما في صحيح مسلم وكل واحد منها على الإنسان صدقة صدق بها عن كل مفصل وليست الصدقة فقط المال بس التسبيحة والتكبيرة والتهليلة والتحميد والأمر بالمعروف إزالة الأذى من الطريق كله صدقة. وقال ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى يؤد كأنه تصدق عن 360 مفصل بركعتين يركعهما من الضحى إلى المرفق ومسح القليل من الرأس. مسح القليل البعض بعض من الرأس ولو شعرة أو بعضها يكفي. لا إله إلا الله. ومسح القليل من الرأس من أصل الرأس لو كان في شعر مسترسل مرأة ولا رجل شعر طويل ما يجوز هذا مس ما يكفي يعني هذا ليس في حد الرأس المطلوب شعر في حد الرأس. والمراد بالمسح وصول البلل إلى الرأس ما هو شرط امرار اليد ليس شرط فلو حتى وضع قطرات على قلنسوته على كوفيد ونزل إلى رأسه يكفي أدى المطلوب دام البلل وصل إلى الرأس يكفي. والترتيب على ما ذكرنا أو عندنا واجب ركن الشافعية فرض الوضوء وعند الإمام مالك سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ إلا مرتبا. نسأل الله يرزقنا ياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأرواح معلمينا ومشايخنا ذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة الناسك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
2: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا توب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
1: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت لا تفوت لا تفوت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله يشرح الصدور للمقبلين عليه بأنوار تعرفه إليهم وتذللهم بين يديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أخذ العهود والمواثيق على أرواح جميع بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أول من لبى نداء الحق وأول من سجد له. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك الهادي إليك والدال عليك الذي جعلت طاعته طاعتك وجعلت بيعته بيعتك، وقلت من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقلت إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. صل معه على آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله سادات أهل معرفة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد جعل الله تبارك وتعالى للعهد الأول لبني آدم، وكان مقتضى الخلق والإيجاد والإنشاء والتكوين أن تخضع الكائنات كلها وتسبح بحمده وتعترف بخلقيتها وبخالقيته وبعبوديتها وربوبيته، ومع ذلك كله فقد أكرم أرواح بني آدم على وجه الخصوص. أكرم أرواح بني آدم على وجه الخصوص وأخرجنا من ظهر أبينا آدم في وادي نعمان الأراك، وهو قريب من عرفة من جهة الطائف، فجمع سبحانه وتعالى كل روح لبني آدم حتى لما رأتهم الملائكة قالوا لا تسعهم الأرض يا رب هؤلاء، وقال إني جاعل الموتى ما يجتمعون هؤلاء في وقت اجتماعهم يوم القيامة يوم تبدل الأرض غيره، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها تمتد وتبسط فيجمعهم الله. وأما بأجسادهم أدفع على حجم هذا الأرض ما تسعهم لو اجتمعوا أولهم وآخرهم. فقال إني جاعل الموتى، قالوا كيف يهنأهم العيش؟ قال إني جاعل أملا. تكرم علينا سبحانه وتعالى وأخذ علينا العهد وتجلى وشرفنا بسماع خطابه وقال لأرواحنا ألست بربكم؟ في هذا جاء القرآن الكريم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في قراءة ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو يقول إنما أشرك آباؤنا وكن ذريتهم من بعدهم وفتركنا بما فعل المبطلون. قال وكذلك نصرف الآيات ولعلهم يرجعون. وأشار إلى هذا العهد بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكان بيعة بيننا وبين الله تعالى ألا نعبد سواه وأنه هو ربنا لا رب لنا غيره. ألست بربكم. وكان في بعثة الأنبياء تجديد هذا العهد بين بني آدم وربهم سبحانه وتعالى. فأخذ علينا العهد جل جلاله وتعالى في علا في عالم الأرواح. ثم أرجعت الأرواح إلى السماء، ثم كلما تكون في بطن آدمية جنين معين مقدر له روح تأتي روحه فيأخذها الملك فينفخها في ذلك الجنين وقفص ذلك الجسد فتبقى محبوسة في الجسد من حين نفخها في بطن الأم بعد الحمل بأربعة أشهر إلى أن تخرج إلى الدنيا، إلى أن تخرج من الدنيا تبقى الروح محبوسة في الجسد إلى وقت خروج الإنسان من الدنيا بالموت فتنزع الروح من الجسد. وجعل الله تعالى لنا مذكرات مثل هذه الآيات وكل التنزيل وبعثة الأنبياء والمرسلين بما عهد إلينا سبحانه وتعالى. ثم جعل أخذ البيعة والعهد من أتباع الأنبياء على أيدي أنبيائهم أن يطيعوا الله تعالى ويعبدوه حتى جاء خاتمهم وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت بيعته معظم البيعات، هي تجديد لبيعة مع رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وقال فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله لما أخذ علينا العهود والمواثيق كتب كتابا بذلك وألقمه الحجر الأسود هذا اللي في الكعبة، وأنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بالموافاة أنه وافى. لذلك كان في استلام الحجر الأسود ثم استلام الركن اليماني بالنسبة للطائفين تجديد لهذا العهد مع الإله جل جلاله. نعم. ولذا قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله وأما الاستلام أي للحجر الأسود وللركن اليماني فاعتقد أنك مبايع لله، تجديد للبيعة مع الإله الحق جل جلاله، فصمم على الوفاء ببيعتك على أننا لنا في ضمن تلك البيعة بيعة أيضا مذكورة في القرآن بقول ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل القرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ولما سمعوا الآية سادتنا الصحابة قالوا ربح البيع فلا نجيل ولا نستجيل. قال فصمم على الوفاء ببيعتك. قال ابن عباس الركن يعني الحجر الأسود يمين الله عز وجل فردي يصافح بها عبادة. رواه بن عبد الرزاق كما في الأزرقي في أخبار مكة يقول ابن عباس الحجر الأسود يمين الله عز وجل فردي يصافح بها عبادة يحصل لهم من الصلة بالله بمصافحة باستلام هذا الحجر الأسود وتقبيله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحصل لهم من الصلة الخاصة بالله تبارك وتعالى ما تعبر عنه بالمصافحة. ومن المعلوم أن ما تعلق منها بالجسمية وتوابعها مستحيل وبعيد ولكنه معنى معنوي. فيتذكر المستلمون للحجر الأسود وللركن اليماني هذا العهد مع رب العالمين جل جلاله وهو عهد أخذ علينا كلنا وكلنا ندين من قبل إلهنا في عالم الأرواح لست بربكم. فما ينبغي لنا أن نخون هذا العهد في هذه الحياة أن نقدم على أمر ربنا أمر أي شيء ولا على نهي أي نهي. فنفي بالعهد والبيعة ونطيعه جل جلاله ونبتعد عن المعاصي وما وقعنا فيه من الذنوب والمعاصي نصدق في التوبة منه إليه جل جلاله ونوقن أنه لا إله سواه ولا نعبد إلا إياه تعالى في علاه. فلنقم على الأدب معه والخضوع لجلاله والامتثال لأمره والاجتناب لنهيه حتى نلقاه جل جلاله وتعالى في علاه. عسى أن نلقاه وهو راض عنا إنه أكرم الأكرمين. بل وفي كل صلاة وخصوصا في الجماعة تجديد لهذا العهد مع الله تعالى. وأنت في التشهد تجدد العهد بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على اختلاف الروايات تجدد بها هذا العهد مع ربك جل جلاله. بل وفي اجتماعنا على تذاكر أوامر الله وتناصحنا أن نقوم بها اتصال بتجديد العهد وطلبا للوفاء به. لا إله إلا الله. فينبغي أن نرعى عهد ربنا. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقيامنا بالوفاء بهذا العهد بتحققنا بهذه الصفات التائبون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الله يحققنا بذلك أوصاف تسعة المتحققون بها وفوا بالعهد. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والسياحة المطلوبة في الشريعة الجهاد في سبيل الله والسفر لأجل طلب العلم والسفر لأجل التعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وسياحة الروح بواسطة الصيام وغيره من الأعمال الصالحة سياحة الفكر في معاني ما وحي الله تبارك وتعالى فهذه السياحة السائحون الذين يستشعرون منة الله عليهم فيكونون حامدين بل يرتقون إلى أن يكون إلى أن يكونوا حمادين والحمادون أول من يدخل الجنة يوم القيامة من هذه الأمة الحمادون كثير والحمد لله الذين يستشعرون عظيم نعمة الله عليهم ومنته وجوده عليهم ويمتلئون باستشعار فضله ومنته ونعمته فيحمدونه على كل شدة وعلى كل رخاء في الضراء وفي السراء يحمدون الله تعالى كثيري الحمد فهم الحمادون أول من يدخل الجنة يوم القيامة هذه الأمة وأول من يدخل من هذه الأمة الحمادون كثير الحمد للرحمن جل له الحمد له المنة فرعوا حق هذا العهد الذي بيننا وبين رب السماوات والأرض إلهنا جل جلاله فهو أهم ما نعتني به ونحافظ عليه وقال لنا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون وها هو تجديد هذا العهد للصلوات في الجماعة والاجتماع في مجامع التذكر لعظمة الإله ولأوامره ونواهيه والتواصي بالعمل بها استعدادا للقائه جل جلاله فهذا مما يتذكره المستلم للحجر الأسود وللركن اليماني قال فاعتقد أنك مبايع لله قال وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم وقد ألصق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بالملتزم وهو ما بين البيت والحجر الأسود هذا البقع ما بين الباب ما بين الباب والحجر الأسود هذه البقعة سمى ملتزم أنه يلتزمونه ونجح المطالب عنده وملتزم نجح المطالب عنده نعم و جاء إليه صلى الله عليه وسلم وألصق صدره الشريف في الملتزم ورفع يديه وبكى ثم التفت إلى سيدنا عمر عنده قال له يا عمر ها هنا تسكب العبارات هنا يكون البكاء لله والخضوع لجلاله ها هنا تسكب العبارات فليشعر بالنقص والتقصير من ذهب لعمرة أو حج ولا بقاء عند بيت ربه لربه ها هنا تسكب العبرات نبيك بقاء ولا كابر بقاء وأنت ما تبكي ما هذه القسوة التي في قلبك ما هذه الغفلة الغالبة عليك لا إله إلا الله وإن قطرة كمثل رأس الذباب تخرج من عين المؤمن من خشية الله خير له من أن يتصدق بجبل من ذهب وتطفئ بحارا من النار القطرة من خشية الله ولن تمس النار عينا بكت من خشية الله وكل عيون الناس في القيامة باكية إلا ثلاث عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعامته وخيار الأمة وصلحها كثر بكاؤهم من خشية الله، وغضوا عن محارم الله وسهروا في سبيل الله، فعيونهم أبعد عن البكاء في القيامة يوم القيامة. بكاء يوم القيامة ما يفيد أصحابه شيء، البكاء ما دمنا في الدنيا ينفعنا كثير إذا كان من خشية الله أو من معرفته أو من محبته والشوق إليه. يقول: وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم فلتكن نيتك طلب القرب حبا وشوقا للبيت ولرب البيت، وتبركا بالمماسة ورجاء للتحصن عن النار، ولتكن نيتك في التعلق بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان. ولما كان الغاية فيما يصل إليه الناس في عالم الدنيا من الخضوع والتذلل يتعبر واللجوء إلى الله إلى الحق وطلب أمانه، يعبر عنه باللجوء إلى الكعبة والتمسك بأستارها. قال صلى الله عليه وسلم في بضعة النفر الذين أهدر دماءهم عند فتح مكة، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأسار الكعبة حتى قالوا عن حدهم ابن أبي سرح إن فلان متعلق بأستار الكعبة، قال: فاقتلوه، لأنهم لا مكانات لهم عند الله ولا صدق فيما عملوا. وهذا غاية أن تمسك ويتعلق بأستار الكعبة، غاية للمؤمن في التعبير عن خضوعه وخشوعه وصدقه في تذلله لمولاه جل جلاله وطلبه المغفرة والأمان. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. فيتذكر هذا كذلك في السعي بين الصفا والمروة. قال: السعي بين الصفا والمروة يضاهي تردد العبد بفناء دار الملك إظهارا للخلوص في الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة. فأنت بجوار البيت الحرام تدور تروح وتجي وتروح وتجي، كما يكون الذي أراد الخضوع والتذلل للملك ويظهر خلاصه في الخدمة له ورجاء كرمه وصفحه، يدور عند البيت حقه ويتردد بفناء دار الملك. وهذا ما بين الصفا والمروة فناء لبيت الله تبارك وتعالى. ثم عليك هناك تذكر شيء، وهو قال: وليتذكر عند تردد بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة، حسنات السيئات، ما يدري أين ترجع هذا ولا هذا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضي الله عنه اجعلنا منهم، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، اللهم أجرنا من النار. فيتذكر الحاج في تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان عند وزن أعماله في يوم مآله. لا إله إلا الله، وتجد الأعمال مكتوبة في الصحف وموزونة على الكفة، وحشرنا فلم نغادر منهم أحدا وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا ربنا استرنا بسترك الجميل، يا رب اعف عنا وسامحنا في كل تقصير وفي كل ذنب وفي كل معصية وفي كل زلة وفي كل خطيئة وفي كل مخالفة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وهكذا ما ينبغي أن يحذره في قلبه العابد لله تعالى، وهذا في أعمال الحج. قال: وأما الوقوف بعرفة فاذكر عرصات القيامة واجتماع الأمة واكتفى كل أمة نبيها وطمعهم في شفاعتهم. فمن أحسن ما يستشعر قلب المؤمن في يوم عرفة تذكر يوم الجمع الأكبر، يوم جمع الأولين والآخرين. فإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل، فالموقف شريف والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة الطيبة الطاهرة النقية، محل نظر الله بالرضا وبالرحمة وباللطف وبالإحسان وبالامتنان وبالعفو وبالتعرف وبأنواع المنح والمزايا منه سبحانه وتعالى. والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة النقية الطاهرة، ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين وأرباب القلوب العزيزة. فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة قلوبهم وارتفعت الله أيديهم وامتدت إليه أعناقهم مجتمعين بهمة واحدة، فلا تظنن أنه يخيب عملهم سبحانه. فما عرف من جوده وفضله إلا أنه الغفور الرحيم. وأما الوقوف بعرفة فاذكر عرصات القيامة واجتماع الأمم واكتفاء كل أمة نبيها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين تقربوا من الجنة زمرا. ليش زمر؟ كل يتبع الذي كان يقتدي به ويهتم به في الدنيا ويحبه. فهم عندنا في الدنيا ما تشوفهم زمر، أما تراهم زمر أفكار وأحزاب وطوائف ومؤسسات مختلفة، هم كذلك في الآخرة زمر. فكل من يتعاونون على أنواع الطاعات والخيرات هم من زمر الجنة في الآخرة، وكل من يتعاونون على المعاصي والذنوب والسيئات والمخالفات والأذى والضر هم زمر النار يوم القيامة. زمر سيقول الذين كفروا إلى جهنم زمر، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم ينذركم لقاء بكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب الكبير ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، أعاذنا الله من ذلك. الوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها، قال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين. ترى الملائكة حافين من حولها سبحان ربهم وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا في زمرة حبيبك المصطفى محمد في ذلك اليوم آمين مع خيار القوم يا رب العالمين. قال: فإذا تذكرت ذلك اليوم فألزم قلبك الضراعة والابتهال لله عز وجل، فالموقف شريف والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة، ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين وأرباب القلوب. ها أيوة.
كما قال الإمام الحديث: وفي الوفد كم عبد منيب لربه، وفي الوفد كم عبد منيب لربه. لا إله إلا الله. عشية وافى الوفد من كل وجهة. لا إله إلا الله. عشية وافى الوفد من كل وجهة. ايش قال عليه رضوان الله؟ وفج وهما بين باك، وهما بين داع وذاكر. يقول في ذاك اليوم: الله اكبر. وفي عرفات: كل ذنب مكفر مغتفر منا برحمة غافر وقفنا بها، والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكر. عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج، وهما بين داع وذاكر وراج وباك من مخافة ربه بفائد دمع كالسحاب المواطر. وفي الوفد كم عبد منيب لربه، وكم مخبت كم خاشع متصاغر، وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الصفاء والبصائر. ولله كم من نظرة كم عواطف وكم نفحات لله غوامر. وإنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر. اللهم آمين، اللهم آمين. يقول يذكر بيت الله والكعبة المشرفة، ولذ لي التقريب منها، يقول: وأشرقت على باطني أنواره والظواهر، ويا طالما قبلتها والتزمتها، وقد هجعت عين الرقيب المدابر، كأن أويقات النزول بحيها معجلة معجلة من جنة في المصائر. ولله ما أحى الوقوف بسوحها، وأطيبه ما بين تلك المشاعر بوادي خليل الله، بالصدق والوفاء بالرسل إبراهيم تاج الأكابر، وقبلة أهل الدين من كل شاسع ودان إليها، فهي أم الحضائر وطلسم سر الذات، رمز به اهتدى إليها رجال الحق من كل ناظر. ومنها هنا جذب القلوب وميلها، ومنه مطار الروح من كل طائر، ومهبط إمدادات كل دقيقة بأسرار علم الذات لأهل السرائر. إلى الحجر الميمون زاد تشوقي، وكان به أنس الفؤاد المجاور، به العهد والميثاق، به العهد والميثاق، يشهد بالوفاء لكل وفي مخلص القلب طاهر وملتزم نجح المطالب عنده. نجح المطالب عنده، من طلب فيه حاجة وهبه. وحجر لبعدي عنه فاضت محاجري، وزمزمها راح الكراء، ومرهم السقاء به تبرى كلوم الضمائر. يقول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام الطعم وشفاء السقم.

0: إن مقاما بالمقام ألذ في فؤادي وأحلى من ورود البشائر صفا بصفاها العيش من كل شائب وراق بفيض الواردات الغوامر. وهكذا كانت التلقيات في تلك المواطن الشريفات. وكل من أكرمه الله بتعرف إليه وفتح له باب المعرفة فكأنه في عرفة، أي من حيث ما يتجلى الرحمن ويتكرم ويتفضل ويمنح ويعفو ويصفح ويسامح ويغفر ويجود ويقرب ويدني ويهدي. لا إله إلا هو. اللهم وفر حظنا من مننك ومواهبك. قال: فلا تظنن أنه يخيب عملهم. وقيل: من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ظن الله تعالى المغفر له. فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد. فبذلك تتذكر هذه الشؤون بهذه الأعمال المباركة. وفقنا الله تعالى وقبل من المعتمرين عمراتهم ومن الحاجين حجاتهم ومن الساعين في الخير ومصالح المسلمين سعيهم، وجعل سعيهم مشكورا وفعلهم مبرورا. وفقنا لأن نسعى بهممنا وكلياتنا في نصرته ونصرة رسوله والوفاء بعهده على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم آمين. أكرمنا بذلك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وفرج كروب الأمة أجمعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: الفاتحة. سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله، ثم لروح سيدنا المهاجر الله عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد العالمي، صاحب الحضرة والمقام الحبيب الشيخ بكر بن سالم، الحبيب محمد بن سالم الحفيظ من شيخ بكر بن سالم، حبيبي علي بن علي بن محمد بن سالم الحبيب من شيخ بكر بن سالم وابنه، إمام سادتنا الشيخ بكر، إمام سادتنا البعالي، وإمام أمواتنا الخاصة وأموات المسلمين العامة وأموات الحاضرين الجميع، بحقهم يا مسرهم ربي يعجل بالفرج العاجل لنا المقصير. أحفظ الحبيب عمر وطول عمره على هذه الأعمال العظيمة الذي يقدمها له، أحفظهم كل شر وكل كل خير، وأولاده وأخوانه وجميع المسلمين، أحفظنا هم كل شر، يصلح الأمور للظهر والباطنة، واصلحهم في صلاح وصلاح الإسلام والمسلمين، وأهلكم في أهلاك وصلاح الإسلام والمسلمين. على هذا النية وعلى ما ويعطي كل سائل من أمكم سؤولا على برض الله وسيلة، على هذه النية وعلى ما نوى وسلافنا الصالحين وإلى حضرة النبي. الرحمن الرحيم والضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم سلفا تصلح الأمور، حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال يا أرحم الراحمين، عجب للفرج العاجل لنا وأسمعنا. الحمد لله رب العالمين.
2: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، نبين في هذا الدرس أهمية باب الحيض بالنسبة للنساء. فباب الحيض من مهمات الأشياء بالنسبة للنساء، وذلك لأنه خاص بالنساء، فهو باب مهم بالنسبة لهن، وتظهر أهميته في عدة أشياء. الشيء الأول أنه تتعلق به أحكام شرعية، فلكونه تتعلق بأحكام شرعية يعتبر من الأشياء لها المهمة، ليس يعني شيئا عاديا لم تتعلق بأحكام شرعية. فما دام يتعلق ولو حكم شرعي واحد يعتبر من الأشياء المهمة. هذا الشيء الأول، أنه يتعلق بأحكامنا شرعية، فهو يوجب أشياء مثل الوضوء والغسل، ويسقط أشياء مثل المكتوبات الخمس، ويبطل أشياء إذا طلأ عليها مثل الصلاة والصوم مثلا، ويمنع أشياء مثل قراءة القرآن وصحة الاعتكاف مثلا، وأيضا يحرم أشياء مثل الطلاق حال الحيض مثلا، إلى آخر ذلك من الأحكام الكثيرة الشرعية المتعلقة بهذا الشيء بلا بالحيض. فلذا هو هذا الشيء الأول من الأشياء التي تجعله مهما. الشيء الثاني أنه يدخل في كثير من الأبواب الفقهية. باب الحيض هذا يدخل، أو الحيض يدخل في كثير من الأبواب الفقهية، فيدخل في باب الوضوء، ويدخل في باب الغسل، ويدخل في باب الصلاة، ويدخل في باب الصيام، ويدخل في باب الحج، من حيث يعني منع لله للطواف لصحة الطواف وحرمة الله لحرمة الطواف معه، ويدخل في باب العدة، وفي باب الاستبراء، وفي باب الطلاق، وفي باب الله البلوغ، إلى آخر ذلك بقية الله الأبواب، فهو يدخل في أبواب كثيرة. إذن الشيء الأول مما جعله مهما أنه تتعلق في أحكامنا كثيرة، أحكام شرعية كثيرة. والشيء الثاني أنه يدخل في كثير من أبواب الله الفقهية. والشيء الثالث لأنه يغلب حصوله على النساء، يعني شيئا، يعني شيء ليس وجوده نادر أو قد يحصل، لا، أمر وجوده في حق النساء وجودنا أغلبي، وجوب أغلبي يغلب وجوده في حق الله النساء. يعني أكثر النساء يأتين دم الله الحيض، صح أنه ما يأتين في جميع عمرهن، وإنما النساء يعني عمر المرأة بالنسبة للحيض على ثلاثة أقسام: قسم لا يمكن أن يأتيها الحيض فيه وهو ما قبل التسع، وقسم يندر أن يأتيها فيه وهو ما بعد سن الياس، وقسم يغلب وجود الله الحيض فيه وهو ما بين التسع وسن الياس، ما بين سن الإمكان وسن الياس، هذا الغالب وجودها دم الحيض فيه. فإذا الشيء الثالث من الأشياء التي تجعل باب الحيض مهم في حق النساء، تجعله مهما، أنه يغلب وجوده في حق النساء، يعني ليس شيئا نادر وجوده، أو حتى يستوي وجوده وعدمه، بل الأكثر وجوده والأغلب وجوده في حق النساء. نعم. الشيء الثالث لأنه شيء يتكرر حصوله، يعني لا نقول أنه يغلب وجوده في حق النساء لكنه من غير تكرر، يعني بحيث أنه كل مرة يأتيها الحيض، الغالب أن يأتيها الحيض لكن مرة واحدة، لا، فهو يغلب وجوده ويكثر تكرره. يعني الغالب أن المرأة يأتيها دم الحيض، والغالب أيضا أنه لا يأتيها مرة في العمر ولا مرات قليلة في العمر، وإنما مرات كثيرة، بل الأكثر والغالب أنه يأتي في كل شهر مرة، في الشهر الواحد، مش في السنة، مو في العام في الجاي، في الشهر واحد مرة. وبهذا يصير من الأشياء التي يكثر وجوده، يغلب وجوده في حق النساء، ومع أغلبيتها وجوده يكثر، يعني يغلب وبكثرة. وهذه الأشياء كلها ما تجعلها مهما. نعم. أيضا مما تجعلها مهما من الأشياء التي تظهر أهميتها بسببها، لأنه شيء ذو مسائل له عويصة، أو مسائله عويصة، يعني من الأشياء التي هي مسائلها عويصة، لأنه معلوم أن أبواب الفقه على ثلاثة أقسام: قسم مسائله سهلة، وقسم مسائله عويصة، وقسم مسائله أعوص، يعني أعوص، فهي أغمض وأدق من العويصة. وباب الحيض من الأبواب الوسط، ليس هو من أبواب السهلة، وليس هو من أعوص الأبواب، إنما هو من عويص الأبواب. على كل حال، يكون من عويص الأبواب يكون بابا مهما، لأن مسائله عويصة وليست مسائله سهلة، فيكون مهما أكثر من غيره. نعم. إذن عرفنا أن باب الحيض يعني من مهمات الأشياء في حق النساء، في حق النساء بالتحديد، في حق الرجال قد يجيبوا عليهم تعلم ما يتعلق بالحيض، من حيث أنه يعني من جملة الأبواب الفقهية، وهو نفسه علم الفقه عموما بأبوابه كلها، يعني قد يجيبوا وجوبا عينيا وقد يجيبوا وجوبا كفائيا تعلمه، هذا من يعني من حيث حكمها تعلم فن الفقه. لكن بالنسبة للنساء يكونوا يأتيهن بالتحديد هذا الباب يكون مهما في حقهن أكثر من الرجال. طيب لكون هذا الباب مهما في حق النساء يتأكد على النساء الاهتمام به، الاهتمام به وليس مجرد الله الاهتمام فحسب، وإنما الاهتمام بهمة قوية تجاهه. نعم والاهتمام به يكون بماذا؟ الاهتمام بباب الله، بباب الحيض. يعني المرأة إذا قالت لك نعم هذا باب الحيض عرفنا أنه يعني من الأشياء المهمة في حق النساء. طب ماذا الآن يتطلب منها الكون باب؟ نقول يتطلب ممكن أن الاهتمام به بهمتنا قوية. طب بماذا يحصل الاهتمام من سبب باب الله الحيض؟ يحصل بالاستعداد الكامل للقيام بمقتضى الشرع تجاهه عند نزوله، الاستعداد الكامل بالقيام بما كل ما يقتضيه الشرع تجاه هذا الشيء عند أتيانه. تمام، بمعنى أن الاهتمام غير يتقدم أتيانه، مو إذا نزل دم الحيض على تروح تعلم ما يتعلق بالحيض، لا قبل أن يأتيها دم الحيض أصلا. هذا من جملة الأشياء التي يعني الأشياء التي تجعل المرأة مهتمة بهذا الباب، بهذا الباب أن تتعلم، أن تتعلم ما يتعلق به قبل مجيئه وقبل أتياني بالفعل. وهو إذا حصل هذا يعتبر تقصير منها، أن لم تتعلم ما يتعلق باب الحيض اللي إذا نزل الحيض على تروح تسأل. الآن هي قبل أن تتعلم الأحكام المهمة والضرورية والأساسية بتقع في أخطاء، أن هي ما بدها تتعلم الأحكام كلها دفعة واحدة. نعم، إذا قلنا يتطلب من النساء الاهتمام به ويحصل اهتمام بماذا؟ بالاستعداد الكامل للتعامل مع هذا الباب ومع مسائل هذا الباب بمقتضى الشرع عند أتيانها الحيض. نعم، طيب هذا لا الاستعداد الكامل يحصل بعدة أشياء سنذكر بعض منها. الشيء الأول معرفة حقيقة الحيض الشرعي، يعني عندنا حيض شرعي وحيض لغوي. فالنقطة الأولى التي يحصل بها الاهتمام بذلك الحيض أن تعرف حقيقة الحيض الشرعي، ما هو حقيقة الحيض الشرعي. تمام، لأن عندما تعرف الحيض الشرعي جمعنا فتتعلم توابع ذلك الشيء وما يترتب عليه وما يتعلق به، هذا كله بعد ما تعرفه، لأنه هو النقطة الرئيسية، وإن هو نفسه له الحيض الشرعي، الحيض الشرعي. نعم، إذا معرفة حقيقة الحيض الشرعي، وحقيقة الحيض الشرعي تظهر وتتضح وتتبين من معنى له الحيض شرعا، المعنى الذي ذكره العلماء والفقهاء في للحيض شرعا هو الكفيل به بأن يبين لنا حقيقة الحيض الشرعي، الحيض الشرعي، لكن المعنى الشرعي هو معنى له الحيض اللغوي. نعم، الشيء الثاني معرفة المحل من الفرج الذي يعتبر وصول الدم إليه حيضا، لأنه يعني النساء تجاه دم الحيض يعني يتفاوتنا في اعتباره في المحل الذي يعتبر حيضا إذا وصله له الدم، دم الحيض، وذلك بسبب جهلهن، وإلا فالمتعلمات منهن يعرفن محلا معينا أنه هذا المعتبر، ولا عبرة بما قبله، كما أنه لا يشترط الزيادة على ذلك المحل. هذا المقررة المتعلمات منهن يعرفن هذا الحكم، لكن غير المتعلمات منهن من لا يعتبرن الحيض حتى يبرز إلى خارج الفرج، خارج شفريها، هذا تعتبر حيض، وما دام قبل ذلك لا تعتبر حيض، منهم من لا تعتبر حيض حتى يصل إلى المحل الذي يظهر عند جلوسه على قدميها. تمام، إذا مثل هذا المحل ما دام هذا ما تراه هذا يعتبر حيض، وهذا كله لا يشترط، لا يشترط. المعتبر وصول الدم إليه في حق له بالنسبة له للحيض هو يعني المحل الذي بعد، المحل الذي قبل المحل الذي يظهر عند جلوس الله المرأة على قدميها. إذا جلست المرأة على قدميها ما يظهر من فرجها، المحل المعتبر هو ما قبل ذلك، وهذا لا يظهر، وإنما يعرف وصول الدم إليه بالفحص بإدخال القطن إلى ذلك، لأن هذا لا يظهر، لا يمكن أن تراه بالرؤية المجردة، لا، وإنما بالفحص. فوصول الدم إلى هذا المحل يعتبر، وإنما يصل إلى المحل الذي يظهر أن يجلس على قدميها فضلا عن كونها خرج إلى ظهر إلى تجاوز شفريها، هذا يعتبر حيض شرعا. وصول هذا المحل، مع أن هذا المحل معدود من حد الباطن، معدود من حد الباطن، لكن مع هذا اعتبروا وصول الدم إليه حيضا، وأعطوه حكم الشيء الموجود حسا في الخارج، مع أنه في الحقيقة هذا في حد الباطن. يعني وصول مثلا شيء آخر لهذا المحل عاد معتبر ناقض الوضوء، لكن دم الحيض بالتحديد وصول هذا المحل كافٍ. لماذا؟ لأنه دم الحيض هذا الغالب أن خروجه يكون بهذه الطريقة، فالأكثر لا يكون خروجه بطريق الانتشار وبطريق الجريان، بطريق الجريان لا، وإنما بطريق بهذه الطريقة يكون يخرج إلى هذاك المحل فقط ويبقى واقفا لا يسيل ويجري، وإنما بالفحص يعرف إذا أخذ كنت تخرج من الوضع يكفي. لهذا هذا لا المقرر شرعا والمعتبر شرعا أن هذا المحل الذي وصول الدم إليه يعتبر حيض، وأن لم يصلها إلى ما يظهر على جلوس على قدميها، وأن لم يتجاوز شفريها. نعم. أيضا من جملة الأشياء التي تحصل بها له تحصل بها اهتمام له المرأة باب الحيض أن تعرف كيفية له الفحص، كيفية فحصها في حالة الإحساس به بوجود له بوجود دم، أو في حالة الإحساس من قطاع الدم، لأن للفحص فيها كيفية يعني ذكرها العلماء، وهي ما تأتي بقطنة شديدة لها البياض وتدخلها في ذلك إلى وتوصلها إلى ذلك المحل، ذلك المحل يعني ما قبل الذي يظهر عند جلوسها على قدميها، ما قبله إلى جهة لها الباطن، هذه كيفية لها الفحص. وليس كيفية الفحص أن تدخل شيئا ليس شديد لها البياض، فإنه قال لا يحمل لا يظهر فيها لها التلويث، لأنه قال لا يكون لها الدم هذا يعني بلون السواد أو الحمرة، قال يكون بلون الكدرة والصفرة، وهذا إذا كان شيء ليس شديد البياض لا يظهر فيه. فلذلك للفحص كيفية خاصة، من جملته أن تكون المرأة يعني مهتمة باب الحيض أن تعرف تلك الكيفية بالتحديد، تلك الكيفية بالتحديد تعرفها، وهي كما ذكرنا أن تأتي بقطنة شديدة البياض وأن تدخلها إلى المحل الذي هو قبل له الذي يظهر عند جلوسها على قدميها، إلى قبله، وليس تدخل إلى هذا المحل الذي يظهر عند جلوسها على قدميها فحسب. بعضهم تدخل إلى هذا المحل إذا خليت تقيس ولا خلاص ماشي، يكون هذا المحل نعم فعلا ما في تلويث، لكن تلويث في ما قبله، وما قبله كما ذكرنا اعتبره يعني يعتبر حدنا لدم الحيض، اعتبروه حدا وان كانوا في الاصل في حد الباطن، لكن بالنسبه للحيض اعتبروه حدنا لدم الحيض. فلذا هذه من جمله الاشياء التي يعتبر بها كيفيه الفحص. فكيفيه الفحص المعروفه معرفتها تعتبر من جمله الاشياء التي تجعل المراه مهتمه بباب الحيض. ايضا كيفيه التحفظ من انتشاره، لانه دم الحيض كما عرفنا يعني يتميز باشياء أنه لا ليس للمرأة استطاعة ولا قدرة فيها في إمساكه، ليس مثل بقية الأشياء مثل الريح ومثل الغائط ومثل البول، فهذه أشياء قد يكون للإنسان يعني قدرة يعني محدودة، قدرة محدودة فيها في إمساكها، لكن من الحيض لا، ليس لها أي قدرة، لا محدودة ولا غير محدودة، لا قليلة ولا كثيرة، لا قوية ولا ضعيفة في إمساكه، عندما يأتي يخرج ولا تقدر تمسكه ولا تحبسه عن نفسه. فلذا أيضا من جملة يعني اهتمام المرأة بباب الحيض أن تعرف كيفية الاحتفاظ عن انتشار دم الحيض، كيف تحتفظ لكي لا ينتشر عليها إذا خرج، لأنه كما ذكرنا خروجه ليس لا تقدر على إمساكه، حتى حست به ما تقدر تمسكه بعد الإحساس به، وإنما يخرجوا على حسب ما هو، إن كانوا كثير وإن كانوا قليل وإن كانوا مجرد تلويث وإن كانوا يعني يحصل منها سيلان وجريان إلى غير ذلك. نعم. فهذه جملة من الأشياء التي يعني يحصل اهتمام المرأة باب الحيض في معرفتها وبها.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج